0: برونتين.
1: مازلنا معاكم في لي برونتين على موجات الجوهر اف ام. السلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. بعد شويه نعملوا طلع رسائلكم اللي مازالت توصلنا بالاس ام اس. اما قبل كالعاده باش نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البدايه مقطع من غنيه ناسي عجرم يا بنات، الغنيه اللي خرجت عام 2012.

وطبعا خليكم انتم تسمعوا الاغنيتين وانتم اللي تحكموا اذا كان فما تشابه في بعض الجمل الموسيقيه والا لا. ونرجو بعدا نوصل معكم صاريتنا في ليبرونتي.

0: Brontaine.
1: اهلا وسهلا من جديد في البرونتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا والكل من وليد وعلي ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. اميرات هذه اغنيه تليله للعائله في مساكن مهدي سلم على شادية وسهيل هذه اغنيه تليله لعائشه. وانتم كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسامع صار 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصل معكم لنهاية موعد الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديب على موجات الجوهرة FM. نلتكم زينة. سلام.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المعرض الأخباري. وبداية بالعناوين: إثر وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي في حادث مرور، رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. ترامب يتوقع إمكانية توقيع اتفاق وقف الحرب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. في تفاصيل أخبارنا، دعت الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة، بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس المتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة مزونة من ولاية سيدي بوزيدة، كانت تقل عاملات فلاحيات، وأسفر الحادث عن موت عاملتين منهن. الرابطة ذكرت أن هذه المأساة ليست حادثا معزولا، بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما زالت تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق نص البيان. استقبل أمس وزير السياحة سفيان القيا بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية في وكالة الأسفار والسياحة برئاسة محمد علي تومي، بحضور عدد من إدارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة المقترحات والتصورات الهادفة إلى تطوير نشاط وكالة الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي والارتقاء بجودة الخدمة. وزير السياحة أكد أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي، مستعرضا جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية، وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية للسنة القادمة، وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة، لتتجاوز بذلك عدد من الوجهات المنافسة. من جهته أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أن الجامعة حريصة على مواصلة العمل التشاركي والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة ومختلف الهياكل المتدخلة، بما يساهم في معالجة جملة من الإشكاليات المهنية المطروحة وتطوير القطاع وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية. في أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية أوضح أيضا أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما، وسيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان حسب تعبيره. ختاما ومن جهته، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

متى 6:11 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو كالعادة من المتينة الويكاند يبدأ معاكم من توا حتى للتسعة بتاريخ السبت 13 جوان 2026، الموافق ل 27 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك، إن شاء الله رفقتكم طيبة مع مستمعينا ومستمعاتنا اللي يختاروا موجاتنا ويبدأوا معنا صبحية جديدة وهكا ونهاية أسبوع خلينا نقوله بعد ما كمل الامتحانات الريتم لاكسيليري، دونك الويكاند فرصة باش نرتاحوا باش نتصبحوا شوية. لكن زادة فما شكون يقوم بكري، فما شكون متعود على هكا أكل القهيوة اللي يسمعها معانا وهكا يبدا يترشف فيها بليتو معانا ويبدا عامل بون كيف على كل فقراتنا وموزيكتنا والريتم نتاعنا. أما قبل ما نمشيو للريتم نتاعنا خنقولوا صباح النور، صباح الفل لسوما، سوما صغير في الإخراج. نحوي لك يا سوما، نحوي لك مع الشميسة هكا اللي ضاربة فيك العوينات، نشوف فيها هكا تعطيك في الموجات الإيجابية. تناوش صحيح، تناوش الشميسة تناوش، أما نسيمة ما فماش، ما فما نسيمة، فما نسيمة حاضر. سينو نسلموا زادة على جمال بقديدة اللي يكون معاكم إن شاء الله بعد شوية باش يقيمكم في فقرة قوم عيدك اليوم على 85 990. دونك اللي عنده شكون يحتفل بعيد ميلاده 85 990 يبعث لنا اس ام اس وحنا نقيموا العزيز عليه. نرجو ستلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية. تأملكم للايف نتاعنا لجوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. سينو هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها أبارتير من 7 متاع الصباح، وأكيد بعد شوية منال تكون حاضرة معنا، منال من تعطينا الأخبار وأهم العناوين اللي تلقاوها في نشرة السبعة. كيف كيف زاد وليد الجزيري اللي باش يكون حاضر معاكم في أكثر من موعد رياضي، نحكيو على المونديال، جمهور، كواليس وأخبار ديما تلقاوها على موجاتنا. قلنا إنه صبحية ما تحلى كان مع جوهرة فيم، هذاك علاش فيروز مع القيمة مع هكا الريتم اللي يبدأ شوية بشوية نعوشوا بيه مستمعينا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: الستة وثلاثين دقيقة لقيت ذي يكون الموعد مع لنفوغاما ومنيل جاب الله منو اللي تنورنا في البلاتو لمحلة الرياضة هاوكا ماخذين نصيب الأسد في البرمجة نتاعنا ذاك علاش باش يتغيب علينا وليد الجزيري قاعد يحضر انت باش تعاودوا سفري قال لي منيل باش تاخر ليف عليا في الأثناء واللي قاعد يحضرنا هكا في الأجواء والكواليس كواليس المنتخب وكيف كيف أخبار المونديال منو صباح النور أهلا وسهلا
2: صباح النور صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فهم إن شاء الله نهاركم سعيد إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للجميع نبدأ ب بدينا نحكيوا ما زلنا احنا ما
1: الوزارة
2: تحكي ليه نحكيوا على العودة المدرسية المقبلة
1: يزي امرأة
2: اجتماع البارح وزير التربية في اجتماع ليه مع المسؤولين في الوزارة استعدنا للعودة المدرسية أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفي عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر مسار التعلم إثر وفاة عاملتين وإصابة أخريات في المزونة. رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات. وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط على المستوى الدولي. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. والجيش الأمريكي أعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفن في هذا المضيق. نمشي لي أخبار الرياضة آخر الأخبار الرياضية مش تكون في نشرة السبعة ونص مع وليد الجزيري مش يحكي لكم على آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة السويد الاثنين القادم في الثالثة صباحا بتوقيت تونس. أيضا مش يعطيكم فكرة على ما جاء في بلاغ الجامعة للجماهير التونسية المتواجدة في مكسيكو من أخبار المونديال. أيضا البارح كندا تتعادل مع البوسنة اليوم أمريكا تمطر شباك الباراغواي برباعية في انطلاقة مثالية لمشوارها بكأس العالم. الليلة مباراة مشوقة بين البرازيل والمغرب. وأيضا في جورة سبور بشكون آخر الأخبار الرياضية في الأندية التونسية.
1: عجبتني وانتي تحكي في سبور والله منبهرة معنى مني قلت لك واختيش الوقت أختي كهو
2: اسمعني تو شنو اسالني اسئله شفتي
1: ليه ريت سمية عاشت تدور
2: عاشت تدور رد بالك راه مش وليد قدامك
1: وقتيش الوقت تعيشك
2: وليد استناوي السبعة ونص وليد يعطيكم كل التفاصيل
1: اما عجبتني كيفاش
2: شنو يا اخي مكهو لازمنا نفهموا في كل شيء عايشة
1: تو فاهمة مش قادة تقول
2: يا بنتي فاهمة واسمعني ونقول لكم حاجة منخبيو عليكم حتى
1: ياسر
2: ما هو وليد يعطيني شوية العناوين
1: تدخل تعمل ريشيرش
2: اي ميلة توهذية مثلا اسمع العنوين هذيك امريكا تمطر شباك الباراغواي
1: انا بيتي قديك
2: من عند منيل
1: تمطر شباك الباراغواي
2: هذيك من عند منيل مش من وليد الجزيري
1: بصياغة اخبارية هكا جميلة جدا يعطيك صحة ميلك
2: ولازمنا
1: يعطيك صحة ولا
2: في يوم من الايام قدمت في نشرة عملت نشرة نصف الليل وقالوا لي لازمك تقرا اخبار فما اخبار رياضيه عاجله
1: لازمك تقول
2: لازمك تقولها
1: يا اخي
2: قالوا لي استعين بصديق
1: يا اخي امطرتي علي
2: وقتها يذكر بالخير احمد الحباسي اتصلت به قلت له يا صحيح اللي قعدنا نقول فيه ولا لا
1: ليه والله يعطيك الصحه فما اخبار ليه وتسمي في المنتخبات بصحيح و لا لا لا لا لا فما لا عايشكم خلينا نفهم بعضنا انا راني في سبور انا راني في سبور راني الحقيقه ما جمله معنا ما عنديش مع الرياضه
2: لا نفهم
1: صح برافو يا منو برافو هاكا جميل القاسمي جميل القاسمي عندك منين عندك منين كفا ما حويجه هكا ولا هكا منو ان شاء الله نشرة السبعة نلقاوك اكيد تعطينا كل الاخبار مفصله اخبار الوطنيه والعالميه واكيد اخبار الرياضه تكون مع سي وليد الجزيري اللي قاعد يحضر لكم في ماتير ان شاء الله تروق للجميع 6:35 دقيقه الرونديفو متواصل معكم حتى للتسعة في الماتينال الويكاند

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: الصباح والبداية بالعناوين. وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الشغرات والحرص على صيانة المؤسسة.

اتفاق سلام قريب بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، اجتماع وزير التربية نور الدين النوري مع إطارات الوزارة خصص لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027 والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وأولى وزير التربية خلال هذا الاجتماع اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغرات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. كذلك أبرز وزير التربية الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر وأن العودة المدرسية المقبلة ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلية بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وتناول الاجتماع ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية وما أنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف. مصدر مطلع يؤكد للجغرافام أنه خلافا لما يتم تداوله أو الترويج له في صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الوزير السابق عز الدين بشاوش مقيم منذ صباح يوم الجمعة بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شرنيكول بالعاصمة ويخضع للرعاية الطبية المستمرة وفق ذات المصدر. هذا ويذكر أن بعض الصفحات والمواقع ذكرت أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين بينهم وزير الثقافة السابق والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج عز الدين بشاوش في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس وتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنها وفاة عاملتين منهن. هذا وقالت الرابطة أن هذه المأساة ليست حادثا معزولا بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية السلطات المعنية لتحمل مسؤوليتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر. السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000 وفق ما أكده وزير السياحة سفيان الدقية خلال لقاء جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خصص لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير نشاط وكالات الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي. هذا ولفت وزير السياحة إلى أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي، واستعرض جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000 وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة لتتجاوز بذلك عددا من الوجهات المنافسة. وشدد في هذا الإطار على أن هذه المكاسب تستوجب مزيد مضاعفة الجهود والاستعدادات لمزيد الارتقاء بجودة مختلف مكونات التجربة السياحية وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة. الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أزليكاف يؤكد أن تونس في موقع ملائم يتيح لها مزيد تنويع أسواق صادراتها عبر القارة الإفريقية بالاستناد إلى تجربتها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلاقاتها التجارية الراسخة.

0: أوروبا، موضحا خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في ختام زيارته إلى تونس أن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص تناولت الفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية. هذا وأشار الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه أكثر من 66% من الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، توفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة لتنويع المنافذ التجارية نحو مناطق إفريقية أخرى ولا سيما إفريقيا الغربية. وفي المقابل أشار أيضا إلى وجود عدد من العراقيل التي ما تزال تحد من تطور التجارة البينية الإفريقية، من بينها ارتفاع كلفة النقل والخدمات اللوجستية ونقص البنية التحتية وارتفاع كلفة تمويل التجارة. دولياً، أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إن الطرفين توافقا على نص وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الصراع أقوى. تمنى الجيش الأمريكي يعلن أن القوات الأمريكية أسقطت ليلة الجمعة مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية تذكر أن إيران أطلقت طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية كانت تعبر المضيق، مشيرة إلى أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وتسعة دقائق، صباح نور، صباح الفل الكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة وقاية الميتيو. نحكيه على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالنسبة لليوم السبت 13 جوان 2026. نحكيه على درجات حرارة بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة بقية الجهات، وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. الطقس اليوم عامة يكون صافي إلى قليل سحب على كامل البلاد، راح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبة آخر النهار بالجنوب، ويكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب. يعني خلينا نقول اليوم طقس صيفي بامتياز، تمتعوا بطقس ذايا دونك بروغرام تبحيرة نجم يكون أحسن بروغرام. احنا أكيد نعطيكم زادة لي بون بلون، أهم تظاهرات ثقافية وأهم زادة ليزاكتيفيتي اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيها انتم وصغيراتكم. أما خلينا نقول لكم أنه بعد شوية فقرة قوم عيدك اليوم تكون معكم انتم مواليد 13 جوان، تحتفلوا معنا ومع الأحباب والأصحاب كالعادة مع ليكيب الكل. خنقولوا صباح النور، صباح الفل لنجروس النجد قليل تتحق بنا في الديجيتال دونك على جوهر فيم وجوهر فيم تي في، تلقاونا تتمتعوا باللايف متاعنا. سينو سوما سوماي صغير في الإخراج، جميل مقدده في التنسيق العام، وهيبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها جوهر فيم.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: تسمعوا كل سبت من 6 إلى 9 ماتينال.

0: mit Matta. Mit Matta. Mit Matta. Oum Aïdek Elioum. City Watch, la maison des montres originale.
1: صباح النور صباح الفل نحتفل معكم بعيد ميلادكم في فقرة قوم عيدك اليوم. شكون مواليد 13 جوان حب هكا يحتفل معنا؟ مش هو اللي حب يحتفل معنا، اللي حبيب والعزيز عليه حبوا يحتفل معنا على موجاتنا وبعثوا SMS على 85 990. سي بديع هو اللي باش يقول لنا زعما شكون اللي تفكروا في عيد ميلاده. صباح النور واهلا وسهلا سي بديع.
2: بخير
1: صباح الفل والياسمين.
2: بخير عيش
1: الفل، كل عام وانت حي بخير.
2: عايش كربي حيث عايش.
1: هاي نتعرف عليك سي بديع. هاي
2: بديع شام سوسة
1: تعرف. اسمع انت تسوق توا سي بديع؟ قلت قاعدة تسوق.
2: هاي
1: ساعة اول حاجة نقفوا على اليمين.
2: واقف لدي واقف.
1: سكروا راديو بعد.
2: سكرت طيب.
1: باي ونسمع بعضنا بالكدي بالكدي. دون قصد ربي خدمة سي بديع؟
2: اي
1: ربي معاك. ما نعرفش تنجم تقول لنا شو تخدم؟
2: عندي رستوران.
1: اي ربي معاك. دونك تقوم بكري وهكا تتفقد كل شيء والامور تكون واضحه.
2: هذيك الخدمه.
1: هذيك هي الخدمه، الله المستعان. اي سي بديع اليوم نحتفلوا بعيد ميلادنا اليوم، كل عام واحنا حين بالف الف خير. دونك متعود تحتفل بعيد ميلادك؟
2: والله عندي المراه ديما ما تنساش عيد ميلادها.
1: المدام ما تنسيش العيد ميلاد. يعني عاملين ولا احتفلنا بالعيد ميلاد؟
2: اي
1: باي.
2: كل عام
1: كل عام. اما على جوهر فيم اول مرة
2: على جوهر فيم. على بون تقبل في بابا تي مغروم جوهر فيم عمل البنتي
1: فهمتني. اي اما انت لا اول مرة.
2: اول مرة
1: اول مرة. وي سي بديع انا حبيت نقول لك مش المدام اللي بعث لنا SMS. قولك فيها هذه حلوة.
2: كيفاش كيفاش ولا بعثك؟
1: ما هيش المدام اللي بعثت SMS.
2: أكيد أنا بابا.
1: أكيد الوالد اللي هو شكونه؟
2: الحبيب شوشان.
1: سي الحبيب شوشان. والوالدة شبيها الوالدة مدام زكية.
2: كيفاش؟
1: شبيها الوالدة مدام زكية. هي اللي شارجيت التليفون لسي الحبيب وهي اللي كتبت SMS وسي الحبيب عمل أونفوي.
2: يا باهي.
1: شنو رأيك؟
2: عايش ربي يفضلهم هذيكم امي وبابا جبتنا ورفعيني ربي يعيشهم ربي يطول في عمر.
1: باهي ربي يفضلهم لك وان شاء الله هكا ديما يحتفلوا معاك ويحتفلوا بيك وبصغيراتك. دونك سي الحبيب شوشين ومدام زكيه كما قلنا اليوم هما اللي بعثوا SMS وقالوا برشا كلام حلو، قالوا لك ربي يفضلك لنا يا سي بديع وربي يعطيك بالوقت الطيب انت والعائله الكل. يلا خلينا نعملوا لوم صغير على المدام ولا نقولوا لها ها ولا نقولوا لها حظ الجاتو في عقلك؟
2: لا ما لهمش خاطر هي زيد ما تنساوش شيء. بعدها ما تنساوش نهار.
1: حبيت نوفق بيناتهم. شنو؟
2: كانوا هي ما خلصتش على الشاورة فاهم وما عملتش الشاورة فاهم تحتفل بي ديما ما فيش حتى.
1: أنا يا حبيت نطمن راهو.
2: لا.
1: قلت نسيتي ولا ما تحتفلش بالعيد ميلاد ولا ما تجيبش الجاتو، جوست حبيت نطمن. ربي يفضلكم لبعضكم. تحية لها وتحية للصغيرات الكل. يعطيك الصحة سي بديع، كل عام وانت حي بألف ألف خير. خليك معنا في الاستماع لأنه يبدو أنه أنت اللي بتربح معنا المونجيلا. مش يبدو، هو اللي بتربح معنا المونجيلا من هدايا سيتي واتش. مبروك عليك مونجيلا من هدايا جوهرة فيم كما قلنا وسيتي واتش. أما خلينا زادة نسلموا على اللي احتفلوا اليوم بعد ميلادهم كما فريال ومنيار طرابلسي وهما تويما احتفلوا بعد ميلادهم اليوم. ديديكاسي جاهم من عند خالهم نصر بن ناصر يقول لهم ربي فضلكم لينا وان شاء الله يعطيكم بالوقت الطيب ويراوكم في اعلى المراتب. دونك فقره تقوم عيدك اليوم الاثنين حتى نهايه الاحد من خلالها نحتفلوا معكم باعياد ميلادكم. وما هو اللي باش يجي توت سويت يعطيكم الاخبار الرياضيه من الستة نتاع الصباح. عامل لنا امبيونس سامباتيك، احنا عندنا جو المونديال في البلاتو، هاو فيديوهات هاي اجواء هاو متابعات تلقاها معنا توت سويت كالعاده مع فريق الرياضه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. مونديال كل يوم التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد لحدش متاع الصباح نص النهار مدي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
5: صباح النور صباح الورد البداية بمونديال 2026.

0: بدينا نقربوا من المباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد غدوة ضد السويد ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. مباراة هامة ندخلوا كما يلزم في المونديال كالعادة. آخر أخبار المنتخب مباشرة من العاصمة المكسيكية مكسيكو مع مبعوث جورة فهم. ناجح المجدوب ناجح, صباح النور.
1: صباح الخير وليد, مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. ان شاء الله اليوم السبت مش تكون الحصه التدريبيه لمنتخب تونس على الساعه 4 صباحا بتوقيت تونس, 8 مساء بتوقيت مونتيري المكسيك. ان شاء الله كل الوفد يعني في صحه جيده, اجواء رائعه في المنتخب. مش يكون ان شاء الله موجود في الندوه الصحفيه مدرب المنتخب صبري لموشي مع احد اللاعبين المنتخب التونسي. ان شاء الله زاد سمعنا معلومه بمصادرنا الخاصه ومصادر جوهر سبور اللي فما امكانيه كبيره يكون الحارس الاول هو ايمن دحمان. توافد الجماهير كبير ياسر, هنا توانسه موجوده من العالم الكل قاعده تجي شيئا فشيئا. ان شاء الله تكون مقابله كبيره للمنتخب التونسي ونشوفوا الظهور الحقيقي لمنتخب تونس في كاس العالم هذه. وان شاء الله كل المستجدات تلقاوها على جوهر سبور. في انتظار نرجع لكم بعدين ان شاء الله في الحصه التدريبيه.
0: أكيد نجح, الخط مفتوح لك في كل مواعيدنا الرياضية. بتشوفوا آخر أخبار المنتخب خاصة على مستوى التشكيلة الأساسية. نجح نتكلم على الحضور الجماهيري في العاصمة المكسيكية مكسيكو قبل مباراة تونس والسويد. والجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ لها اليوم الصباح أعلمت الجماهير اللي باش تدخل للملعب وتحضر مباراة السويد بجملة من الترتيبات التنظيمية والأمنية اللي تم إقرارها في الاجتماع الأمني, منها فتح أبواب الملعب الخمسة متاع العشية والحضور يكون على بكري لتفادي الازدحام. التوقعات الجوية, البلاغ حتى على التوقعات الجوية, التوقعات تشير لإمكانية نزول أمطار, ونظرا لمنع إدخال المظلات إلى الملعب ينصح بارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء للرأس. يمنع منعا باتا استعمال الشماريخ في الملعب, يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها, هذا القانون الفيفا الجديد, كما يمنع رفع لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي والجماهير قبل دخولها للملعب باش تخضع لعمليات تفتيش دقيقة عند مداخل الملعب, وأي مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي. البارح مباراة الافتتاح في كندا, كندا تتعادل مع البوسنة هدف لهدف. البوسنة بادرت بالتسجيل دقيقة 21, كندا عدلت دقيقة 78. مباراة تحضرها 78 ألف والمباراة تحضرها 44 ألف متفرج. سيطرة مطلقة لكندا في المباراة, نسبة امتلاك الكرة 61%, 9 ركنيات 13 تصويبة, وفي النهاية نقطة لكل منتخب. اليوم الصباح بسهولة المنتخب الأمريكي يفوز على الباراغواي 4-1 مع التقدم في النتيجة 3-0 في الشوط الأول. بصراحة ما عقلناش وما عرفناش منتخب الباراغواي المعروف في كل مقابلاته في كأس العالم, حتى في التصفيات شفنا منتخب قوي, لكن من اليوم الصباح بسهولة منتخب أمريكي يفاز بربعية ضد الباراغواي. اليوم 8 متاع الليل بتوقيت تونس أول منتخب عربي يدخل المونديال, منتخب قطر يواجه سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من المجر. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ال 75 ألف متفرج, والمنتخب اللي باش يفوز بالمباراة هو اللي باش يصعد ويحتل المرتبة الأولى بمفرده, خاصة بعد تعادل كندا والبوسنة. 11 متاع الليل أكيد الناس كل تنتظر في مباراة ممتعة, مباراة فيها برشا فرجة, أكيد باش يكون فيها الأهداف, فيها برشا تشويق. المغرب اللي وصل لنصف نهائي مونديال الدورة الفارطة واللي يحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا يواجه البرازيل بكل نجومه بمدربه الأنشيلوتي صاحب الخبرة الطويلة. البرازيل صاحبة الرقم القياسي في الحصول على كأس العالم 5 مرات, حاليا هو السادس عالميا في ترتيب الفيفا, لكن عرف تراجع في سنة الأخيرة خاصة خروجه من دور الربع النهائي, والمفاجأة الكبيرة خروجه من دور الربع النهائي في النسخة الفارطة في مونديال قطر 2022. تشكيلة البرازيل تعرف غياب نيمار, تشكيلة المغرب استبعاد الزلزولي وأكراد من تربص المنتخب المغربي بعد الإصابة. مباراة حكمها سلوفيني سلافجو, مباراة الدور في نيويورك في ملعب يتسع ل 83 ألف متفرج.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: بعد تجارب في تنزانيا جنوب أفريقيا، تجربة في المغرب رسميا، الرجاء البيضاوي المغربي يعلن تعاقده مع المدرب التونسي نصر الدين نابي، والهدف هو البطولة المغربية اللي ما زالت متواصلة إلى حد الآن. البارح كانت الدفعة الأولى من الجولة 24 بالبطولة المغربية، اليوم يوم راحة بما أنه المغرب تلعب مع البرازيل، غدوة ترجع البطولة المغربية للنشاط مع الدفعة الثانية بالجولة 24. ما زالوا 6 جولات، والرجاء في المرتبة الخامسة ب 42 نقطة، بعيد 4 نقاط عن متصدر المغرب الفاسي، تقريبا 5 فرق في ما بين المرتبة الأولى والمرتبة الخامسة، بيناتهم 4 نقاط فقط، منافسة كبيرة على شكون باش يكون صاحب البطولة في البطولة المغربية. الرجاء يلعب غدوة مباراة في الجولة 24 ضد اتحاد تواركا. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش مواعيدنا على رأس الساعة، كل ما يهم أخبار المونديال.
0: C'était Jean-Hurespa Jean avec l'équipe Sport. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
2: Publicité.

suis tunisien. نحبك يا وطن طايرين فوق الاطلنطيك من كارتاج المنطان والجمهور اسطم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يخرج العالم وعزه وافتخار ونجيب انكسار.

تسمعوا كل سبت من 6 ل 9.

0: كل سبت من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع هبه لوسيف.
1: مع هبه لوسيف
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: السبعة 51 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في رونديفو الماتينال ويكاند كالعادة مع فقرات، مع متابعات ومع أنشطة وهكا أيام تحسيسية. الحقيقة اخترنا نحكيه على اليوم التحسيسي حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار شباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة. اليوم إن شاء الله اليوم هذايا باش تبدأ فعاليات بالمركز الدولي للتدريب والتخييم برج السدرية، وهي في الثنية ل المركز الدولي للتدريب، لأنه اليوم التحسيسي كما قلنا يبدأ إن شاء الله من 8 حتى الماضي ساعة، مجموعة من الورشات، مجموعة زادة من الفعاليات اللي بتحكينا عليها بأكثر تفاصيل المندوبة الجهوية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس الدكتورة حياة اللباسي. نقول لها صباح النور، صباح الفل دكتور.
3: صباح الورد والياسمين. مرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على اهتمامكم بالنشاط هذايا.
2: شكرا ليك. دونك نحكي كما قلنا على اليوم التحسيسي المفتوح اللي شعار فيه يحمل رسائل زادة ضمنية، شباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة. خلينا من البداية نحكيه على اليوم هذايا اللي هو من تنظيم المندوبية الجهوية للديوان الوطني والأسرة والعمران البشري ببن عروس. كيف جت الفكرة دونك، وأهم الورشات اللي إن شاء الله باش تكون اليوم؟
3: هو إفكتيفمون اليوم في المركز الدولي للتدريب والتخييم عنا لقاء إن شاء الله باش يجمعنا ب 150 قرابة 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة، باش نحكيه على في عدة مواضيع تهمهم وخاصة تنجم معناها تشكل خطر على حياتهم وعلى على صحتهم. هنقول على صحتهم، هذيك علاش اخترنا شعار شباب واعي. شباب واعي خطر أول حاجة تبدأ معناها بالوعي، معناها نعطيهم المعلومات اللازمة للوقاية من عدة سلوكيات كما قلنا تنجم تمثل خطر. باش نحكي في عدة مواضيع من بينها، مش من بينها، هي اللي باش نسميه لكم: التغذية السليمة، أهمية تعاطي الرياضة، الوقاية من التدخين، الوقاية من الإدمان، الإدمان الرقمي وما أدراك ما الإدمان الرقمي اللي قاعدين نعيشوا فيه تويكا، خاصة مع المراهقين يعني اليافعين واليافعات والشبان اللي معناه يشكل خطر كبير على صحتهم. باش نحكيه على سلوكيات العنيفة كذلك بكافة أنواعها، على التعفنات المنقولة جنسية.

0: فوالا دونك جبنا معناها خبراء من في كل موضوع معناها الخبراء ومختصين في الموضوع هذاك. وخلال اليوم هذايا باش تخلوا معناها فقرات تنشيطية باش يكون معناها جواندغ لوتيل لاغريابل معناها باش يكون مفيد وممتع. نعرفوا لي شبابنا ومازالوا كيكملوا معناها السنة الدراسية وماذا بينا معناها يتعلموا وهما مفرهدين معناها معطيهم معلومات وهما معناها في جو مريح وممتع. دونك باش تخلوا برشا فقرات تنشيطية فيها سكتشات فيها ورشات رسم وكذلك باش نفرقوا دي كادو معناها للناس اللي عملت رسمة معناها في الموضوع أحسن رسمة للشباب اللي أجيبوا بصحيح على الأسئلة اللي باش نطرحوهم في آخر الورشات باش نضمنوا معناها أنهم يكونوا مركزين بالجداء ويتبعوا معناها شو يقولوا الخبراء والمختصين في المواضيع. دونك هذا هو معناها مجمل اللي باش يكون في اليوم. والشركاء اللي معانا معناها عندنا شركاء من المؤسسات الحكومية وشركاء من المجتمع المدني مندوبية الشباب والرياضة مندوبية المرأة جمعية مقاومة الأمراض المقولة جنسيا والسيدة المرصد الوطني للسلامة المرورية جمعية الإرادة والمواطنة يعني عدة
1: متدخلين وفعلين فيها اليوم التحسيسي هذايا اللي مشين تلقى ثمانية مدام مازالوا أربعة دقائق وصلنا
0: مازال أربعة دقائق في نشفتني وانتم أخذيتون حتى يبقى قريب نوصل يعني توا دقيقتين ونبدأ في المخيم إن شاء الله
1: اللي يسمع فيها راهي دقيقتين وتوصل للمركز الدولي للتدريب والتحقيق برج صدري
0: فوالا باش تبدا بتحيه العلم من 8 ونص بالضبط كما تعرف الهلال الاحمر منضبطين بليتو الهلال الاحمر معانا لكن الكشاكه هما اللي باش يقوموا معناها على الافتتاح بتحيه العلم معناها 8 ونص بالضبط بالدقيقه باش تصير تحيه العلم وباش تنطلق معناها اشغال الورشات معناها كيف الورشات.
1: تخي بيان يعطيكم الصحه ما نزيدش هكا نعطلك خليني نقول لك خذينا كل التفاصيل في مرحبا اليوم التحسيسي هذايا اللي ان شاء الله يعطي أكله بالنسبة للشباب اللي يحبوه شباب واعي يكون عنده سلوك الصحي ويكون يعيش حياة دائمة. هذا هو الشعار اللي تحملوه بالنسبة لليوم التحسيسي المفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. شكرا لك دكتورة حياة اللبيس يعطيك الصحة المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس. خليكم معنا احنا نتابع معكم كل التظاهرات كل ما يهم التوانسة من أخبار من متابعات وكيف كيف زاد عناوين في جرايدنا التونسية. إن شاء الله تلقاهم معنا بعد شوية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence. قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب

0: عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما الأولى
1: وعزة وافتخار ونجيب انتزاع.

0: فرغوا لنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى

المساند الرسمي للمنتخب التونسي. جوهرة بيبليسيتي. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000. 29 يونيو وإلا 73 24 3000.

0: Revue de presse.
1: صباح نقول لكم صباح النور صباح الفل مرة أخرى كالعادة نعملو طلع على أهم ما كتب في جريدنا التونسية وحتى زيد العناوين الإلكترونية. أكيد الموعد يكون مرة أخرى مع منال جبلة ووليد الجزيري, ونحب نقول وليد رد بالك على بلاستك لأنه منال رياضيا متمكنة والحقيقة قدمت أخبار وأفحمتنا صباح وأنا وسمية هكا كيفاش وليد انبهرنا معناها أمطرت علينا أخبار رياضية لين ما عادش دونك موافق سي وليد تنتدب على قريب معكم في الرياضة سيرتو. يا منو تعليقك صباح النور مرة أخرى.
2: صباح النور صباح الورد صباح الفل والياسمين مرة أخرى. شو نقول لك تبديل استروش فيه راحة قال لك
1: أنا أقول لك دلعادي بتاعي أي
2: أي نفهم في كل شيء ما شاء الله
1: الحمد لله أي لله خلنا نمشي ولي عناوين جريدة
2: رد بالك على بلاستيك
1: يا زيز
2: نخر لكش الأخبار الثقافية
1: إيجا مرحبا
2: نبدلوا ندوروا شي مارزانات بالصيف
1: والله ظهر لي باش تمشي هكاك.
2: يلا خلنا نبداو طلتنا على جريدة اليوم السبت 13 جوان بجريدة الصباح الورقية عناوين عديدة, وكيف الحقيقة كيف أغلب جريدة اليوم تمت للأسف بالحادثة اللي صارت البارح في المزونة من ولاية سيدي بوزيد. فاجعة ومأساة تتكرر, شاحنة تنهي حياة عاملتين فلاحيتين وتحيل 13 على المستشفيات, معضلة النقل العاملات الفلاحيات على شاحنة الموت, هذه مأساة تتكرر وإلى حد الآن لا وجود لحلول جذرية لهذه الإشكالية ولهذه المعضلة. عنوان آخر بخصوص التسممات الغذائية, حالة التسمم الغذائي تبلغ ذروتها في موسم الأعراس والاصطياف وإحنا على أبواب هذا الموسم. حالات الخطر متزايد يستوجب الحذر والوقاية حسب ما أكدته الجريدة. حالة التسمم الغذائي هذه اللي تكثر الحقيقة في فصل الصيف وأيضا في موسم الأفراح.
1: وكان سي أحمد الراجحي كان الرابحي كان بحذايا معناها ضيفي في كابوتشينو كان أشار للنقطة هذه بالذات. دونك نردوا بالنا سورتو مع ارتفاع درجات الحرارة أكيد البلاغات اللي تصدر, وحكينا وقتها حتى على القوارير
2: التعليمية
1: دونك نردوا بالنا.
2: كذلك عناوين عديدة في جريدة الشروق منها ما تعلق بالتحيل من التجارة والإدارة إلى التعليم والفضاء الرقمي, التحيل عقلية وثقافة النجاح هذا العنوان. وقالت الجريدة أنه التحيل عنوان كبير لتحولات قيمية وسلوكية في المجتمع, لم تستثني التلميذ من صياد الفرص ولا منتحل الصفة من الموظف والإطار. وتسألت لماذا بات التحيل ثقافة وعقلية ولماذا أصبح مقنع هذا التحيل. كذلك نلقاو مقال آخر تحدث على الناموس, الناس الكل تشكي من الناموس, حرب قالت على الناموس. وقالت الجريدة أنه رغم حملات النظافة المناسباتية ورغم تبجحنا برفع آلاف الأطنان من الفضلات ورغم الحديث عن تعقيم المستنقعات والمياه الراكدة, ولكن ها هي مدننا أصبحت أحوج من مدن الخليج إلى قبة حديدية لحمايتها من هجمات البعوض. هذه الصورة اللي رسمتها في مقالها جريدة الشروق. نمشي أيضا ما زلنا مع جريدة الشروق اللي تحثت على جريمة شنيعة وبعد سنة من الأبحاث نجحت الوحدات الأمنية بسيد حسين من فك لغز جريمة قتل كان ملفها سيغلق نهائيا لعدم وجود أدلة. الجريمة تعود إلى سنة 2025, قتلت شقيقها بمساعدة والدتها وصديقتها. تفاصيل هذه الجريمة تلقاوها في جريدة الشروق. نمشي لجريدة الصريح أونلاين اللي تحثت على الاعتداء على الملك العمومي البحري وتنبيه من وكالة حماية الشريط الساحلي من احتلال الشواطئ والإضرار بها, خطايا عقوبات مالية وحتى السجن تنتظر المخالفين واللي يعتديوا على الملك العمومي البحري. تقريبا هذه كانت أبرز العناوين اللي في جريدة اليوم. اهتمام أيضا بالأخبار الرياضية وأخبار الثقافة وأيضا مسألة غلق أو إغلاق أو إخلاء دار المسنين بسوسة كان ليه نصيب وافر في الجرائد والمواقع الإلكترونية أيضا, وكنا حكينا عليه في موقعنا وعلى موجاتنا أيضا حكينا في الموضوع.
1: يعطيك الصحة منال, أكيد مجموعة من الأخبار والمتابعات ترجو تقرأوا ديما على موقعنا johrfm.net. احنا زيد المواضيع الرياضية اللي أكيد برشا فيكم يتبعوا فيها باش تكون هي من أهم العناوين في جرائدنا التونسية, وهذا كل باش يعطينا لي أكثر تفاصيل ومعطيات وليد الجزيري توتسبيت في سبور بريسا.
3: صباح النور من جديد. نهاية أسبوع موفقة للجميع، فيها برشا كورة برشا مقابلات، ما نعرفش توانسة استانسوا بالوقت ولا
1: ما ثلاثة، فما حاجة ما ثلاثة
3: والأحداش والثمانية والخمسة
1: يسهروا لا توانسة راهو كي تبدأ هكا مباريات مهمة يسهروا ويتبوا.
3: واضح، نبداو بالتقريبا كل المواقع تحدثت على المونديال في أمريكا، كندا والمكسيك. موقع شروق للولايات المتحدة الأمريكية وكندا ترفضان منح تأشيرة دخول لرئيس اتحاد كرة قدم دولة عربية اللي هو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب. أزمة المونديال تتعمق، رفض جميع تأشيرات جماهير السنغال والكوت ديفوار، حيث تم منع حوالي 500 شخص إيفواري من طلبات التأشيرة. والشروق تحدثت على كل ما يخص الأندية التونسية في سبيل رفع العقوبات، هل تفرط هيئة النادي الرياضي الصفاقسي في بعض النجوم. موقع الصباح، حكم أرجنتيني لمباراة تونس والسويد، نادي حمام الأنف غرة جويلية انطلاق التحضيرات. نعرف الموسم الرياضي القادم 2026-2027 باش ينطلق 22 و23 أوت 2026، دور الطولون الفرنسية المنتخب التونسي أقل من 23 سنة لكرة القدم في الدور النهائي. الصريح تحدثت على مباراة البارح، كندا تنتزع تعادلا مثيرا أمام البوسنة هدف لهدف، وكما كان متوقع نصر الدين نابي في الدوري المغربي هو المدرب الجديد للرجاء البيضاوي المغربي. أكيد كل ما يخص المونديال، تسعة عنا جمهور المونديال، العشرة كواليس المونديال، ثم آخر أخبار المونديال على رأس الساعة.
1: أعطيك الصحة وليد الجزيري، تحية ليك تحية لكل زملائنا في قسم الرياضة اللي أمنونا على مدار الساعة كل الأخبار والمتابعات، متابعات المونديال والأجواء هذه كل ترجو تلقاو على موقعنا johrafm.net. نذكركم بالوضع الجوي توت سويتا.
0: ميتيو على جوهر FM.
1: طقس صيفي بامتياز، يعني عم نحكيو على طقس صيفي بامتياز، درجات حرارة هكا فيها استقرار ولكن مرتفعة، يعني مش مرتفعة برشا، دونك درجات حرارة خليكم اليوم تعملوا بروجرام، تمشيوا تبدلوا الجو، تمشيوا مع الأحباب مع الأصحاب مع الناس اللي تنجموا تعملوا معها بروجرام تبحيرة، لأنه طقس السبت 13 جوان 2026 كما قلنا باش يكون صافي، درجات حرارة باش يكون بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، من 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى للأربعين درجة بأقصى الجنوب. طقس يعني يكون عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، يكون البحر متموج إلى قليل الاضطراب. سورتو نحكيو على البحر كي يكون شديد الاضطراب، دونك ما ننصحكم تردوا بالكم تيما على صغاركم، تهتموا بكشرات هذيك وك الألوان الأخضر الأحمر اللون البرتقالي. إذا كان الطقس نقولوا احنا قليل الاضطراب هكا والموجه ساعدنا باش نعملوا بروجرام تاع بحيره، علاش لا، دونك هذيك علاش خليكم معنا في متابعه للوضع الجوي اللي ترجو تلقاوه على موقعنا johrafm.net.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شراء. سيكام المساندة الرسمي لنصور قرطاج.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: بوريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا كل سبت من 6 إلى 9

0: متمتع متمتع متمتع
1: بدنا عليه بدنا مع الشيف لطفي بن عربية.
2: قالوا بيتنا شو رايكم نعملوا طلع لكوجينتنا وندخلوا لك الكوجينه المزيانه ذيك ونطيبوا منو صيفي مشيتش برشا وقت. نعم هذا الشعار نتاعنا للوقت يعني اللي نطولوا بيها في الكوجينه خلينا المنو نتاعنا خفيفي. دونك الشيف لطفي بن عربيه ينورنا نقول له صباح النور صباح الفل شيفنا.
3: صباح الخير هبه مرحبا بك ومرحبا بكل ليكيب ماتينال ويكاند وكل يسمع في جوره فام ويشاهد في جوره تي في في تونس خارج تونس. حي وكل الجاليه العربيه والجاليه التونسيه مقيمه في تونس خاصه اللي تبعوا في فقرتنا نتميزوا بها في الماتينال ويكاند بنا على بنا ميني صيافي اليوم بامتياز الحقيقه وقت ود البحر دوم موجود يعني في السوق قلنا نعملوا بايلة فيها المول فيها الكريفات فيها ستيش فيها حتى الدجاج زادة وفيها حتى اللحم زادة مخلطك بايلة تكون كرويال ومعها شوية كبلاتو سالي حاجاتك سالي شايح ناخذوه معنا للبحر اليوم باش نهزوا صغيرات ونعملوا تبحير الناس الكل. بدي سير متاعنا مش يكون فرويت سيزون تو الغلة موجودة بكثرة برشا أنواع متاع غلة نعملوا بعد كربي دي فروية. خلنا نبداو بالسالية هيبة شنو رايك في البريك دانوني والميني هومبرجر والميني ساندويتش وشوية ساندويتشات متاع الشاورما مع فريكاسية زادة كيف كيف باك الفون دي تارت ناخدوهم ونعمل فيهم زادة الطاجين الديارية. ناخذوا البات متاعنا مش ناخذوا كيلو فارينة مع 50 جرام سكر مغرفة متاع ملح مغرفة متاع قهوة ملح خلطوهم مع بعضهم عليهم كعب عظم وكاس حليب وساشي متاع خميرة متاع الخبز خلطوهم كل مع بعضهم بشوية ماء كان فما جلاسون يكون أفضل تو خطر طقس سخون كي نعجن العجينة بالماء الدافئ والماء العادي فاتر في ساعة تخمر العجينة وبعد العجينة تعطيناك الكروسيه متاع الخميرة احنا محاشناش بها هكا نعجنوه بالجلاسون تبعه بشوي بشوي في الباتير خليه ترتاح وبعد نمشي نحضر الفارس متاعي مش ناخذ سبناخ بعد ما نغسله نسوتيه مع شوية ثوم مع شوية زبدة خليه يستقطر ناخذ شوية سكالوب كيف كيف نعمله مفروم نفوحوه بشوية كليل وزعتر شوية كركم وصوتيه زادة كيف كيف كيم البولونيز أما عالشايح ما غير صوص طومات ومش ناخذ زادة شوية صورتيموم تاع ثلاثة ولا أربعة أنواع فروماج خلطوهم مع بعضهم ونعملوا بهم الفارسة. العجينة متاع الفريكاسي ومتاع الميني بيتزا مش ناخذ طل فرينة عليه شطر ساشي متاع خميرة خبز ومعهم غرفة سكر مغرفة شطر مغرفة متاع ماكلة ملح خلطوه مع بعضهم بشوية ماء وخليوا العجينة متاعنا ترتاح بعد ما ترتاح حلوه بالقلقال على الطاولة متاعنا شوية كدوبلاش سميد إذا كان مش نعمل ميني بيزا يكون كسميد نعم نحل به العجينة وإذا كان مش نحل الفريكاسي كيف كيف تعمل مبولات يعني كعبر وإلا تحلو بالقلقال تخلي العجينة خشينة شوية تعمل بالامبورت بيس ولا بالكاس تطبعهم تخليهم في البلاتو وتغطيه تخليه يخمل الفريكاسي تحط الزيت متاعك على النار وتتبع بالكعب الكعب تخرج وكا الدوري الفارس متاع الفريكاسي شوية سلطة تونسية تبدأ بشوية تفاح ونعناع شايح مع شوية عظم مصموط وبطاطا وكعبة زيتون وكرشة صغيرة متاع التن من فوق وطبيعة قبل هذاك الكل مش تدري الفريكاسي متاعك وشوية هريسة عربي تكون جارح في زيت زيتونة. عملنا الفريكاسي والميني همبرجر ميني ساندويتش وميني بيتزا والطاجين مصبيناه في الليفون دو تارت ومعه الساندويتش شاورما الخبز اللبناني ذكا صغير ناخذوه حتى نجم نعمل الساندويتشات متاع الشاورما الخبز اللبناني اللي هو بالعجينة متاع البيزا تحلها كما تحل البيزا وتطبعها بالقلقة باللامبورت بيس ولا بالكاس خليها ترتاح ودخلها في الفور ديركت ما غير الخميرة لا زيت حتى شيء ترميها في الفور جيستك تتنفخ تخرجها تعمل الفارس متاعك اللي هو الشاورما سكالوب يكون فيه القرفة يكون فيه الهيل يكون فيه زاد النواد مسكات خلطهم بالكدا بالكدا مع شوية زيت زيتونة شوية ثوم صوتيه مكة في قلاية وإلا حتى على الجرياد على البلاك يولي عندك الشاورما تعمل بيهم الساندويتشات. بلاتو سالي فاريي متنوع فيه الأنواع الشرقي والغربي والتونسي زادة
2: هذا كوكتيل هذا
3: بالضبط احنا عملنا سالي تو ما نستناو في النتيجة متاع الباك
2: يا ربي ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق
3: باش نحضر لصغيراتنا شوية سالي شوية حلو زادة كيف كيف قلنا عاد البلان البرنسيبال بتاعنا اليوم اللي هو بايلا تو ولد البحر موجود فما المول فما الكريفات فما نقولوا احنا الشيفريت المقلوبه برشا انواع نتاع كريفات هبه معاه المول فما الساش فما زاد حتى كان عندك دجاج نتاع البارح ولا سكالوب الفارس اللي فاضل نتاع الصاليك كيف كيف نجم تخلط بها البايلا ناخذوا كيلو روز نتاع البايلا فما روز سبيسيال للبايلا فما زاد الروز العادي فما حتى شكون يعملها باللونج دوازو بالشوربه لسان العصفور نقولوا احنا كي ما يلقاش يحب يبدل كيما روز الجربي فهمني ينجم يعمل الشوربه هذيك لسان العصفور اما من الافضل انك تاخذ الروز نتاع خاص بالفايله ناخذ الروز نتاعنا نفخوه في الماء ماء بارد عادي خليه يستقطر وبعد ناخذ شويه قلنا احنا عندنا ولد بحر نظيف عندنا الكريفات مقشره عندنا الموز هذا كيف كيف بناه نص تياب معاش كعبات سيش ولا كعبات كالامار كيف كيف قصيناهم وطيبناهم الكل في الماء يعني نص تياب بعد خذيت شوية زبدة وشوية ثوم صوتيت فروي دمير هذاك ومع شوية طماط كونسنتري طماطم فريشكا وطماطم زادة خضرة كيف كيف مع شوية لوبيا لوبيا الخضرة مع البروكولي فما اللي يحط الجلبانة زادة كيف كيف تبدأ طيب شطرة تياب كامل التطيب نتاعها مع الروز خلطوهم كل مع بعض عندي اللحم وعندي اللحم نتاع الدجاج وشوية اللحم نتاع اللوز زاد فاضي حتى اللحم الباقي كيبدا طيب نجم تعملوه كل مع بعض الكارنيتير هكا من فوق باش تاخذ كعبات المول كعبات الكريفات تزين بها وعليها كلاريكوفير اللوبيا الخضراء كما تشوف فيها هيبه البلاتو نتاعنا البلا نتاع الفايله حاضر نقولوا احنا في بلاصه السلطه عملنا شويه سالي المتفرحات بصفة عامة الديسير تو فما الدلاع فما البطيخ فما العنب فما السيريز فما البانان فما الاناناس فما الكيوي كوكتيل تاع فروي طريف طريف تنجم تعمل لك بلا مزيان تبدا مخصوصة والعائلة الكل تتمتع بك الفواكه وتتمتع بزيادة بالبيلة اللي بنينا فيها فروي دمار مع الصالية متاعنا كونوا هكا عملنا ريكاب على البلان تاعنا تاكلوا بالشفاء وصحة لكم
2: يعطيك الصحة شيف لطفي بن عربية هكا في ساعة في ساعة دخلتنا الكوجينة في ساعة في ساعة ما نصنفوا حاجات بنين برشا ومتنوعة دونك أطباق متنوعة معك شيفنا تحية ليك وتحية لكل متابعينك حاسة فما حاجة تحب تقولها نقول
3: كل عندنا برشا طلبات الحقيقة على خاصة من جالية التونسية اللي تعيش البرة
2: سلموا عليهم
3: كل قولوا لهم راهو جو رفام ديما راهي في الخدمه وتلبي كل الطلبات خاصه في فقرتكم بنا على بنا اي بلاتو اي بلا حاشتكم به الشهاوي نتاعكم ديما موجوده مع الشيف لطفي بن عربيه في بنا على بنا.
2: يعطيك الصحه شيفنا معك نوصل 28 دقيقه على موجتنا مازال الرونديفو متواصل مع ريتم التونسي تحب اغنيه نبيها كراولي هاي طلت تحب ولا؟
3: نبيها كراولي قام في الفن التونسي الأصيلة
2: دوك شو اسمه الموسيقى تتفيت نتمتعوا بالريتم الصباحي اللي يتواصل معاكم كل عادة حتى لتسعة بعد شوية الأستاذ ناصر شهلولي كان حاضر معاكم في فقرة تسمعوا كل نهاية السبت وأحد دوك خليكم معنا ديما على موجتنا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: Johara FM. Publicité.
1: تسمعوا كل سبت من 6 ل 9 ماتي.

0: متى متى متى متى علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجاتنا علم الشيء من الفقرات كما قلنا تتمتعوا بها في الويكاند سبت واحد نحكيوا استشارات نجيبوا على مختلف زاد الاقتراحات اللي تقدموا هنا واليوم موضوع دونك علم الشيء حق الزيارة والاستحاب خلال العطل المدرسية شكون غيره باش يجاوبنا شكون غيره باش يعطينا معطيات وتفاصيل ماتر ناصر شهلول صباح النور صباح الفل على موجات الدنيا وما فيها
1: صباح خير هيبة صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح
2: اللي هو
1: واليوم باش نحكيو
2: سند الفريق العامل خلينا نشوفك
1: سمية ونرجس وسعاد العدواني
2: ما سمعش ليه جمال بو قديدة
1: جمال في بالي في بالي سعاد في بالي سعاد منال ووليد انا كنت نسمع فيكم وقت اللي باش تفكوا بلاصه فلان وفلان باش تفكوا بلاصه فلان اي وقتها خرجت انا وقتها خرجت
2: شوف شكون منورنا زاد اليوم شوف شكون منال
1: مرحبا بك
2: منال تخيل يا هلا
1: مرحبا استنسي نهار الاحد تبدا معنا
2: خلنا بعثنا
1: مرحبا
2: منورتنا يا لله يا ماتر منورنا بالمعلومات
1: اليوم نحكيو احوال شخصيه والحقيقه ديما انا تفاعل مع الساده المستمعين اما قبل ذلك بدي نشكر عديد الساده القضاة الساده المحامين اللي تفاعلوا معنا الجمعه اللي فاتت في مساله اجرائيه على غايه من الاهميه سالت الحبر كثيرا وهي مسألة استئناف النيابة العمومية بين ظفرين قرار ابقاء متهم بحالة صراح بعد استنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق شكرا على التفاعل يعطيكم الصحة اتصلتوا بنا برشا فما ياسر تفاعل بخصوص هالفقرة هذه والجدل يبقى قائما والنقاش يبدأ قائما ونقاش الحقيقة هو حلو وثري حول هالمسألة الإجرائية في غياب نص تشريعي واضح على هاته المسألة نغلق القوس وأمر مباشرة إلى مسألة الزيارة والاستصحاب لكن باش نركز خلال العطل المدرسية لأنه جاتنا استشارة يقول أنا متواجد خارج أرض الوطن وراني صدر حكم طلاق بيني وبين المفارقة متاعي وعلاقتي طيبة بها للغاية وصغيراتي معنتها في حضانتها قاعدة لاهية بيهم وأنا الحقيقة موفر كل شيء من أموال من أدباش لكن أنا جاي في عطلة صيفية سألت قالوا لي راهو ما عندكش حق في العطلة الصيفية باش تاخذ صغيراتك راك تمارسوا حق الزيارة والاستصحاب كان أيام الأعياد الدينية ويوم الجمعة ويوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء ماذا أفعل سي ناصر والحقيقة موجه لنا احنا كأسرة البرنامج شو نعمل هل انه أحرم من صغيراتي خلال العطلة وأنا نحب الحقيقة نفرهدهم ونهزهم للشطوط ونهزهم للوتلة وكذا باعتبار أني أنا بحكم إقامتي بالخارج راني محروم منهم طيلة السنة طيلة السنة لكن صحيح وسائل التواصل الاجتماعي تخليني نشاهدهم نشوفهم نبعث لهم الفلوس نشرف على شؤونهم قرايتهم والكل والحقيقة يريت العلاقات الإنسانية تبقى ولو تم الطلاق لأنه هنا أنا نحب نرجع للسيدة وزيرة المرأة وكبار السن والطفولة اللي حكيت في 24 أفريل قدام مجلس النواب قالت راهو مجلة الأحوال الشخصية في حاجة إلى مراجعة من هذا المنبر رانا قلناه العديد المرات راهو مجلة الأحوال الشخصية ماهاش قرآن مقدس راهو قابلة للمراجعة شأنها شأن جميع القوانين صحيح تنقحت في فترات عام 93 2006 2008 بالنسبة لمنحة السكن والكرة 2006 بالنسبة لتخويل الأجداد حق الزيارة والاستصحاب متاع 2008 قلتوا البيناليزاسيون متاع منحة عدم دفع منحة السكن وكذلك أهم تنقيح كان في 1993 بالقانون عدد 74 المؤرخ في 12 جويلية 1993 واللي نقح عديد المسار رد فما ثلاثة جلسات صلحية وقت اللي يكون ابن قاصر. وهنا الجمعة هذه بنس كل شبيه القضايا الطول الطول راهو الطول باعتبار أنه إجراءات الطلاق هي الطول والمحاولات الصلحية هي الطول. لكن بالنسبة لحق الزيارة والاستصحاب صحيح راهو القانون نظم الحضانة والزيارة والاستصحاب وخول من أسندت له الحضانة لمن لا تسند إليه الحضانة حق الزيارة والاستصحاب في أيام معددة. وصحيح صراحة القانون ما نصش على العطل المدرسية. العطل المدرسية تعرف هيبة راهي منظمة بموجب منشور من وزارة التربية. فما العطل المدرسية خلال السنة وفما العطل المدرسية خلال معنتها العطلة الصيفية. أوفيسيالمون العطلة المدرسية توفى تبدأ بلوتو سامحوني نهار 30 جوان 2026 من كل سنة. وسنة 2026 توفى تبدأ من 30 جوان. في 30 جوان شكون اللي نجم يخول للأب أو الأم؟ خاطر ساعات الحضانة تكون عند الأب والأم عندها هي اللي تمارس حق الزيارة. أنك خلال العطل تنجم تاخو في النصف الأول من العطل صغيرات هو السيد قاضي الأسرة وبالتالي المستشير الكريم سي محمد علي إذا ما خنتنيش ذكرتي قال لي يا سي ناصر وين نمشي؟ تمشي لقاضي الأسرة. تنجم تكلف محامي بالسهل على روحك الإجراءات والسيد قاضي الأسرة تدلي أنت بالحكم القديم اللي خول لك حق الزيارة والاستصحاب أيام الأحد والعطل مش العطل والأعياد الدينية والأعياد الوطنية من الساعة الخامسة للتاسعة وتطلب إمكانك من استصحاب صغيراتك. خطر هو يقول لي أعمارهم فما التسعة وفما 13 معناتها الناس تعرف معناتها بدأوا يعرفوا بالباهي صغيراتك باش تستحبهم. تطلب من السيد قاضي الأسرة تمكينك من اصطحاب صغيراتك والمبيت عندك طيلة النصف الأول من العطلة المدرسية. بمعنى وأنك أنت قلت راني جاي نهار 4 جويلية قلت لي باش نقعد الشهير العطلة هي شهرين العطلة المدرسية تنجم تاخو شهر كامل صغيراتك وتنجم تخليهم يباتوا عندك بالقانون وبقرار من السيد قاضي الأسرة. لأنه هنا القانون ساكت ما قالش راهو في العطل المدرسية ينجم الإنسان. أما الاجتهادات القضائية ومصلحة المحظون عندما تقتضي أن السيد قاضي الأسرة باش يتدخل باش ياخذ تدابير استعجالية في الحفاظ على أكل روابط لأنه هو الاستصحاب شنو هيبة
2: هو أنك تكون مع
1: تقرب الخيرات تقرب لصغيرك خاطر ما أنا ضد أنك أنت تمنع الصغير على أبوه هذه النقطة الأولى ضد أنك
2: تحرمه
1: من دي مومو أنتيم وأكثر فيها جريمة متاع عدم أحضر محذون. وقت أنا باش نمارس حقي في الزيارة والاستصحاب ما عندكش حق أنت باش تمنعني. وراهو فما دي براتيك خايبة ياسر تعرف هيبة في بعض الحالات يقع الامتناع شو يصير العملية تتفض في المراكز شو ما عندها في المراكز معناتها أك صغير
2: يبدأ يشوفك النزاع بين
1: أك النزاع وفي المراكز معناتها حتى مع احترامي للسادة أعوان الأمن اللي باشروا في المراكز وكل ساعات يلزم على الأقل يكون حتى عون الأمن يكون بالزي المدني ما يكونش بالزي الشرطة لأنه يعني هذاك بالنسبة للك الصغير هذاك زي سلطة عمومية وينجم يفهم حوايج أخرى ما فيها باس حتى كنا تدخلوا بين الأم يكون عون الأمن هو بالزي المدني وليس بالزي النظامي اللي هو كل يوم يستعمل فيه لحفظ النظام والكل باعتبار احنا نتعاملوا مع خصوصية الطفل راهو نفسي تهشة وكبشراك النزاع ما بينه وبين بوه راهو نجم تلزوا الانتحار نجم تلزوا راهو يهرب منك انت كأم
2: ينقم
1: وفما شكون حتى ونقولها وتحمل مسؤوليتي تقول له برا مارس حقك اما قدام المركز في المركز راهو راهي ووش معقول وذاك علاش انا نقول للسيدة الوزيرة اللي في 24 أفريل قدام مجلس النواب والله كانش وقتها اللقب متاع النائبة اسمها الصغير. أيه؟ قالت لها هل من مراجعة لمجلة الأحوال الشخصية، وسألتها وقتها عن النفقة وجراية الطلاق. لأنه أكثر مشكل توا قاعد يطرح في مشاكل بين المرأة والراجل بعد الطلاق هي الحضانة، هي النفقة، وهي الجراية العمرية، وهي منحة السكن. السيدة الوزيرة قالت والعهدة عليها، قالت راهو الوزارة منكبة على مشروع قانون لتنقيح الواحد، وجبدت عرضيا والحمد لله في هالبرنامج هذاي جبدنا على الحضانة المشتركة، وقلنا أنه في أوروبا الحضانة كتكون مشتركة راهي تنقص الأعباء المالية بين الزوجين،
2: هي تنفق وهو ينفق
1: وتنقص. أي. وسامحني وتنقص حتى كل التشنجات وكل وكل كما قلها الوقود الصغيرات اللي يستعملوهم في خلافهم كل ينقص. هي. وبالتالي أنا الأوان باش ننظموا الحضانة المشتركة بين الأبوين عند انفصام العلاقة الزوجية. تنظيم المسائل المالية والذمة المالية للأسرة، وما نقولش للراجل والمرأة في اتجاه منهم. واحدة علقت نحب نحييها، أنا ماذا بيها شكون يتفاعل معايا، قالت لي فاش تخرف؟ قلت لها علاش؟ قالت لي أنت توا باش تلزم المرأة بالإنفاقة؟ بالنص يا بنتي،
2: إذا كانت
1: بالنص تساهم في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال. مناش نحكيه على إنسانة ما عندهاش مورد رزق، نحكيه على المرأة العاملة اللي عندها شهرية وكذا وكذا. قلنا أنه لما لا مجلة الأحوال الشخصية ما عادش تحكي على النفقة ملزومة على الراجل ولا ملزومة على المرأة ولا إلزام الزوج بالإنفاق بكذا كذا، نحكيه على ذمة مالية باتريموان متاع الأسرة، ذمة المالية متاع الأسرة. لأن وقت اللي تبدأ الزوجية قائمة المشكل ما يتطرحش. وقت إيش يتطرح؟ عند انفصام العلاقة الزوجية. وبالتالي سيدة الوزيرة مضبية هالمشروع متاع القانون، نحب نروه في أقرب الآجال متاع تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، لأنه نرجع ونقول أنا كرجل قانون منحبش أكل الناس اللي تجي تقول الحاكم مع المرأة، الحاكم ظالم. أيه. الحاكم بيه،
2: ومن أسباب العزوف على الزواج اليوم يقول لك أنا فيش قام من بعض وترسيلي تليق.
1: لا يا هيبة رأوا من بين الإحصائيات. رانا كنا في 12,000 ولا 14,000، تو نحوصوا في 16,000 و17,000 و20,000 من قضايا الطلاق في العام. صحيح. وما ينجر عن ذلك من تفكك أسري، من نفسية هشة لك الصغيرات. وذاك علاش أنا نحيي المستمع هذاك الكريم محمد علي وقت اللي يقول لي هي قائمة، نشكرها مفارقتي راهي قائمة بما بواجبها، وراني أنا بيدي مانيش مقصر من جيتي، نبعث في الفلوس، نبعث في الدبش، نجيب
2: كذا.
1: ورغم اللي قال لي، قال لي راهو النفقة زو السوردي، أما أنا ننفق في ألاف من الدنانير على الصغيرات لأنه هي ما جابتهمش في الزهاز. هذو كلي صغيراتي،
2: انفستيسمون في صغارك،
1: معناتها صغيراتي ما جابتهمش هي معاها في الزهاز، هذو كلي صغيراتي، وبالتالي نقوم به. وبالتالي سيدي الكريم الإمكانية الاستصحاب خلال النصف الأول من العطل المدرسية راهو ممكن والمطلب

0: يلا جايتنا توا من 16 جويلية ل 16 سبتمبر اللي هما شهرين كاملين تتعطل فيهم كان القضايا المدنية القضايا التجارية القضايا الجنائية والقضايا الجناحية بحالة سراح، تبقى القضايا متاع الموقوفين تجري، تبقى قضايا الأسرة تجري، تبقى الأذون المتأكدة اللي تتقدم للسيد رئيس المحكمة للقيام بإصلاحات لمثلا حصول على أقساط من دين من شريك التأمين، وكل تبقى دائما قائمة. وبالتالي ما يفوتكش الوقت سي محمد علي، تنجم من توا تكلف أحد السادة المحامين بالجهة القضائية اللي أنت واحد قلت لي من مدنين، أنت من جرجيس، من جرجيس من معناتها المحكمة الابتدائية بمدنين هي اللي تتعهد بالملف هذاك، والسيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدنين هو اللي تعهد لك ويمكنك بموجب أكل وثائق اللي باش تقدمها تقول راني أنا مواطن بالخارج وراه صدر حكم طلاق قلت لي عام 25 بيني وبين زوجتي وراه مكنني من الزيارة والاستصحاب أيام الأحد والأعياد الدينية والوطنية من الساعة الخامسة إلى التاسعة، من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، وراني أنا مروح توا في عطلة وقتية في عطلة صيفية، رجائي السيد رئيس أنك تمكنني من
1: حق يعملها محامي ولا
0: هو يعملها محامي نش قلت لك يعني هو ديما راهو اسمعني شوف بربي خلينا خلينا نحل القوس راهو ما فيها باست بيب العائلة محامي العائلة راهو المحامي ينجم يكون على ذمتك في أي وقت راهو ما تحسبوهاش فلوس راهو فما احنا والله هنا من خلال الإذاعة هذه ناخذوا فلوس احنا على المواطنين تو في الاستشارات وقت اللي يستوقفك مواطن في السوق ولا حاجة تقول له لا ما نعطيكش استشارة بربي اعطيني 100 ألف ولا اعطيني 100 ألف
1: راهو
0: السادة المحامين راهو صدرهم رحب صحيح فما مكاتب تقول لك الاستشارة ليست مجانية أما أغلب المكاتب متاع السادة المحامين راهو وقت اللي تتصلوا بهم يعطيوكم استشارة مجانية أكثر من ذلك فما مرشد قضائي موجود في كل محكمة ابتدائية المرشد القضائي تنجم تلتجي له يدبر عليك ونحب نحيي المرشد يكون مساعد وكل جمهور عديد السادة المساعدين يقولوا برا كلف محامي على روحك راهو هو لا يعرف باش ما تضيعش فكلمتهات الإجرائية اللي تنجم وقت اللي تقدم قضية تجي سامحني سامحوني تجي تربح تخسر شهورة وكذا وبعدين للمحكمة تقول لك والله ببطلان عريضة الدعوة برفض الدعوة علاش؟ لأنك أنت
1: طريقة صياغة متاحة ولا
0: لا مشيت الناس مش مختصين معناتها وقالوا لك دبروا عليك عملك الحاجة وهات نكتبوا لك وهات نعملوا لك فقلت له هو إجرائيا فما إجراءات معينة يعرفها المحامي والمحامي مسؤول في الإجراءات المحامي راهو مسؤوليته في الإجراءات هي مسؤولية تحقيق نتيجة سامحوني في الكلمة obligation de résultat وقت اللي أنت يا هيبة تجيب لي مثلا حكم فيه إعلام وأنا نفوت لك الأجل أنا ارتكبت زوز أخطاء خطأ مهني أني فوت لك الأجل وخطأ مدني تنجم تطلبني بالتعويض تقول لي راك أنت خسرتني في دوسية نجم تطلبني بالتعويض وعديد توسادة المحامين عندهم تأمين على الأخطاء المهنية وعلى المسؤولية المدنية تولي أنت تقوم على المسؤولية المدنية وتنجم تطلب التعويض وبالتالي باش نتفاداو احنا وهذا من حالات قليلة راهو حالات قليل قليل قليل وين محامي يفوت أجل ولا حاجة باعتبار أنه أخطر حاجة نخافوا منها احنا المحامين هي الإجراءات باعتبار أنها من المسقطات وقت اللي تسقط القضية راهي ما تتصلحش وبالتالي سيدي الكريم السيد قاضي الأسرة أبوابه مفتوحة تنجم تلتجئ له في أي وقت مفيد به تكون احتراما للإجراءات وبصفة استعجالية في تمكينك من الزيارة والاستصحاب والمبيت والمبيت عندك الصغير هذاك باش من مباشرة توضي أنا ملي ناس متفاهمين لكن فما ناس مش متفاهمين وبعتالي تقول له برا جيب لي قرار إذا ما تجيبلوش القرار من غدوة تشكي بيك أو خطف لي المحظور أو عدم إحضار محظور تلقى روحك الشرطة تلوج عليك أو هرب بالصغير أو بالشهر بيه أو شنو كذا والكل وبالتالي ما فيها باس تتفاهموا وتحاولوا حتى كي توقفوا قدام السيد قاضي الأسرة تكونوا متفاهمين على الإجراءات هذية باش لا يصير حتى أي إجبد ليك وإجبد لي وكالصغيرات يكونوا في مهب الريح وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وإن شاء الله دائما نقول أبغض الحلال عند الله هو الطلاق لكن إذا قدر ربي وصار هالطلاق حاولوا بشك صغيرات تبعدوهم

0: فهموا بعده الصغيرات وحاولوا باش تتلقاوا حتى في قهوة بعيدة على عين الصغار، حاولوا باش تتفهموا على لأنه بيناتكم الصغيرات والصغيرات هذيك راهو مصلحتهم
1: قبلكم
0: انتوما وتهم النظام العام، بمعنى وانه كذا ما نجمتوش انتوما راهو الحاكم باش يتدخل.
1: صحيح، يعطيك الصحة متر ناصر شهلول، شكرا ليك، تحيات ليكيب الكل، سمي صغير في الإخراج، نرجس قليلة في ديجيتال، جمال بقديدة في التنسيق العام، وكنت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا ما فيها جهرة فيهم. أخبارنا تتسويت مع منال جاب الله وبقية برامجنا متواصلة معاكم. تشا تشا، باي باي.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105.
3: جوهرة FM. Publicité.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و 900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم منال جبل
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رئاسة الحكومة تعلم في بلاغ أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وهو يوم رأس السنة الهجرية 48 و400 ألف والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان الحالي حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية. مصلحة الجمارك الليبية تعلن عن تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات زوارة بمعبر راس جدير البري من ضبط مبالغ مالية أجنبية كبيرة مخبأة بإحكام داخل سيارة ذات ترقيم ليبي قادمة من تونس وعلى متنها ليبيان، واضحة المصلحة أن عملية الضبط جاءت عقب الاشتباه في سلوك سائق السيارة أثناء إجراءات التفتيش الاعتيادية حيث ظهرت عليه علامات الارتباك، الأمر الذي استدعى إخضاع السيارة لتفتيش دقيق حيث عثر بداخلها على 500 ألف دولار أمريكي وأكثر من 234 ألف أورو. مصدر رفيع يقول إن التوقيع على إعلان إسلام أباد بين واشنطن وطهران سيتم عن بعد مع تأجيل لقاءات جنيف مرحليا، مؤكدا أن اجتماعات في إسلام أباد ستعقد لاحقا لبحث الأمور الفنية. وقبلها أفاد مصدر آخر بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد عن بعد. التلفزيون الإيراني يقول إن الولايات المتحدة أظهرت احترامها لسيادة إيران بعد 47 عاما، مضيفا أن الأمريكيين أنفسهم الذين سعوا للإطاحة بالنظام قبل 3 أشهر يجبرون الآن على قبول مبدأ عدم التدخل من أجل التوصل إلى تفاهم، مشيرا التلفزيون إلى أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وتتم مناقشة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة إضافة إلى مراجعة رفع العقوبات والملف النووي بعد التوصل إلى التفاهم، مؤكدا أن إيران لن تنقل مواد نووية إلى الخارج. ختاما، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا يعلن أن خسائر الأعمال التجارية

0: الأمريكية بلغت نحو 100 مليار دولار جرى انسحابها من السوق الروسية، مؤكدا أن هذه الخسائر طالت جميع القطاعات التجارية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جمهور المونديال.
2: صباح الفل، الموعد الثالث من جمهور المونديال مع اختيار مقابلة المنتخب الوطني منتخب السويد. هت نسمعوا شنو هي الجمهور التونسي بخصوص المقابلة هذه وتوقعاتهم خاصة
3: تونس والسويد. دونك استانسنا قبل الكوب دي موند، نعملوا دي بارتي اميكال كاسحين برشا وندخلوا معناتها المورال طالع وندخلوا عاملين برشا حاجات باهية وحاسين وليزاتون تقويوا برشا نتاعنا والامال قويوا برشا. مرة هذه بالعكس، مرة هذه خسرنا كونتر بلجيكا 5-0 وطرح الأولاني كونتر السويد. رغم كل شيء ورغم الظروف المحيطة ورغم كل شيء اللي تقال، نبقى ديما متفائلين مع المنتخب حتى كان فما 0.01% متاع ربح. راهي الكرة على طرح ما تعرش عليها جمل، والمرة هذه أنا دي لاشانس أننا نمشيو للتور الثاني بارتي بار بارتي. عنا منافسين قوى برشا، والحاجة الباهية أنه كي ندخلوا محناش فافوري نجمو نعملو كومبيتيسيون باهية. واستانسنا نخسرو طرح نتعادلو طرح ونربحو طرح، والمرة هذه فما يرتر وزيام. دونك ديما فما الشانس رغم كل شيء، رغم كل الظروف المحيطة بالمنتخب ورغم الخسائر اللي خسرناهم ورغم كل شيء حاصل. نبقاو متفائلين ان شاء الله. توقعاتي 1-1 كونتر منتخب سويدي.
4: السلام عليكم الكل. بالنسبة لمباراة تونس والسويد، نتصور انه المنتخب باش ينجم يجري الماتش، خاصة انه المنتخب ما يلقاش برشا صعوبات للمنتخبات الاسكندنافية، وهذا اللي رينيه في مباراة الدنمارك في كأس العالم قطر 2022. نتصور انه المنتخب باش يكون في مباراة افتتاحية ناجحة، ونتوقع انه التعادل باش يكون سيد الموقف في المباراة. نتمنى ويكون الانتصار لولاني المنتخب في مباراة الافتتاحية، لكن كتوقعات بدأي نتصور أنه المنتخب بش يخرج على الأقل بنقطة التعادل.
1: جمهور المونديال.
5: تونس والسويد مباراة قمة، أول مباراة المنتخب في كأس العالم ضد منتخب السويدي. منتخب يعتبر جديد تغيير المدرب بعد السلسلة السلبية اللي عداها في التصفيات وكان في المركز الأخير. منتخب السويد في عديد النجوم، نحكي على ثنائي وسط الميدان العياري من برايتون، نحكي على بيرفايل من توتنهام، كذلك ما ننساوش ثنائي الهجوم إيزاك وجوكيريز. نقطة ضعف المنتخب بهذا هو غياب التجانس في الخط الأمامي، نحكي على جوكيريز وإيزاك يلعب الاثنين مع بعضهم باش يكون نقطة قوة للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي قادر ينافس المنتخب السويدي، قادر يسجل عليه. المنتخب التونسي نتائج سلبية في الوديات ولكن الشباب قادرين يعملوها. منتخب تونسي لازم يهاجم، ما يبقاش يدافع 90 دقيقة، لأنه لو دافع 90 دقيقة أكيد باش تقبل هدف في وقت ما. مباراة صعبة ولكن أتوقعها بإذن الله باش تنتهي 2-1 المنتخب التونسي أمام السويد.
1: جمهور المونديال. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM. الدنيا وما فيها.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا كتان منتخب جوهرة سطر هم ولاية كوسة أكودة عندنا مشكلة احنا ورابط صنف العائلة عندنا مهدى ضوء مشي ونجي مشي نرينا وسوينا وضعينا سوي أمريكا كل شيء ما ورحنا كل أمريكا معنا عندنا خارتين فاضع وكل شيء بس مش أنه في كاتب العام كل جمعة كلنا الجمعة الجاية عندنا أرينا عن مهدى ضوء لين صدقني العباد ولاك حاش مع الراحة ما عاش تمشي للبلدية عندنا مشكلة آخر بتاع الواد هذا الواد كبير معروف وخلق الله مكروه وشواش كبير عدة تشكيات و و و و ما تنبحات شيء
2: ربي مواطنا نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء عمادة المهندسين على خاطر عندنا ولادنا تخرجوا في 2025 والسيت نتاعهم مش محلول وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا لا حسيب ولا رقيب معناتها وعندنا قداش يستناهم سكنات اللي يحبش يطلع بالتعريف اللي باش يحب يطلع بالصور اللي معناتها هذا ولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام وصلونا صوتنا عمادة المهندسين الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحة خليها زيدة تشوف امورها راهم مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كيف كان مفروض انه الحاجات هدية تجاوزناه احنا نقولوا ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستنوا انهم باش يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم.
3: حبيت نعمل زوز ملاحظات على الضوء اللي يشعل النهار كله في شحي جوهرة حتى لسوق حمام سوسة ضوء يشعل بارك الله ما شاء الله لاستهلاك بطبيعة الحال قايد على المواطن. والحاجة الثانية شركة تونسية الكهرباء والغاز خذيت فيديو عندهم 4 قيشات مسكرين واحد برك محلول وقدامه يجي 40 شخص يمشي بالمليمتر فهمتي إلا تكلمنا وقلنا يا ولدي كيفاش الشيء هذا ولا وقتها جاءوا حلوا قيشات لي والسؤال تألفني له في القيشات قاتي بربي الفيديو بالكلور لاش خدها بالألوان الطبيعية لنفي تنظر هل ترى استاج هي إدارة هي في خدمة المواطن المواطن خدمة إذا كان هي في خدمة المواطن أخوي ما فيها باس يقرأ حساب ما تشبيه الوقت ليس من فعل ذهب من ذهب يعني المعدن المسير لكن بالنسبة لنا الوقت من فعل ذهب ولن يعود. حبيت تنظر هذا لعل يسمع مسؤول من المسؤولين ويعرف شو الخور اللي قاعد يصير في إدارة تحية تونس مدام في رجالها اللي تتكلم على حقوقها والدفع على حقوقها.
4: بربي يا جوهرة اف ام شب نعمل استغاثة بربي عاونونا راو عنده عنا وليد اسمه بشير بيتر سهلول عنده نهارين محروق والحمسة وراي خطيرة بتنستاجيل متسهلول عنده نهارين مبنجينه ويزمو يمشي جون للسبيتر الحروق البنعروس كلموا فيهم ومشيوا حتى البنعروس ويقرقوا العبيد ومثماش حتى هذي يقولك مثماش فرش مثماش فرش بربي عاونونا يا جوهرة اف ام بربي وصل صوتنا رانا والله مشوين على وليدنا بجاه ربي وليدنا صغير وتحرق باللي بجاه ربي وراه وحتوغراف رايح حالتوغراف بربي جوهرة اف ام

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: جوهرة FM
1: الدنيا والمزيكا.
2: جوهرة FM
3: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غلال،
1: مع أحلام غلال
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
0: بيك اند جريل، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريل والا في السيت بيك اند جريل .ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جريل، خليك مميزة.
3: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا على صفحتنا الرسميه. اهلا وسهلا بكم من الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهار كله سعاده وفرحه، ان شاء الله نهير وين زاد العباد تكون متفائله، ان شاء الله وليداتنا اجتازوا مرحله البكالوريا يا ربي بكل تفوق، ان شاء الله كل دار فيها تزغريتها. أحكي كل دار فيها تزغريتها، هي مقاربات الحياة وهي هكا الدنيا هذه كلها. احنا ديما نتعب ونشقى وكل واحد وتعب متاعه، واحد سهل التعب متاعه وواحد ليه، هذك علاش احنا تتسويت مع البيا. البيا اليوم باش نحكيه على فاجعة صارت البارح، فاجعة اللي تكررت، احنا قلنا تقف وتوفى، فاجعة تكررت برشا، فاجعة وين كل مرة نلقاو حدث إعلاميا نحكيو عليه سوغ لي ريزو سوسيو، نحكيو عليه مادة موجودة نتكلمو فيها. لكن خلينا نحكي وين وصلنا بعد ما حكينا، حكينا نهار اثنين ثلاثة بعد قصينا، خليني نحكي عليها. هي البيا، هي للبيا اليوم، هي العزيزة الغالية، هي اللي تعبت وشقات، خليني نقول هي المنسية في التوسيم، لولا في الهم والتعب وحرقة الصيف وبرد الشتاء، هي تقوم في الفجاري تجري على العزيز الغالي، تقول قوت ولادي نخدم عائلتي وبلادي، هي اللي تخنق دمعتها وتمسحها بضحكتها بغصتها بلافت حنيتها ومحبتها، هي اللي تخرج تضحك وتزغرت مع وخياتها فرحانة كيف تروح تشري وتود صغيراتها، بمليمات وحتى كان توصل في برشا مرات تهز حياتها، عين بدمعة وعين تتمنى تشوف وليداتها، حكاية وحكايات وأحلام طويلة اتشافت في ثواني وغيرت وغبرت وطارت وانقطعت وماتت، وخيات قاعدة تعاني، عائلات تيتمت، أمهات اتضرت، وانتي سيدي خويا زيد التكة وراك راك التاي واضرب السيجارو وركبها في كاميون لمهم على بعضهم دون أي احترام ولا احترام للذات الإنسانية. وقتاش باش نفيقوا؟ وقتاش نتعلموا نحترموا وخياتنا مصدر حياتنا؟ وقتاش وقتاش وقتاش؟ عيب كبير في حق عائلاتنا. وين المتابعة؟ وينكم يا مسؤولين يلي حكيتوا وقلتوا كميون معبي ياسر مش معقول، قلتوا كيفاش لازمنا نراجعوا ثنايا ونعملوا مواقف صنديدة وصحيحة ورجال واقفة وإنسانة نحترموها، إنسانة اللي خرجت بالدمعة من الدار والفرحة باش تجيب هك الفرنكيت هذوكم للدار باش تشري بيهم ترايف خبز أربع جوانح كان خلطت عليهم للدار وتروح وتضحك وفرحانة بشترى ولاد، لكن هي ما روحتش، راهي هي راهي مشيت بغصتها، هي مشيت بالحلمة الكبيرة، في ثواني شفت الموت وفي ثواني عاشت حياة طويلة طويلة طويلة تحلم تشوف ولادها وبناتها نجحوا كما تستنوا انتوما في الباك، نجحوا كما تستنوا في النوفيام، تشوفهم نجحوا، تشوفهم عرايس، تشوفهم بولادهم، تمنيت تكون تعيايتو لأمامي ولا جدتي ولا يا جدتي العزيزة، هذا الكل ما وصلتوش، وينكم يا مسؤولين يلي تقولوا باش نعسوا على الثنية الكل يزقزق ويدور ويهز 20 و30 مرأة في الكاميون ويزيد يخلص عليها وتموت من بعد وما ترجعش لدارها. خلينا باش نولي ونقولوا أكل مقولة على خاطر القوت لازمك تموت.
1: جوهرة أفلام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: تسمو كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
6: وهكذا دواليك الحياة تتواصل بطبيعة الحال. وتوا خلينا نمشي ومع نسينا اللي تحب الموضة وتحب تعيش الجو جو الموضة وتحب زادة تكون لابسة اللي تحب عليه هي من ألوان ومن فاسون زادة كيغيبون لمتطلعات المرأة توا وآخر الموضة للبنيات زادة كيف كيف. خليني نقول لها أهلا وسهلا ومرحبا مدام مونا بينك أند غري. أهلا وسهلا.
7: صباح النور ليلي.
6: شحوالك؟
7: الحمد لله الحمد لله. جينا باش نحكيوا على البينك اند غري.
6: اكيد جدا. اي مازلت
7: مازلت تعرف قمت مزيت مشربت قهوتي وجيت.
6: اوكي بينك اند غري. خليني نحكي ساعه قبل ما نمشي للموضه ونمشي لللبسه ونمشي لهذا الكل خاطر حكينا فيه ومازالوا يرجعوا على الفيديو وشوفوا نحكيوا اللي العنوان والباج بيغاتي.
7: عنا مشكلة كبيرة في صارت لنا الجمعة اللي فاتت. الحمد لله يا ربي خرجنا منها. البيراتاج اللي صار كونهم بيراتاونا الانستغرام تاعنا تودنكون القاول اسم تبدل لي بيبليكاسيون الكل تنحات. دونك من الطف اللي سبقنا الأحداث ورجعناها غون ديفلوبور الحمد لله رجع حينا. لكن نحب نعلمكم كونه الاسم مازال ما رجعش بينك اند غري راهو نحب نعلم كل اللي يتبعوا فينا باش يلقاو الاسم مبدل على خاطر الانستغرام يقعد جمعتين ويرجع لنا الاسم نتاعنا. دونك ما تخافوش ما تقولوش هذا انستغرام بيراتي راهو نتاع بينك اند غري واسمه ولا غري اكس بينك YX. سي بروفيزوار الحكاية نعرفها صعيبة عليكم صعيبة عليكم ما نجموش نبدلو راهو إلا بيرات الكونت حط الاسم هذا راهو مش معناتها بيدنا نحنا. دونك شوية صبر والانستغرام راهو متاع بينك اند غري. نعاود نسمي لكم البيراتاج راهو غري إكس بينك YX وربي يهدي
6: ربي يهدي. أكيد وهذا ديما متعرضين راهو توا لي باج ولا لي سيت وكل ديما متعرضين للبيغاتاج متعرضين أن يصير عليهم ديما هكا لي سي معناتها تلقى سينيال لي سينيو معناتها موجودين برشا. لكن هذا ما يمنعش باش نحكيو في سوا بأجيلة على البركيني. خلينا نحكيوا عليه نحكيوا على المايو نحكيوا على اللبسه مزيانه برشا شبابه برشا هذه اللبسه البيضاء ياسر شابه الحقيقه. مدام موني دونك
7: خلينا البيضاء نقص عليه هابطه
6: 50% هي قلنا قداش
7: الويكاند 59 دينار و900 كهو بعد ما كانت 129 دينار
6: 129 دينار ولا 49 دينار
7: 59
6: دينار
7: و900 الوان فيها 10 الوان من الابيض من الاسود من الفير ميليتير. ادخلوا للسيت ويب تلقاو كل شيء
6: تري بيان. معناها احنا توا باش ندخلوا للسيت ويب. السيت ويب قاعد بينك اند غري
7: اي قاعد مريقل والفيسبوك مريقل.
6: خلينا نمشوا بشويه مدام موني. بينك اند غري تلقى هذا السيت نتاعنا .tn بيان سور سيت وتلقاو الباج فيسبوك بينك اند غري جوست احنا سوغ انستغرام وين صار التغيير هذايا. دونك نشوفوا ديما فيسبوك وشوفوا ديما السيت باش نلقاو اللي عرضته الكل الكل واللي حكينا عليه الجمعه اللي فاتت واللي حكينا عليه قبل واليوم. دونك ركزنا برشا عطينا ثلاثه اربع اسواق مغريين تبدلوا
7: مغريين عنا لي بيركيني عنا دي فونت فلاش في لي بيركيني زيدا فما حتى وصلنا ل 79 دينار بالكاش نتاعو. فما دي زارتيكل تنجموا تعملوا طله فما موديلات جدد ونعلموكم كونوا الجمعه الجايه باش يكون فما شوتينغ زيدا جديد
6: تري بيان
7: ان شاء الله باش تحضر معنا جوهره افين
6: فيه اكيد جدا اكيد.
7: دونك الاسوام مغريه الكاليتي سرا حلوه ما غير ما نزيدو نحكيو فيها مع السيرفيس ابري فونت
6: تري بيان دونك اهم حاجه ديما الناس الكل تنجم تبيع سور انترنت الناس الكل تنجم توصل لكن مش الناس الكل باش يكون عندها القماش الباهي الفاسون مزيانه وزيد فوق هذايا الكل عندنا سيرفيس ابري فونت اهم حاجه انك ترجع في ديلي قداش
7: 24
6: ترجع الحوايج بيان سور مش باش يكونوا لا فون دو تان في وسطهم لا ريحه لا اي بارفان
7: ما قلنا في هذيك ليلي كونو يلزموا يريكلامي دون لو 24
6: دون لي 24 تري بيان لالا بينك اند دوغري تليفون
7: 98 632 549
6: تري بيان دونك هوني عندك اون بون ادريس يلا انت فاش قاعد تستنى هز التليفون وتكلم عاود لنا النمر مره اخرى
7: 98 632 549
6: ومع بينك اند دوغري ديما لافاريات متواصله شويه اخرى باش نمشيو مع مورين اكاديمي نحكيو على الباك فرونسي نحكيو شنو هو جديد نحكيو اليوم الافتتاح اليوم جورني بورتو فيرت اللي هي اليوم 13 جوان العشيه ابتداء من الاربعه العشيه اكثر التفاصيل شويه اخرى تلقاو معنا
4: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. لو كان تشوفوا جونا في استوديو وتشوفوا وخياتنا الكل الحقيقه الله يبارك لهم. خليني نقول لسمية الصغير في الاخراج التقني معنا اليوم كيف العاده في الاخراج الرقمي نرجس قلاله. نقول لكم ان شاء الله صباحكم مبروك، ان شاء الله ديما من عز الايام. اكيد الكلنا في انتظار النتائج، ان شاء الله وليداتكم الكل ناجحين. لكن زاد انا نحب نحكي لكم اليوم على اليوم جورني بورت اوفيرت، اليوم 13 جوان، اليوم على رمضان العشيه بوغا أكاديمي. اليوم تحل ببينها وتقول لكم يا مرحبا بكم، جيو لانسكريبسيون، جيو الأكثر تفاصيل، تحبوا تعرفوا كيفاش تنجموا تكونوا معانا وتعديوا الباك فرنسي كيما تحبوا عليه، وزيدا بإذن الله تضمنوا النجاح. علاش تضمنوه النجاح؟ على خاطر ثم كفاءات كبيرة من الأساتذة موجودين، إطار بيداغوجي الحقيقة محترم جدا، غنومي ناس الكل يعرفوهم من الإطار البيداغوجي اللي هي موجودة معايا الأستاذة آسيا عاشور. يصبح الورد.
2: صباح الفل والياسمين والورد والنسرين ليك والمستمعين والمشاهدين على موقع جوهر اف ام.
1: صباح الضخامة والفيانة.
2: بفضلك
1: ينجي. صباح للبية المزيانة.
2: صباح النور.
1: يا للا مرحبا بيك، قداش فرحانة بيك، قداش فرحانة بموغا أكاديمي. لحتى احنا رانا أنا في ديل للمكان اللي يكونوا فيه حتى الألوان تاع الفولاخ. أيوه. إيه دي الحكاية ولا جات بالقلب وبرا؟
2: لا لا، بما اني ننتمي لإطار البيداغوجي نتاع موران اكيد مدروس جدا.
1: مدروس جدا. دونك خليني نقول لك انا مرحبا بيك لله، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله اليوم يتعدى نهير كيما تحبوا انتوما. دونك الحقيقه برشا تفاعلات نتاع الناس، برشا الناس سالونا عاودوا في يسالوا على تليفوناتكم، تحرك على الخط برشا الحقيقه نتاع التليفون يحكي شكون موغا اكاديمي، نحبوا نعرفوها اكثر. قلنا لهم ترجعوا التفاصيل الكل في لي فيديو تلقاهم، اعطيونا ديما اكثر على صفحتكم الرسميه موغا اكاديمي، اعطيونا ديما اكثر تفاصيل، اعطيونا ديما تليفونات رانا نحبوا، اعطيونا التليفون بالكبير قدك يبدا هكا، اعطيونا السيت كيف كيف، خلينا باش نتفاعلوا اكثر. التونسي يحب على حاجه سهله يلقاها قدامه، دونك السيب نتاعو التليفون والسيت والباج نتاعكم.
2: دايما حتى الموقع نتاع الفضاء اللي موجود فيه موجود، معناها تبارك الله هما الصغيرات حتى الكبار دايوغ هكا ضغط على زر يطلع الموقع بسهوله، اللي هو موقع معروف وفي مكان استراتيجي في الخيمه الغربيه في شارع ابن باديس، مأهول معناها ضاوي اكسيسيبل، الناس يوصلوا له في سافيسا،
1: مؤمن زاده برشا
2: طبيعه اكيد، معناها معروفه البلاصه بالكبده. والمكان هذايا يتجمع فيه هو شامل وجامع، دونك التليم ذات يلقاو فيه جميع المواد كلهم في فضاء واحد
1: موغا اكاديمي.
2: فوالا ما يستحقش باش الولي يبدا يجري من بلاصه لبلاصه في السخانه، سيركيلاسيون تضيع وقت، دونك موجود كل الناس معناها المواد الكل موجوده فيه.
1: نمشي معاك انا واحده واحده. دونك المواد الكل موجوده فيه، تو كل حد باش يقول لك عندي المواد الكل وعندي وعندي وعندي، اعطيني شنو هو اللي يميز يميزكم موغا اكاديمي ابار اللون الشباب اللي اتيرون الحقيقه وظاهره اتيجي الحكايه مش كيكو برا.
2: هو الحقيقه باش نحكيو بتدرج. لما حالا انت تبارك الله عليك ما خليت معني عطيت النقاط المركزيه في الحكايه،
1: كان غمسني راني سكت.
2: لا لا لا بالعكس تبارك الله عليك، معناها اي معناها هكا بسلاسه وبتركيز
1: وعيش
2: تعيش. دونك اولا الساعه احنا باش نحكيو بالتدرج من المهم الى الاكثر اهميه. المهم الفضاء الموقع نتاعو، لكن الفضاء هو بيدو فضاء للتدريس، هو بيدو مهيأ واسع ضاوي مجهز بحاسوب وجهاز عرض معناها فيديو بروجيكتور، طواول منفرده كل تلميذ وطويولته كرسيه، والطواول هذوما ينجموا يتبدلوا حسب الطرق البيداغوجيه الحديثه، كل استاذ كيفاش باش يحط الطواول هذوكم باش تكون التلقي، عمليه التلقي تكون اسهل. نلوجوا زاد على راحه التلميذ على مساحته الخاصه، نلوجوا زاد على العدد نتاع التلامذه، معناها راهو عدد ليميتي راهو القسم ماهوش انكومبري خاطر لانكومبرمون هذا راهو العدو اللي دود للتعليم معناها باش تهي به التلميذ بالقداش تعرف حاجيات وخاطر تعرف معناها الحاجيات مختلفه وزيد حتى طاقه الاستيعاب نتاع التلميذ معناها ماهمش كيف كيف دونك باش تتلهي اكثر باش يكون افضل العدد قليل برشا وهذا باش تشوفوه ان شاء الله كي تجيو مرحبا بكم في موران اكاديمي اليوم العشيه كما تفضلت سيادتك وقلت دونك احنا ما نحبوش اولادنا في هالفضاء هذايا يقعد على طابوري ويحط كراسته في على ركيب ويبدا يكتب بالطبيعه والاطار البيداغوجي اللي هو هام برشا اطار بيداغوجي كفء اطار بيداغوجي محنك عنده تجربه عنده خبره راهو احنا ما نحكيوش على نجاح احنا نحكيو على التميز في النجاح علاش على التميز على خاطر باش يتقبل او باش يكون عنده فرصه اكثر باش يكون عنده حظ اكثر انه يتقبل في لي غران زيكول في المدارس العليا وفي الكليات اللي عليها الكلام معناها لضمان مستقبل افضل هذه شنو معناها
1: تريبيا واش خليت اذا حنا قلنا راهو التميز ما شاء الله اللهم صل وسلم عليه دونك نحكيو احنا التميز دونك عنوان موغا اكاديمي هو التميز نحكيو باك فرونسي نحكيو وراهم خموا عليكم ما عادش تتعبوا برشا ما عادش يجيوكم اساتذه من تونس ويلموكم مع بعضكم في دار ولا في اي مكان اخر دونك عندكم مركز خاص بكم اتابليسمون سكولير باتم معنى الكلمه دونك بالنسبه للي كانديدا اللي قادمين على الباك فرونسي وناويين على الباك فرونسي يلا لموا رواحكم اليوم اليوم اللي هو 13 جوان اليوم بموران اكاديمي الابارتير من 4 تاع العشيه باش يلقاو الاطار البيداغوجي موجود كل شيء موجودين الناس الكل موجودين الكتبه زاد اللي نجموا يكتبوا لكم ولا بوغ الانسكريبسيون اللي هو تطورت الحقيقه ولينا اون ليني الناس الكل لكن اللي تعذر لي وإلا ما فهمش غيزو نجم اليوم يسلك أموره كلها مع موران أكاديمي كلمة الختام في ثواني
2: في ثواني راهو الإطار البيداغوجي راهو معناها محنك وراهو مطلع على صياغة الامتحانات على المنهجية سواء في الكتابي ولا في الشفاهي وراهو العدد محدود على خاطر احنا عند وعدنا في موران
1: العدد محمود نعم. ومحدود العدد علاش على خاطر يحبوا يخليوا الكونديدا يبدا في اريحيه كبيره بطبيعة. وينجم يقرا مرتاح وكل معناتها متوفر لو لوكس كامل متوفر اوستوندي
2: اي
1: نخدموا
2: يعني نخدموا برشا على الاصلاح العمل الفردي نعطيو يخدم التلميذ نصلحوا باش نعرفوا الاخطاء نتاعو مش باش نتلقاو معناها نتاع املاء ولا
1: شكرا سيدتي استاذتي السيده اسيا عاشور مرحبا بك وشيء من ما اتاه لا يستغرب دونك باذن الله التميز والنجاح مضمون مع موران اكاديمي كي نلقاو زاد كي نحكيو تنجموا تتصلوا من توا زاد باش تخليو بور لانسكريبسيون تتصلوا من توا باش تقولوا اللي نتوما جايين وحاضرين معنا دونك 55 70 73 73 75 77 60 70 نقول لكم انا احلم غيرين باش تلقاوني العشيه موجوده معاهم في كوفرتور الحقيقه مزيانه برشا يلا مرحبا بكم الناس الكل خلينا نمشيو مع معرض الساحل اليوم والديكور والموبيليا سينو شويه اخرى زاده مع صابرين باش نعرفوا الكولوراسيون السنه للصيف 2026 وحظك مع ريما شقره ما تنساوش يلا موعدنا متواصل معكم للبيع
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا ما فيها جوهرة فام اللي ترافقكم الويكند كامل ونقولوا مصباح للطيح. يا سيدي ما خليكمش محتاجين حتى شيء، ديما نوصلكم المعلومة الإفادة والاستفادة، هو عنواننا هو سلوغان تاعنا، خليكم ديما بغانشي على الدنيا وما فيها على صفحتنا الرسمية. حلو الراديو فك الكريهبة، ما تشدش التليفون في يدك، اقف على جنب وقعد تفرج فينا عندك ما تشوف توا. كيفاش نحكي أنا على معرض الموبيليا والديكور، كي نحكي بقصة المعارض بالساحل، الساحل المونستير هو عنوان واحد اللي هو ساعة باش يبدأ من 12 جوان يوفا 22 جوان 2026. ديما كي باش نحكي على هذا الكل، على شبوبية وعلى الديكور وعلى التبركة لديات التوانسة، ما ينجم يكون معايا كان خويا شكيب العمير. يا سيدي مرحبا.
2: مرحبا بيك. أنا مش عارف
1: شنحوالي، ربي ديم هالضحكة يا ربي، ديم نجاحاتكم إن شاء الله.
2: شكرا لك.
1: أي حكي
2: لي، نحكي لك سيدي. المعرض هذا كيما العادة ديما بالمتميز، فما نخبة من أحسن العارضين في صناعة الأثاث. نعرفوا الدورة هذه تواكب معناتها الامتحانات تاع البكالوريا، ربي نجح صغيرات الكل. دونك بالمناسبة هذه الناس كل نعرفوا العائلات يتحضروا معناتها المناسبة هذه، دونك يستحقوا صالون، يستحقوا باش يبدلوا الصالون تاعهم، باش يبدلوا الستار. دونك فرصة للمعرض، جمعنا النخبة هذه، جمعنا العارضين كل ما يخفوا على الزائر معناتها عناقة التنقل، يجي المعرض الساحل باش يلقى المفروشات، باش يلقى الزرابي، باش يلقى الديكور، باش يلقى كل ما يخص تجهيز الدار. كيف كيف اللي باش يجهزوا معناتها العرايس، باش يجهزوا اللي مازال ما يلحق مع تنزيز متاعه، دونك يجي للمعرض كيف كيف باش يلقى كل ما يخص جهاز العروسة والأسوام بتبيع أحلام. دونك هذايا أسوام مدروسة تكون بالتنسيق مع إدارة المعرض. فما تخفيضات من 10% حتى 40%، دونك كل هكا كل واحد من خلاله باش يقدم التخفيض اللي يتمشى معه. المعرض مع الفضاء مكيف، المعرض من 11 حتى 8 متاع الليل بدون انقطاع، في الساحلين بجانب الملاحة. ولا توجهة معروفة توا المعرض الساحلين، وفما ايديات كما قلت انت في الصناعه، دونك كل تجهزوا للمناسبه هذه كاحسن ما يكون. فما معروضات بالحق تضاهي الصناعه الاوروبيه، ايادي تونسيه، انامل تونسيه، ونعرفك انا ديما تحب المنتوج التونسي وتشجع المنتوج التونسي، ومعناتها وهذا معناتها ان شاء الله نكون قدمنا منتوج ممتاز بالتنسيق مع العارضين، والتخفيضات موجوده، فما دي بون داشا بالنسبه لزوارنا اللي باش يجيو. الكادوات والبون داشا مكتار ديما مرض الساحل، معناتها
1: قلبه كبير بالضبط. نعرف.
2: دونك فما دي بون داشا قيمتها 1000 دينار، فما 10 بون داشا عشرين، دونك قيمة البون داشا 100 دينار، هكا كيسهل لهم الشراء، يجيش يروح يدي فارغة. كما قلت لك، والمعرض موجود في الساحلين بجانب الملاحة، الأدريسة معروفة، أي إرشادات يلقى رقمي على الباج الباليه ديكسبوزيسيون الساحل، وفي اللافتات الإشهارية في الساحل. بالنسبة للنقل الترونسبور،
1: عطينا رقمك، احنا نحبوا نعرفوا 29
2: 29 44 33 71، 29 44 33 71، نعطوهم ونرشدوهم المعرض وين بالضبط، وهكا كان يحبوا يطلعوا على الصور الحينية يدخلوا على الباج بالي ديكسبوزيسيون ساحل. نحب النوع هذا الترانسبور موجود، فما ساسيون بحذنا دا النقل، دونك النقل ديما في الساحل ما فيش اشكال. مترو بجنبنا اللي باش يجي للمعرض ماهوش باش يقرا حتى اشكاليه. الفضاء مكيف، ومرحبا بالناس الكل. احنا
1: سورتو قول لنا الفضاء مكيف، انجي ونركشو غادي. دونك سي شكيب كفيت وفيت الحقيقه. دونك يلا كونوا في الموعد من 12 الى 22 جوان بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنسير. قولوا ديما الملاحه
2: الملاحه
1: باش نستعرف اكثر. دونك يلا تكونوا في الموعد الناس الكل، يلا من توا حضروا رواحكم، تعديوا عشويه مزيانه كل
2: من الصباح 8 تاع الليل بدون انقطاع،
1: من 11 8 تاع الليل دون انقطاع. شكون اللي خلص شكون ما يخلصش في الباب؟
2: الصغيرات بتبيع ما يخلصوش،
1: قديش
2: فوق 12 سنه دونك يخلص، فهمت؟ دونك اقل من 12 اقل من 12 دونك
1: يعمل سناك يعدى الباك ولا النوفيام يجيب لكم الوريقه وعديه وبركه، يعمل حاجه من عندك بربيه،
2: ما نشدوش على
1: مزيان برشا راهو اللي كنت عملوه حلو ياس بالحق،
2: راه ما حتى مشكل.
1: يلا برك قروا قولوا لي لا تاخذوا نقولها في موزيك جينا. ان شاء الله نهاركم مبروك. يلا سي شكيب مرحبا بيك، ديما خونا وديما منورنا وديما تجيب لنا الحقيقه العروض المزيانه برشا. يلا خليكم ديما يقيمك في معرض الموبيليا والديكور قصر المعارض بالساحل الساحلي جنب الملاحة المونستير. على شوية أخرى مشي معاه صابرين، خلينا تحكي لنا اليوم شنو ما الألوان اللي موذا سنة 2026 بالنسبة كولوغاسيون دي شوفو. يلا شوية ورجعين.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد. بي بيوتي بي بيوتي
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد للبي في الموعد نتاعها كما كل نهار السبت من العشرة من 9 للعشرة. يلا خليني نفرح بها برشا ونقولها مرحبا صبري.
2: صباح نور.
1: اهلا وسهلا
2: مرحبا.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله عايشك حلوم الغالي. عايشك
1: لاباس. دونك خليني نقول لكم اليوم مع صابرين اليوم باش نتعرفوا شنو هي الالوان الحقيقه والموضه الجديده اللي باش تكون موجوده بالنسبه للالوان الوان الشعر الصيف 2026 هو عنوان الموضه عنوان للتجديد وعنوان زاد ممكن حاجات كلاسيك قاعده ترجع زاد معنا. خليني نقولها صابرين يا مرحبا جيتنا من
2: الساحلين.
1: من الساحلين مرحبا بيك ومرحبا باهالينا الكل في الساحلين. نرحب بك برشا. دونك خلينا نمشيو في عالم الجمال.
2: بالنسبه للموضه سنه 2026 بالنسبه لصبغات الشعر كل كي عندنا كالعاده كولوريت لي ماش ما يموتش. عندنا البلون عندنا البلون كلير عندنا لي سوندري عندنا لومبري عندنا الكولوريت لي سوندري كل اللي على البلون عندنا لي ماش كيف كيف
1: رجعوا
2: الكل رجعوا لي ماش رجعوا بقوه
1: تري بيان
2: سورتو معناها فما الفلياج فما البلياج فما انواع
1: فلياج بالفلايه
2: معناها لا مش بالفلايه لا مش بالفلايه احلى بس نوع اخر تكنيك اخرى تكنيك اخرى من الخدمه باللي ماش والكل كيف
1: انا فرحت قلت خلف اللي ترجع
2: والله وش خص يا حليم والله وش خص خايتي
1: دونك محليهم هذوما هذوم الالوان التوندونس
2: التوندونس تاع العروسات نتاع الفرحات نتاع الالوان
1: تري بيان. نحبوا ما يطلعش لون احمر في الشعر كي نبدا انا في الدار واحله ونحب نصبغ شعري.
2: تصبغ شعرك تبدا واحلك ديما حط ديما خلط بالسوندري ديما حط السوندري في وسط الخليط نتاعك انت الكولور اللي تحبه ينحي لك الاحمريه السوندري سوك تبدا فما عندك شيب ولا عندك حاجه ديما تستعمل دوبل زيغو.

0: في الكولرات الكل، فما لي دوبل زيرو، فما لي 7 لي 8 6، كل في الدوبل زيرو ديما نزيدوهم لا سوندري، كل سوا سوندري فرونسي ولا سوندري كلير، كل في ال1 في ال8 1 9 1 11 يعطي كولور حلو برشا وينحي الحموريه.
1: تري بيان، دونك احنا كي نحكيو اليوم نحكيو على الالوان اللي باش تكون خاصه بصيف السنه ان شاء الله. دونك الالوان هذيا اللي باش كل وحده تلقى روحها مرتاحه في دارها وتويتي وجهها زاده. شو ما الالوان اللي تويتي الوجوه جينيرالمون؟ مثلا في الاسمر،
0: في الاسمر فما اسمر يخرج عليهم البلياج الخفيف، فهمت؟ تبدا الكولور الباز تبدا غامقه شويه، فطوندوس تاع سوندري كيما قلت لك الكل كي تعمل فوق بلياج خفيف، ما يستحقش اللي باش تقعد ديما ماكياج، فهمت؟ معناها اجور، فهمت؟
1: تري بيان،
0: اجور ما يستحقش باش تقعد ماكياج. ولا فما زاد الكولورات السنه زاد لا موضه زاد في الصيف، عندنا الشوكولا كلير اللي مير للموكا كلير، كل مش فرونسي خاطر لي فرونسي ديما في الصيف في الشتاء والكل كي، اللي ميل شويه للموكا وميل الشوكولا كلير وميل البلون نوازيت الكلير. البلون نوازيت كولور حلو برشا، طوندونس نتاعو تمشي من بين الدوغي ومن بين النوازيت، حلوه برشا.
1: هذه تويتي سمراء قمحيه، تويتي بيضاء بطبيعه الحال،
0: تويتي الناس الكل كي الالوان هذوما يوتيو الناس الكل كي. وديما نرجع ونقول وديما طوندونس نتاع الكلير ما تموتش ديما، لي ميش لي سوندري كيما قلت لك ما يموتوش، لي دوغي دوغي عطي على سيترون، فهمت؟ كل غيت صيفي كل غيت
1: صيفي. بالنسبه لي نحن في الدار، انا اليوم مثلا مزروبه وعندي فش باش عشويه عندي وما عنديش وقت، شنو انا نجم نعمل؟ انا فيسع يبدا عندي شيب في شعري، نحب نغطيه فيسع يتغطى لي ولون شعري فاتح.
0: فما فيت في فما الماسكارات شوفو، فما الماسكارات شوفو توت لو كولور.
1: تري بيان،
0: فيت في
1: نجمو ناخذوها هذيك ونجمو نستعملوها في الوقت بالضبط هذاك،
0: في الوقت بالضبط هذاك سور لي شون تك تك. انت خارجه مزروبه برشا، فهمت؟
1: تري بيان. خلينا نحوصلو انا وياك صبري. دونك عندنا الالوان،
0: الالوان الصيفي عندنا لي ميش قلت لك بطبيعه ما يموتش، عندنا لي دوغي اللي عاتي على السوندري وعاتي على مش كولوريت معناها اوزي كولوريت عاتي على الاورانجي ولا حاجه. عندنا كيما قلت لك الكولور نتاع البلون موكا البلون نوازيت الكلير اللي ميل للدوغي، هذاك زاد توندونس لا موضه سنه بالكدا بالكدا، خاطر برشا ناس مش ناس كل تحب لي ميش حلومه، مش ناس كل تحب لي سوندري تحب الكلير تحب البلون، فهمت؟
1: صحيح. دونك فما ناس وكل واحد اش يواتي، بيان سور انت تعطي رايك جينيرالمون كي تكون تقول لك بربي شنو نعمل لون شعري تحبوا اصفر اصفر وهي ما واتيهاش،
0: نجم تقول لها بالطبيعه اكيد، فما اللي تاخذ بنصيحه فما تحب اللي شوا نتاعها تقول انا نحب كيكه، فهمت؟ اما الاغلبهم ياخذوا بنصيحه الحقيقه، اغلبهم يقول لك تخليك الشوا اللي كنتي.
1: تري بيان، واحنا باش نخليو معنا ديما صابرين باش تكون معنا في معالجه زاد شعرك كيفاش لي باندويل اللي باش تعملهم مره جاي ان شاء الله هذوما، وكيف كيف زاده باش نحكيو على المكياج التوندونس السنه واحلى مكياج نتاع عروسه كيفاش ينجم يكون السنه، شنو ما لي توندونس. خليني بوسه كبيره نقول لك جيتنا مستحنين يعطيك الصحه وجيتنا بشبوبيه وتحب ديما المراه الزينه، دونك بي بيوتي باش تكون ديما مع صابرين ان شاء الله، دونك تحضر روحك لشبوبيتك في الصيف. نعرفكم واش قاعدين تستناو تو تستناو في ريما الشقره، اي نعم تو سويت مع ريما الشقره وحدك تلت الاسبوع.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد. ملا أنت مع ريما. ملا أنت مع ريما.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الليلة البيا، موعدها توا مع ريما شقرة. وزيدا باش نحكيو على حظك تيلة الأسبوع، وناس كلها تتفائل

0: تودك بحاجة كلمة نعم أو لا. سؤال جاوب.
1: راح أعطيني سؤال في ساعة في ساعة. أنا
0: مش نسأل.
1: أنا نسألك سؤال. إيه.
0: بسم الله.
1: بسم الله.
0: برجك
1: شنو؟ القوس أنا بطبيعتي.
0: أحلي.
1: أحلي. أنا نحب خدمتي ولا لا؟ ما شاء الله ربي ما يفتحنيش.
0: حب هاي ومزيت مسيطره فيها
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ريت الطاقه كيفاش تعطيها لك بالروح ولا
1: اي دونك اللي في يدك اليمين
0: بطبيعه هذه ديما ليك انت وهذه الحاجه اللي توريك
1: حلوه برشا هذه تري بيان.
0: اعطيني زوج سؤال
1: زوج سؤالات ان شاء الله تونس في الكوب دي موند
0: على قريب ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مش تقرب بابا يدير تقرب لنا ان شاء الله ربي سهل لنا
1: يا نرجوسه ما ان شاء الله يا نرجوسه يا ربي
0: ان شاء الله فما الربح ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه محلاها هذه جديده هذه قاعدين نشوفوها
0: حاجه جديده للطاقه
1: قاعدين نشوفوا فيها سور لي ريزو سوسيو لكن ما فهمناهاش اليوم هاو شفناها عند ريبا شاكره
0: هذه حاجه جديده للطاقه الايجابيه والحاجه الانسان اللي يستحقها
1: اللي يستحقها
0: كلمه حلوه
1: كلمه حلوه ديما ريما الحقيقه نستسمحك ديما على خاطر اغسل 3 دقائق
0: نسيت
1: تعطينا الحظ كل الأبراج توا وإن شاء الله ربي إن شاء الله كلهم يكونوا في تفاؤل ويكونوا فرحانين تفضل
0: نبدأ برج الحمل برج الحمل اللي أنت تحب برشا الفلوس وصحيح الفلوس الدنيا هذه تحل برشا بيبان أما يلزمك تحطهم في بلايصهم ويلزمك تحب روحك كما تحب غيرك وربي باش يعطيك علاقات قلبك وعندك سفرة قريب برج الثور ما تتعاركش وما تعملش المشاكل خاطرك المشاكل اللي مش تعملهم مش تنجم تضرك وتنجم تضر عائلتك خليك عينك واسحه واسمع بوذنيك ما تمشيش بقلبك يا برج الثور خاصه المده هذه تتوافق برج الثور مع برج الجدي برج الجوزاء برج الجوزاء قد ما تتعب وتشقى تقول انت ما قيتش روحي لا مش تلقى روحك وعندك بعد التعب مش تلقى ربي مش يعوضك بألف حاجه اما قل يا ربي يا رحمن يا رحيم برج السرطان فرحتين في فرحة وإن شاء الله الفرحتين هذه نجم تكون الباك نجم تكون النجاحات نجم تكون عتبة جديدة قصة علاقة حب جديدة خلينا بعده من الماضي برج الأسد إن شاء الله فما برشا حاجات اللي أنت بتنويهم مش تلقاهم أما ما تغزرش حاجة غيرك برج العذراء برج العذراء ماذا بيك يزمك تكون طاقتك إيجابية مع الناس اللي دايرين بيك الكل يا برج العذراء أما عندك إنسان مش يقف معك ومش يعوضك بارشا خير برج الميزان ما تبكيش ما تتغصش ما تحسش روحك لأنت مريضة ديك طاقة سلبية تعطي فيك العبيد أما تكون طاقة إيجابية وعندك حاجة ربي مش يعوضك ألف خير إن شاء الله يا برج الميزان برج العقرب إن شاء الله وفرحة فرحتين في عائلتك في خطبة فما لما عندك عتبة جديدة قصة جديدة حب أما الماضي فك عليك منه برج العقرب برج القوس
1: القوس القوس القوس
0: برج
1: منال القوس أنا وحلام
0: برج القوس سنيت برشا وتعبت برشا وعندك برشا مشاكل في العائلة أما فما خير فما برشا مش يعوضك أما أنت يلزمك تكون استابل وتفهم الحاجة اللي أنت تحب عليها خاصة تكون حاجة قريبة منحبك تخسر الألفات الكل خلينا في جديد يا برج القوس برج الجدي عندك سفرة مضمونة نجم تكون من عبيد قراب لك أما ردبيك شكون مش يتحيل عليك يا برج الجدي برج الدلو ضغوطات وتحس حاجات ماهيش مسهلة معاك أما مش تسهل قل يا ربي يا رحمن يا رحيم أما ردبيك من القريب برج الدلو برج الدلو برج الحوت برج الحوت إن شاء الله وبإذن الله فما تعويض فما حاجة مش توصل لها فما حاجة مش تعملها مش يربي مش يعوضك خي وإن شاء الله ربي يعطينا القبول ومحبة الرسول واللي يحب يتصل بيا مرحبا بيا على النمرة نتاعي 94 423 260
1: شكرا ليك ريما شكرا يعطيك ألف صحة وهكا كملنا البرنامج نتاعنا بالتفائل الكبير خليني نقول زادا سمية صغير شكرا على الإخراج التقني نرجس قلالة إخراج الرقمي شكرا لضيوفنا اليوم اللي كانوا موجودين ديما نحكي وقولوا للا البيا برعاية بينك اندو جرين نحكي موغا أكاديمي اللي كانوا متواصلين معنا زادا كيف كيف على الباك فرونسي نحكي مع صبرية الحقيقة اللي جاتنا وجات فرحانة برشا باش تعمل لكم كولوراسيون مزيانة للصيف نحكي مع الناس الكل اللي تحبنا اللي جينا واللي تودنا ما تنساوش موعدكم اليوم في قصر المعارض يلا تبعوا قديمة الديكور والموبيليا أنا أحلم غيلان نقول لكم يا مرحبا أهلا وسهلا إن شاء الله نتلقاو غدوة في موعد جديد في موزيك جينا من 10 إلى 11 وتوا نخليكم مع منال جبلة باي باي
2: تسمعوا كونسرت 9 إلى 10 للا البيا مع أحلم غيلان

0: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان.

حالمك جوهرة بيبليسيتي. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة IT University de la connaissance à la compétence.

0: بزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى ماي 2026 أنه قيمة الصادرات قد بلغت 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مع أما الواردات فبلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025. ونتج عن هذا التطور في الصادرات ب 5% والواردات ب 9.6% تسجيل عجز تجاري في حدود 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73% مقابل 76.2% خلال نفس الفترة من سنة 2025. وحسب القطاعات، سجلت الصادرات ارتفاع في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.1% وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون، وقطاع الطاقة بنسبة 37.7% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة. في المقابل، شهدت الصادرات تراجع في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 31.8% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6.2%. أيضا شهدت الواردات ارتفاع في جميع المواد، خاصة مواد الطاقة بنسبة 35.1%، المواد الغذائية بنسبة 20.1%، مواد التجهيز بنسبة 4.1%، مواد الاستهلاكية بنسبة 5.9%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 1.5%. وزارة التشغيل والتكوين المهني أعلنت إنه عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية اللي تم تنفيذه بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. ويتعين على المترشح أنه يكون مسجل بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأنه يستجيب لشروط التمويل، وأنه يكون سنة بين 20 و 25 65 سنة على أقصى تقدير، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك بداية من يوم أمس الجمعة إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان عبر الرابط financement.emploi.gov.tn. ووضح البلاغ أنه القروض تسند في حدود الاعتمادات المرصودة للبرنامج بالصيغة التالية: بالنسبة لقروض الاستثمار، قيمة القرض لا تتجاوز 40,000 دينار على فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة واحدة إمهال. وبالنسبة لقروض الاستغلال، قيمة القرض لا تتجاوز 10,000 دينار على فترة سداد أقصاها 5 سنوات منها سنة واحدة إمهال. اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري خصصت للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع السلطات الجوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكن إضافي إلى موفى سنة 2026، والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية. هذا وأكد وزير التجهيز خلال جلسة على الأهمية الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني اللي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، وأدعى إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية اللي تعيق تقدم بعض المشاريع مع ضرورة احترام الأجل والالتزام بجودة الإنجاز. وأوصى بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية لمستحقيها في أقرب الأجل، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج اللي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 11 جوان ارتفع إلى حدود 1156 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 10 جوان في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 جوان فانخفضت إلى حدود 25289 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 11 جوان في حدود 25404 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت عند التسوية يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريبا، وسجلت خسائر أسبوعية في ظل إعلان مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن اقترابهم بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ب 3.05 دولار أو 3.37% لتصل عند التسوية لحدود 87.33 دولار للبرميل. الذهب سجل خسارة الأسبوع الثاني على التوالي في ختام تعاملات يوم الجمعة، واستقر سعر الذهب الفوري في حدود 4225.73 دولار للأوقية، مسجل انخفاض بنسبة 2.4% منذ بداية الأسبوع. ونفهم كالعادة بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و392 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و938 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و200 مليم. بزنس نيوز
0: كأس العالم على زورة فان تي في. جورة فان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فان تي في وفورزا لا تونسي.

0: تنس المونديال. مرحبا بكم من جديد. 10:13 نواصل متابعتنا لكل مهم المونديال في فقرة كواليس المونديال. أكيد الأخبار اللي دار برشا الأخبار القناة في كل المواقع البارح واليوم هو سرقة معدات وأحذية ملاعبية المنتخب الإنجليزي من شاحنة كانت في طريقها إلى مقر تدريبات الفريق في كنساس سيتي الأمريكية. الحكاية كيفاش كيفنية نعرفوا أنه من النزل حتى للمقر التدريبات ثم منتخبات تهز المعدات متاعها مع الحافلة مع اللاعبين كيما المنتخبات لكل منتخب الإنجليزي بخلاف الحافلة اللي تقل الملاعبية عنده كريزوس شاحنات يحط فيهم المعدات لأنه معدات ضخمة جدا قاعد يدرب بها في نلقاوها في مقر تدريبات المنتخب الإنجليزي. كي وصلوا زوز شاحنات من نزل هزوا المعدات كي وصلوا للمقر التدريبات كي حلوا البيبان متاع زوز شاحنات لقوهم فارغين لا ثم أحذية لا ثم كرات لا ثم المعدات اللي تدربوا بها كما نشوفوا في الصورة. هي صورة تقريبية أنه الملاعبية كل قاعدة تلوج والإطار الفني والإداري قاعدين يلوجوا لكن إلى حد الآن التحقيقات مستمرة. منها تقرير صحيفة ديلي ميل أكدت أنه تم نهب معدات التدريب الخاصة بالمنتخب الإنجليزي إضافة لكرات كرة القدم أثناء انتقال البعثة من فلوريدا إلى كنساس سيتي في عملية وصفت بالسرقة الضخمة. حادثة الصورة الثانية كما نشاهدوها في جورة تي في حادثة تحكيمية فريدة من نوعها وتحصل لأول مرة في تاريخ مقابلات كرة القدم وفي تاريخ المونديال. صارت في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي كما قلت لأول مرة تصير في تاريخ كرة القدم. البارح الحكم الهولندي داني ميكالي أشهر بطاقة صفراء في وجه لاعب من منتخب أمريكا لكن لأول مرة غرفة الفار ما تتدخلش في الورقات الصفراء لكن بالقوانين الجديدة متاع الفيفا اللي دخلت حيز التنفيذ وبدأت في المونديال لأول مرة غرفة الفار تنادي للحكم تعطيه اللقطة تقول له اللي التدخل كان عادي جدا ما ثماش تدخل ما يستحقش ورقة صفراء. الحكم شاف اللقطة أعاد اللقطة مرة أولى وثانية يرجع الوسط الميدان ويلغي البطاقة الصفراء لأنه نعرف الفار يتدخل في حالات التسلل يتدخل في البطاقات الحمراء ما عندوش الحق يتدخل في البطاقة الصفراء الفار لكن القوانين الجديدة متاع الفيفا أعطت الحق أنه غرفة الفار تدخل في الورقات الصفراء. هك علاش لأول مرة غرفة الفار تنادي للحكم ويلغي البطاقة الصفراء يرجع للميدان ويلغي البطاقة الصفراء. شفنا بارح احتجاجات من بنك احتياط المنتخب الأمريكي لكن الحكم كيمشي للفار ثبت من لقطة اكتشف أنه مثلا ماش تدخلك علاش ألغى البطاقة الصفراء. الصورة الثالثة اللي ديما تتبعوا معنا على جورة تي في هي المدارج الفارغة في مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا. نعرفوا مثلا البارح في مباراة كندا والبوسنة 45,000 متفرج ما ثماش مكان شاغر. اليوم الصباح مباراة أمريكا والباراغواي 83,000 متفرج ما ثماش مكان شاغر لكن في مباراة تشيكيا وكوريا الجنوبية انتقادات برشا للفيفا علاش ثم أماكن شاغرة في المباراة هذه كيما نشوفوا في الصورة شوف معناتها عديد الأماكن الشاغرة. الفيفا ما نجمتش تأكد أنه الجماهير ما دخلتش غلاء الأسعار وكل خلى الجماهير أنها ما تواكبش المباراة وفي هذا الكل فما انتقادات كبيرة للفيفا في عملية الأماكن وال كراسي الفارغة في مباراة تشيكيا وكوريا الجنوبية. صورة نختمو بالصورة الرابعة اللي نزلتها الفيفا في صفحة رسمية للفيفا نشوفوا هي زوج صور في صورة صورة تعود ل 1930 وصورة تعود ل 2026 بينتهم 96 عام. هي مباراة أمريكا والباراغواي اللي تقابلوا سنة 1930 في مونديال أول مونديال في تاريخ كأس العالم في الأوروغواي 1930 تقابلوا. كي صورة بالألوان البيضاء والسوداء وقت ما ثماش الألوان تجمع المنتخب الأمريكي بالمنتخب الباراغواي عاودوا تقابلوا بعد 96 عام بعد 22 مونديال بالتمام والكمال عاودوا تقابلوا اليوم صباح. هيك علاش الفيفا احتفات بالمباراة هذه نزلت صورتهم سنة 1930 وصورتهم سنة 2026 وتقابلوا بعد 96 عام. أكيد فما فرق كبير بين الصورة الأولى في مستوى الأقمصة في مستوى الأحذية في مستوى كرة القدم تطورت برشا رياضة كرة القدم كما شفنا صورة 1930 وصورة 2026 26 وليد الجزيري كان في تقديم كواليس المونديال مع الرياض القادم في فلاش المونديال آخر أخبار المونديال 11 متاع الصباح.
1: كواليس المونديال جوهر اف ام توندونس توندونس
2: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مليون
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندونس. كما قلت البارح باش نحكي على الثروات العالمية واللي تشهد نمو ملحوظ خلال سنة 2025 وين نلقاو قيمة الأصول القابلة للاستثمار اللي يمتلكها الأفراد ذو الثروات المرتفعة نلقاوها زادت بنسبة 9%. علاش؟ على خاطر فما مكاسب تحقت في أسواق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نحكيه على وكالة بلومبرغ الأمريكية واللي تنقل تقرير خرج على شركة كابجيميني الفرنسية المتخصصة في تقنية المعلومات والاستشارات اللي تقول اللي كون الثروات العالمية للأفراد اللي عندهم أصول استثمارية في التكنولوجيا ارتفعت بقيمة مليون دولار أو أكثر وين وصلت المجموعة متاعها الكل رقم قياسي هو 98.3 تريليون دولار كان هذا عام 2025. جوست 98.3 تريليون دولار راهو قريب برشا من إجمالي الناتج المحلي العالمي اللي هو 111 تريليون دولار حسب بيانات البنك الدولي. بتبع 111 تريليون دولار كانوا في 2024. دام جاريد ميرفي اللي هو رئيس الحسابات الاستراتيجية في قطاع الاستشارات المالية عند بلاك روك واللي ساهم في إعداد التقرير هذا مع كاب جيميني يقول اللي امتلاك نحو 100 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية على مستوى العالم يمثل حجم هائل من الثروات وفرصة ضخمة للقطاع المالي. الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم المدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ساهمت في زيادة عدد أصحاب الملايين عالميا بنحو 2 مليون شخص ويوصل مستوى قياسي يعني عندنا 25.3 مليون شخص عندهم ثروات طائلة. في نفس الوقت استمرت الثروات في التركز لدى شريحة الأثرياء للغاية والناس اللي ثرواتهم تفوت 30 مليون دولار نلقاو عندهم أسرع وتيرة نمو بين مختلف فئات الثروة مع ارتفاع العدد متاعهم إلى مستوى قياسي يوصل ل 250 ألف شخص. يعني باش نلخص عن أكثر من 250 ألف شخص في العالم الثروات متاعهم فايتة 30 مليون دولار. هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن

0: العيش بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
1: يا 22 دقيقة على موجة جوهرة فام. صباح النور، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لي بون بلان. أكيد لي بون بلان تاعنا باش يكونوا متنوعين. اليوم نحكيو على العديد من التظاهرات، العديد من لي زيفينمون اللي تنجموا تحضروهم دون فاسون غراتويت. نحكيو على انتدابات، مسابقات للتلاميذ والطلبة اللي متاحين غراتويتمون زادا كيف كيف. اليوم زادا نحكيو على شهادات معتمدة وبلاش ومحلولة للناس الكل. الأكثر تفاصيل أكيد تلقوها معنا اليوم في لي بون بلان. ونحكيو على يوم مهم جدا باش نستدعوكم ليه، وهو اليوم التحسيسي لفائدة الصم وفاقدي السمع، من بيان سور تنظيم من جمعيات استدامة. أكثر تفاصيل اليوم تلقاوها معنا في لي بون بلان. سويعة تعمل 66 كيف. خليكم معنا بيان سور. نبداو بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجعو لكم تتسويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أغاني
4: جوهرة أفلام
5: بمبليسيتي
6: تسمعوا كل سبت من 10 إلى 11 دي بون بلان مع أسماء الجربي،
7: مع أسماء الجربي
6: على جوهرة أفلام تي في. شوف أسماء واتمتع
7: واتمتع.
8: Tout de suite, rubrique Lady Matissana Ofeha, le bon plan week-end. Je suis Sanafi comme le week-end d'Aveya, ou Naki ou Zeda al-Osboa et Jay. Chnoa, les événements, les tnejmo tahadrour, mentouma, aïlet, comme sera, comme bien sûr, en toute sécurité. Khali an abdew awel haja pour les entrepreneurs et les dima, aatin hom asbaqiya, bien sûr, fi bon plan. Donc, l'asbaqiya alèche, khat tout simplement les entrepreneurs et sera, et les tnejmo tikbram ahom l'helma et l'kodem, l'hne naki ou ala ra'i rasmi pour les entrepreneurs. اللي هو الجي سي اي، دونك جي سي اي صفاقس، حمام سوسه، جي سي اي سيدي منصور وهرقله، ينظموا مع بعضهم سامر برونور اليوم او غدوه 13 و14 جوان 2026 في دار الشباب في هرقله، من تنظيم كما قلنا لي جي سي اي كالعاده. دونك فما في البروغرام دي فورماسيون دونتربرونور، دي اتيليي دو ليدرشيب اي دو ديفلوبمون دو كومبيتونس، سكسيس ستوريز باش يلهم لي زونتربرونور بيان سور، اي دي ديفي كولابوراتيف، دي جو ديتي et surtout le networking. On peut s'inspirer de l'événement هذايا وينجم اي حد منا يخلق في الانتربريز نتاعو الصغيره des événements كيما هكا. دونك وقيت باش نعملو دونك tout ce qui est networking, des rencontres inspirantes في وسط الانتربريز نتاعنا. دونك سخانه وبرشا خدمه ماهيش ياسر بروديكتيف، نحاولوا نعملوا دي زيفينمون من نوع هذايا في لي زونتربريز امتيرنا. نحكيو نهار 4 جويليا على زاده كيف كيف اوبورتونيتي داي بالمركب الثقافي اسد بن الفرات في القيروان. دونك بيان سور لهنا نحكيو على الندوه، الندوه هذه تحكي على السوفت سكيلز، تشجع نتوركينغ بيان سور نحو وحول رياده الاعمال والعمل الحر اللي هي لوتو انتربرونور. لهنا حكينا برشا زاده في بون بلان على لوتو انتربرونيريا، حكينا على المبادر الذاتي اللي فما برشا تشجيع من الدوله انه اي انسان عنده فكره ما حلش باتين قبل. دونك بيان سور فرصته مازالت قائمه في 2026 باش يكون ما يخلصش اداءات على مده 4 سنين ويتمتع زاده بيان سور بالفرصه هذه باش يحل المشروع نتاعه ويحل حلمته ويبدا يجرب فيها دون لي ريغل دو لار ويشوف روحه اذا كان ينجم يكمل والا لا، وان شاء الله الكلنا نكملوا. بيان سور زاد نحكيو على تظاهرة يوث بلاس. يوث بلاس هي أيام مفتوحة للشباب، من الشباب وإلى الشباب، بالمركب الشبابي حي بن سعيدة بصفاقس بشراكة مع جمعية النسر، وهو يوم حافل رياضي بصفاقس. اليوم يبدأ بداية من مساعتين مثل عشية، فما دورة في كرة السلة، فضاء الألعاب الإلكترونية، عرض في الكروسفيت، ورشة في الإسعافات الأولية، وورشة المهارات الحياتية. كونوا موجودين، اللي موجود في صفاقس يمشي يعمل طله. سي دي كور تري انتريسون وبيان سور اكتيفيتي مهمه برشا لي سورتو لي ادوليسون تاعنا الصغيرات. سي فري احنا محيطين بهم، ولكن ساعات لي ادوليسون سا نوز ايشاب، ما نعرفوش شنو الاكتيفيتي اللي باش نعطيوها لهم ونعلمها لهم. دونك فما الالعاب الالكترونيه، فما دونك الاسعافات الاوليه كما قلنا. دونك فرصه باش يشوف هكا نظرة شاملة على الأكتيفيتي الموجودين الكل يخرج شوية من الزيكران ومن التليفون ومن التلفزة. تسويت نحكي وزاد على فرص متاحة حاليا في اللي ريكروتمون. دونك خلينا نبدأ بالانتدابات اللي موجودين في تونس وبرشا نحكي وزارات وبرشا مؤسسات عمومية حلوا باب الانتداب. نبدأ بداية من السوسيتي تونيزيان دو بانك، انتداب 279 إطار وعاون في عديد من الاختصاصات، وآخر فترة للترشح هي نهار 29 جوان. وزارة الشباب والرياضة مناظرة خارجية للانتداب في العديد من الاختصاصات، الخطوط التونسية، وزارة الدفاع الوطني اللي تحل مناظرة لانتداب 320 عامل في العديد من الاختصاصات وفي مناطق متعدة بالجمهورية التونسية. وزارة أملاك الدولة زادة كيف كيف والشؤون العقارية انتداب 43 إطار والتقني في اختصاصات متعددة، وكالة التكوين في مهن السياحة كيف كيف مهندسين قيمين تقنيين وإطارات إدارية، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزارة التربية بيان سور زادة كيف كيف، مناظرات خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني، ووزارة الصحة انتداب في رتب مهندس أول تقني أول اختصاص إعلامي وغيرها من الاختصاصات. دونك نمشي وباش نلقاو لي ديتاي هذوما ومازالو فالابل جوسكو 29 جوان 27 جوان لا بلوبار نتاعهم، نشوفوا اسكو تنطبق علينا الشروط والا لا، والديدلاين مازال بيان سور كيما قلنا باش نجموا تكونوا دونك في المناظرات هذه. تدخلوا لي سيت اوفيسيال وتلقاو بيان سور لي باج اوفيسيال، تلقاو نص المناظرات، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. المسابقات للتلاميذ والطلبه قلنا توا باش يقعدونا في الدار نهزوهم، فما العديد من المسابقات، أولهم خلينا نقوله مسابقة تحدي المطالعة ومسرحة القصة، وهي موجهة لتلاميذ المدارس العمومية والخاصة وتهدف إلى تشجيع المطالعة وتحويل القصص إلى عروض مسرحية قصيرة. يعني اللي مغروم بالمطالعة ومغروم زادة بالمسرح هذه فرصته باش يوري السكيلز متاعه ويوري المهارات متاعه. آخر أجل المشاركة هو 30 جوان 2026. دونك تدخلوا جوجل تكتب تحدي المطالعة ومسرحة القصة يخرج لك نص البلاغ، وفما أليان تدخل فيه تعمل الانسكريبسيون امتاعك. مسابقة بيوتنا تقاسيم وكلمات زادة كيف كيف تنظمها وزارة الشؤون الثقافية، هي مجالات القصة الرقمية، الفيلم الوثائقي القصير، والخرافة الشعبية اللي رجعت عندها تقريبا 3 سنين نسمعه في الحكواتي والخرافات الشعبية اللي ولا عندها إسبخي مزيان برشا، وصغيراتنا والجنراسيون زاد ولو يحبوا يسمعوا الخرافات امتاع قبل. دونك لهنا مسابقة اللي خرجوا فيها خلينا نقولوا حكاياتنا القديمة بروح عصرية وروح مزيانة. مسابقة أسرار شمتو الرقمية هي موجهة للشباب والطلبة وصناع المحتوى المهتمين بالتراث والتاريخ والتكنولوجيا الرقمية، ولهنا الانتليجنس ارتيفيسيال سهلت لنا برشا إثنية وحلت لنا البيبان لإنتاج محتوى رقمي، ولا زادة باش نلقاو زادة المحتوى هذايا ونلقاو ستوري تيلينغ والهيستوريك اللي موجودة في التاريخ امتعنا. فما مسابقة وطنية كيف كيف لنوادي الفنون التشكيلية، لهنا نحكيو على التلامذة الموهوبين والمغرومين في الرسم في الفنون التشكيلية بجميع أنواعها، نحكيو على السكولتور، نحكيو على البانتور وجميع الأنواع. لهنا المسابقة اللي موجود في وسط نادي من النوادي، دونك أكيد باش يلقاهم موجودين. دونك سينو المركبات الثقافية ودور الشباب، دونك نجموا تدخلوا الغادي تعملوا الانسكريبسيون امتعكم مازالت محلولة. نختموا أكيد بمسابقات الروبوتيك والابتكار اللي أكيد موجودين وعديدين في الصيف، دونك ديما نتبعوا بيان سور ونلقاو أكيد الأوبورتونيتي اللي قريبة لينا، وعلاش لا ما يكونش الصيف هذايا يكون فيه اون فورماسيون أكسيليري. عنا برشا دي فورماسيون خاصة في المركبات الثقافية الغراتويت والمحلولة للتوانسة الكل، نلقاو فيها دي كلوب دو روبوتيك متاع برمجة، وحتى يا سيدي مش لازم لي كلوب هذوما نخرجوا في السخانة، فما زادة دي زوتي، فما اليوتيوب اللي نجم يعلم صغيراتنا بوسائل صغيرة وبسيطة كيفاش يعمل اون بروغراماسيون سهلة ومبسطة. عملت لكم ريكاب كامل، ولكن ترجعوا بيان سور للفيديو تلقاو فيها اكثر تفاصيل للي خلطت على اخر الكلام. مازلنا كاملين في لي بون بلون، خليكم معنا.

برشا بيحبش يحبوني في الفقرة هذه وبرشا بيش يكرهوني. علاش؟ على خاطر باش نعطيكم شهادات معتمدة مفتوحة ومجانية، دونك لاكسي نتاعها open source، موجود للناس الكل. دونك يسوفي باش تعمل ان بيتيت انسكريبسيون بالجوجل نتاعك، بالكونت جوجل، وتلقى الشهادات المعتمده تستنى فيك، كل سوا في السوفت سكيلز، في الانتليجنس ارتيفيسيال، في العديد والعديد من المجالات، وخاصه لهنا زاد نحكيو على المجالات نتاع لانفورماتيك. دونك خلينا نبداو اولا بالسوفت سكيلز. دونك لونيفرسيتي دو يونيفرسيتي اوف ميشيغان، دونك تنجموا تدخلوا للسيت نتاعها اوفيسيال يونيفرسيتي اوف ميشيغان، تلقاو بيان سور فما العديد من لي كور اللي محلولين للناس الكل، على انتليجنس ايموشنيل، على بارلي اون بوبليك، دونك تو سكي سوفت سكيلز والمعامله وطريقه المعامله، كلكو سوا جيستيون دو ستريس، والا زاد كيفاش تكون دونك ان ليدر في الخدمه نتاعك. دونك هذوما الكل تلقاهم دي كور غراتوي، وفي اخر الكور زاد تاخذ فيهم سيرتيفيكا بيان سور من لونيفرسيتي of Michigan. الopen learn زاد كيف ينجم يكون موجود في الEBM skills build، ركزوا معنا مليح واكتبوهم هذوما. دونك فما بلاتفورم كاملة من EBM اسمها EBM skills build، كيف فيه العديد من لي كور كي بوف انتريسي تو لو موند. يونيسيف زاد كيف فما بلاتفورم سبيسيال للليرنينغ والopen learn، وهذا خلينا نقولوا واجب بالنسبة لليونيسيف اللي هي تنشر التعليم وخاصة التعليم المجاني في جميع أنحاء العالم. دونك تدخل تكتب يونيسيف أغورا وتلقى بيان سور الليان تاعك، جيست كيما قلنا انسكريبسيون بالإيميل، وتلقى يعطيك ان بلانينغ دو كور بيان ديتايي، وتلقى فيه زادة كيف السوي اللي انت تنجم تكون فيهم ديسبونيبل، وتلقى فيهم النوتاسيون والإيفالواسيون، وفي الاخر زادة تاخذ السيرتيفيكا نتاعك. اتش بي لايف لهنا للي مغرومين بالبروغراماسيون للجديد، زادة في تو سكي انتيليجنس ارتيفيسيال، في الداتابيز، هذو الكل تلقاوهم في السيت اوفيسيال دو HP Life، اللي تلقاو فيها زادة كيف دي كور اكسيبسيونيل ودي كور غراتوي زادة وسيرتيفيي. ونختمو بهارفارد يونيفرسيتي اللي باش نلقاو فيها زادة كيف وبرشا حكيت عليه الموضوع هذايا، انواع متعددة من لي فورماسيون. يسوفي تدخل هارفارد يونيفرسيتي، تدخل ليرنينغ، وتلقى الغادي بلاتفورم كاملة وشاملة، يعطيك زادة لاكسي نتاعها، ويعطيك الوقت نتاع الكور، وفي اخر الكور نتاعك تبعك بيان سور، ويعطيك زادة كيف سيرتيفيكا معتمدة من هارفارد يونيفرسيتي. عايش تحبوا أكثر من هكا؟ دونك ما عندكم حتى مانع باش نجموا اتقريوا رواحكم وانتم قاعدين في الدار، ونبعدوا شوية على كسكرولينغ في لي ريزو سوسيو، ونركزوا ان في عودة كسكرولينغ متاع ساعتين تنجم تعمل كور متاع ساعتين في هارفارد يونيفرسيتي، وتاخو الشهادة متاعك في ايدك، بيان سور تعمل حاجة باهية اللي تزيدها في السي في متاعك. مازلنا كاملين في لي بون بلان، غنايا ونرجع لكم تو سويت.

0: رجعنا لكم العشرة وخمسين دقيقة على موجات جوهر FM. نحكي بتو تسويت على ان ايفينمون تري تري انتريسون بور اون فان هومانيتير. دونك نحكي وعلى اليوم التحسيسي لفائدة الصم وفاقدي السمع نهار 17 جوان 2026 اللي تنظمها جمعية استدامة للتنمية المستدامة. أكثر تفاصيل أكيد مع سي سليمان تقيا عضو مكتب تنفيذي جمعية استدامة ومكلف بالعلاقات الخارجية ومسؤول جهة سوسة. سي سليمان أهلا وسهلا بك في جوهر FM.
1: أهلا وسهلا بخير مدام. نهارك طيب ومرحبا بك ومرحبا بك مرحبا بمستمعي جوهر FM.
0: شكرا لك سي سليمان. كانت عنا مصافحة قبل في أخشيماغ على جمعية استدامة اللي أكيد كونها مهندسين تونسيين ومختصة في الاستدامة. لهنا ستان إيفانمون اللي هو مهم جدا. علاش؟ على خاطر الحدث هذايا ماهوش ماشي في الكوتي إيكولوجيك، ماشي في الكوتي الإنسانية والهيومانيتير. نخلي لك باش تعطينا أكثر تفاصيل على الحدث هذايا.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو الحدث هذايا الحقيقة فريد من نوعه، أول مرة تقريبا يقع بالطريقة هذه. استدعينا حوالي 120 من فاقدي السمع والصم، وباش يكون حدث بجمعين مع بعضهم باش نعملوا لهم. واخترنا عنوان اليوم التحسيسي هذا هو أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام. باش نحاولوا في الملتقى هذا واليوم التحسيسي هذا نبسطوا لهم شو معناتها استدامة، باش نوريهم احنا كيفاش قاعدين نعملوا الأنشطة بتاعنا. ولهنا معناتها عملنا عملية إدماج باش يدخلوا هما معنا في المجتمع. البرنامج الحقيقة هو ثري، فيها حاجات معناتها بارزة، فيها عملنا لما نشيد وطني باللغة الإشارة باش يعملوا بلغة الإشارة. فما عرض مطرحي حول المحافظة على البيئة، العنوان نتاعها رسالة من تحت الماء تقديم جمعية مساعدتي الصم بتفاقس. فما المداخلة الأولى هي باش نحاولوا تقديم الأستاذ محمد بزغير باش نحاولوا يقدموا فيها تبسيط الاستدامة والمعنى الاستدامة، باش تكون شنو هي رحلة عبر الزمن نتاع الاستدامة هذه. باش نعملوا لهم عرض فيديو قصير حول أساليب التنمية المستدامة بطبيعة الحال بلغة الإشارة. ولهنا معناتها العملية عكسية، باش يكون الفيلم والعرض بالإشارة، ولكن مشتاق على الترجمة لنا إحنا باش نسمعوهم.
0: ممتاز.
1: وبعدين فما مداخلة أخرى بعد الأستاذة نور صغيرة هي رئيس الجمعية.
0: نعم.
1: مش كنا مش نعملوا فيها تبسيط للأسلوب ولا الأسلوب معناتها كيفاش تصرفات بسيطة تصنع الفارق وتخليك معناتها تحافظ على البيئة بصفة عامة.
0: ممتاز.
1: وبعدين مش نزيدوا نعملوا لهم عرض آخر من تقديم الفنان والممثل المسرحي نذكر اسمه ربي يبارك فيه محمد سعيد. العنوان نتاعو اختاروه استدامة مش منامة. وبالتالي في العشية مش نعملوا لهم أنشطة تفاعلية مع الأساتذة الموجودين معنا، مش يكون فما تقريبا 4 أو 5 أنشطة مختلفة، مش يكون فيها بعض الجوائز. ومش نحبوا الصغيرات هذوما وقت اللي يجيوا لليوم التحسيسي هذا يحسوا بأرواحهم كونهم من صلب المجتمع، ما همش مفروزين وحدهم، ويكونوا على دراية احنا فاش قاعدين نعملوا وشنو التطلعات متاعنا وشنو الخدمة متاعنا، قدر هم عايشين في عالم وحدهم. نحاولوا باش نعملوا عملية إدماج ويدخلوا معنا، وهذا بطبيعة الحال يجي تحت معناتها ينطبق عليها البنود نتاع ال 17 هدف نتاع التنمية المستدامة. واليوم التحسيسي هذا يجي تحت البند رقم 3 و4 و10 و17.
0: ممتاز.
1: هذا تقريبا البرنامج.
0: نعم.
1: وان شاء الله معناتها تكون نتيجة حسنة هما، ونحبوهم كيف يكملوا النهار يخرجوا فرحانين ويقعدوا يتذكروا النهار هذاك ويقولوا احنا تدخلنا في المجتمع ونحبوهم بالعباد اللي فاش يعملوا. والحد اللافت النظر المرة هذه كونوا الحدث والا الحديث والا الكلام والا مش يكون بلغة الإشارة والترجمة لنا
0: احنا بس هذا اللي عجبني في البادرة، خاطر بوزافي انفيرسي لي رول، وهذه حاجة مهمة برشا خاطر حطيتهم هما لو سنتر دانتيغي.
1: دونك هما المركز.
0: نعم، هذه بالحق حاجة ياسر ياسر حلوة، وشكرا لكم انكم خممتوا فيهم خاصة وخممتوا في ان ايفينمون باغي. باهي وين باش يكون ليفينمون هذايا؟ اسكو مفتوح للعموم؟ ينجم شكون يسمع فينا توا ينجم يكون حاضر، ينجم يعاون بحاجة، والوقت زاد كيف كيف؟
1: باهي ليفينمون هذا هو يوم 17 جوان، هذا 17 جوان بداية من الساعة 8:30 نذكر اسم لوتيل هذول اللي خاطروا ديجا سبونسور معنا.
0: نعم.
1: في الفندق نوربان بيك في سوسة
0: 8:30 نتاع الليلة.
1: مش يكونوا قريب للمطار، قريب للجميع.
0: نعم.
1: مش المحل اللي حاضرين مش يجيوا من 7 مراكز مختلفة من 5 ولايات مختلفة.
0: ما شاء الله.
1: يجيوا من سوسة ومستير ومهدية وقروان وصفاقس.
0: تري بيان.
1: مش يكون حدث تحت ان شاء الله، ان شاء الله نجموا نلقاو موافقه مع السيد الوالي باش يشرف عليه.
0: ممتاز.
1: مازلنا ما فيناش الموافقه. مفتوح مع الحقيقه احنا عملناه مع كلهم مع بالاسامي من قبل ما يجيو باش يكون العدد صحيح.
0: نعم.
1: عدد قد ولكن اللي حاب يجي مرحبا بيه، معناتها مش يقولوا ما تجيش، بالعكس مرحبا بيكم.
0: بالعكس معناتها يجي.
1: نحلوا للناس كلنا، المهم معناتها نعملوا افاده لصغيراتنا.
0: هذا هو افاده لصغيراتنا، وزاد كما قلت يوم تحسين.

اللي حكينا فيها موجودة على صفحتنا الرسمية في جوهر اف ام. متابعة طيبة لبقية برامج جوهر اف ام، ونتقابل غدوة إن شاء الله في أخشي ماج من 9 للـ10. تخي بيانتو اي شيء طيب.

0: أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تطلق أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة وفق نشرة صادرة عن اللجنة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد جملة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. كما ترمي الاستشارة التي أجريت بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ووزارة الفلاحة إلى دعم الأمن المائي. دولياً، وكالة رويترز تنقل عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. هذا وكشف مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن أهم 3 نقاط تعتبر من الخطوط الحمراء بالنسبة لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، مؤكدا أن جميعها تتطلب مصادقة البرلمان في البلاد. وتتمثل هذه النقاط في ألا يتعارض أي اتفاق مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وأن يتم المصادقة على أي اتفاق أو مذكرة تفاهم من قبل مجلس الشورى، وأن يدرس البرلمان بدقة ليس فقط الاتفاقيات بل حتى مذكرات التفاهم. وكالة بلومبرغ تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. وختاما، شبكة CNN تكشف نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ماتشي المونديال.
1: لحداش واربع دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. نواصل متابعتنا لآخر أخبار مونديال 2026. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ترفضان منح التأشيرة لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب. تقريبا هذا الأخبار اللي دار برشا في المواقع الإلكترونية. جبريل رجوب في تصريحات إعلامية قال: تابعت حفل افتتاح المونديال في ملعب أزتيكا في المكسيك، حضرت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا، بعدها كان من المفروض أنه يسافر لأمريكا وكندا لحضور مقابلات المونديال، لكن ما تمش منحه تأشيرة. واختم كلامه قال: باش نقعد في المكسيك نحضر مباراة تونس والسويد، موعدها الاثنين القادم 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، ثم يقول باش نرجع لبلادي فلسطين. كل هذا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استنى باش يمنحوا له التأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكن تم رفض الطلب نتاعو. فوز تاريخي اليوم الصباح للولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي 4-1 في أولى مقابلة.

0: ثلاثة في المونديال، 12 مشاركة سابقة للمنتخب الأمريكي، لأول مرة في تاريخه يتمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة، هو أعرض انتصار في كل مشاركاته في النهائيات. بالنسبة للبرنامج اليوم 8 بتوقيت تونس قطر سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من الهندوراس يحكم المباراة، 11 متاع الليل المغرب ضد البرازيل بإدارة طاقم تحكيم من سلوفينيا. فرحة كبيرة في مركز طربوسات في الأرجنتين بعودة ميسي والحارس مارتينيز للتدريبات بعد الإصابة اللي تعرضوا لها زوز ملاعبية خلاتهم يتغيبوا على المقابلات الودية. المنتخب الأرجنتيني قبل المونديال ميسي ومارتينيز غابوا على آخر مباراة ودية ضد إيزلندا 3-0 يوم 10 جوان، غابوا زادة على المقابلة اللي قبلها على مباراة الهندوراس يوم 7 جوان. زوز لاعبين المدرب منتخب الأرجنتيني ما حب أنهم يدخلوا للتشكيلة الأساسية. آخر ظهور مع المنتخب الأرجنتيني كان يوم غرة أفريل الفارط في مباراة ودية وقت الأرجنتين ربحت زامبيا 5-0. شهر بعد شهر أفريل كامل ما همش في التشكيلة الأساسية المنتخب الأرجنتيني، شهر ماي بداية شهر جوان، والبارح عادوا زوز لاعبين للتدريبات. أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني في النهائيات باش تكون ضد المنتخب الجزائري يوم 17 جوان الجيري. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياضي القادم نصف النهار.
1: فلاش المونديال كأس العالم على جورافين تي في. جورافين في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورافين تي في وفورزا لتونسيا.

0: كومبيزون كل سبت و 11 في نص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس على كومبيتونس.
1: صباح الخير ومرحبا بكم على جوهر اف ام وجوهر تي في في حلقة جديدة من كومبيزون، البرنامج اللي يرافقكم في اختياراتكم الدراسية ومستقبلكم الجامعي في تونس والخارج. في حلقة اليوم من كومبيزون الحلقة الثانية، الموعد هو من توا نص النهار، في حلقتنا اليوم بشرة بجاوي تحكينا على موضوع يهم برشا في كلاندوي، فايرة الغش في الامتحانات وخاصة في البكالوريا بين الضغط المسؤولية والأخلاق. تسنيم شويخ عن أجانس لينكيديو باش تسافر بينا ونكتشفوا معها وجهات دراسية في الخارج والفرص المتاحة. واليوم ديسيناسيون هي الشريك التقليدي لتونس والوجهة الأولى نورمال مولي هي فرنسا. وضيفنا القار في كومبيزون سي مهدي عمار المدير العام لأي تيم يونيفرسيتي باش يحكينا على موضوع الساعة، الذكاء الاصطناعي هل هو تهديد لوظائف المستقبل وإلا فرصة جديدة للنجاح والتطور؟ وانتوما نحبوا نسمعوا أصواتكم وآرائكم في كل موضوع المواضيع اللي باش نحكيوها من توا نص نهار، وطلبونا على 36 300 ألف. هذا الكل أكثر من توا نص نهار في كومبيزون على جوهر اف ام جوهر تي في. نرحب بالفريق على يميني تسنيم شويخ عن أجانس لينكيديو، مرحبا بيك من جديد تسنيم.
2: صباح النور، صباح الفل الناس الكل يسمعوا فينا. استنانا اليوم باش نحكيو في برشا حاجات مهمة حول القراية في الخارج، دونك مرحبا. شكرا.
1: مرحبا بشرى البجاوي، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك مهدي ومرحبا بكل مستمعين جوهر اف ام.
1: نمر مباشرة للموضوع الأول اللي هو كيما لانسينا الغش في الامتحانات، الظاهرة اللي ولات تفرض روحها أكثر فأكثر خاصة فترة البكالوريا والامتحانات الوطنية. اليوم في كلاندوي هذاش باش تحكي لنا بشرى البجاوي وباش تفتح الملف هذا بكل جرأة.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
3: الحديث على الغش في الامتحان، الموضوع هذا ما فهمتش علاش يتجبد كان مع الباك، بالرغم أنه الغش هذا موجود على طول العام وقاعد يزيد من عام لعام، وموجود على جميع المستويات من الابتدائي للجامعة. طرق الغش تختلف حسب المستوى الدراسي والإمكانيات المادية، زادة كل قدير وقدره، واللي نلاحظوه زادة اللي ثم أكل كرياتيفيتي وبرشا وسعبال في تحذير وسيلة الغش. ونسطر هنا على وسعبال على خاطر كان حطها التلميذ ولا الطالب في المراجعة ينجح وكرامته محفوظة. في بلادنا ومن عام لعام الوزارات المعنية تلقى روحها قدام ديفي كبير للتصدي للظاهرة هذه. والمشكل اللي مع تطور الوسائل المستعملة في الغش المهمة ماشية وتصعب والكلفة متاحها تكبر. أما المشكلة هذه ماهيش خاصة كان بتونس، راه هي المشكلة بخسك البلدان الكل يعيشوا فيها ويلوجوا في حلول لها. دايوغ برشا باحثين ومختصين درسوا مازالوا يدرسوا في الظاهرة هذه، واللي متفق عليه أنه الغش ما يجيش صدفة أما نتيجة برشا عوامل تنمي وترسخ السلوك اللا أخلاقي هذا في ولادنا. راهو كيف نلوجو ونبدأ ونبحثو في العوامل متاع الغش مش باش نبرولو أما باش نلقاو دي زوتي سوليشن بور يفير فاس. دونك خاطر الغش وبكل أنواعه يقعد ديما غير أخلاقي غير قانوني وحتى مام مقرف. زعما شكون المسؤول الأول ظاهرة الغش؟ أيوي احنا الوالدين العائلة، خاطر تعلم احترام القواعد السلوكية تبدأ من طفولة المبكرة، وهذا دور شكون؟ بيان سور دور العائلة اللي هو مهم وأساسي. العائلة مسؤوليتها تعلم وتعود ولادها حتى في المهمات الصغيرة اللي تعطيها لهم أنه ما يغشوش، وزاد مهم تعود صغيرك أنه يوعدك ويقول لك أي مانيش باش نغش، ويتكون هكا عنده التزام شخصي يعلمه بالوقت أنه ما يخالفش القوانين، أنه سمعته في الميزان وتتولد عنده نوع من الرقابة الذاتية. هذا من جهة. من جهة أخرى رأوا سلوكنا أحنا كأولياء مهم قدام صغارنا، رأوا هذاك هو اللي يحدد أخلاقهم نهار آخر. ما يجيش تغش ولا تتباهى في الغش قدامهم بعد تبهت علاش ولدك غش في الامتحان، خاطر كله مربوط ببعضه. هذا فيما يخص الجانب الأخلاقي اللي مسؤول عليه العائلة. الجانب الثاني هو هيك الضغط المسلط منهم على أولادهم باش يجيبوا الأحسن الأعداد والمعدلات ويكونوا الأحسن معناتها في صحابهم والصغار العائلة الكل مهما كان الثمن، ويشوف ولدك في عينيك الخوف والرعب قبل الامتحان، وزيد عادة كيف تكمل تقول له صرفت وحطيت فلوسي كل عليك، هنا تدز ولدك باش يلوج أي وسيلة كيوحل باش يجيب لك لي بون نوت والتفوق اللي أنت يا ولي ممكن حاجتك بيه ولا تحب عليه مش هو. ويعمل هكا علاش؟ خاطر سواء ما يحبش يخذلك وإلا خايف من العقاب نتاعك. باش نحكي هنا على الغش في الامتحان في مرحلة المراهقة، يعني مرحلة الليسي والكوليج. ظهرت الغش في الامتحان تاخذ منعرش آخر وصعيب، مش كان ضعيف في الامتحان يغش كهو، حتى المتفوق اللي ما يستحقش ممكن زادة يغش. في عمر المراهقة الغش يولي وسيلة تمرد على القواعد كسوسوا فاميليال وإلا سكولير، مش بضرورة للنوت، وهذا زادة في السن هذه زادة هو يولي وسيلة إثبات ذات وولاء بين الأصحاب والمجموعة. وهنا نوصلوا بلتو لمرحلة الغش الجماعي اللي عند الأدوليسان يولي فيك الجانب نتاع المغامرة والاستمتاع، والجانب نتاع كل هو ممنوع مرغوب. اللي يسمعوا فيا أكيد يسألوا ويني مسؤولية النظام التربوي والإطار التربوي معلمين وأساتذة في تفشي ظاهرة الغش في الامتحان؟ أي فما عندهم مسؤولية كبيرة، وهنا الحديث يتويل في البارتي هذية. الكلاندوي اليوم ما تسمحش أنه نحكي عليهم الكل. بالنسبة للمنظومة التربوية وأحنا داخلين على غيفاهم جديدة، إن شاء الله المرة هذه يكون التغيير فيه برشة جرأة ويكون على قياسنا أحنا التوانسة. إن شاء الله نستأنسوا بالتجارب الناجحة في العالم، دونك كيف كيف نعطيه أكثر أهمية للكرياتيفيتي للكمبيتانس، ونبدلوا شوية في الميثود دابرانتيساج، نمشيو أكثر للأبروش بار براتيك دونك بار بروجي، ونحاولوا أنه ننوع شوية في طرق التقييم وما يكونش المواد الكل يعني نركزوا كان على لينوت. وقبل ما نكمل أمتي ميساج لولادنا، رد بالك راهو أول غش في الامتحان، مع أول غش في الامتحان راك باش تدخل ان سيركل فيسيو نتاع غش ما تخرج منه، حتى يولي الغش اسلوب حياتك وكل شيء يولي عندك مزور حتى احساسك.
1: يعطيك الصحه بشرى البجاوي، كلاندوي مهم برشا، نستناو رايكم، نستناو رايكم على 36 300 ألف، يهمنا برشا الراي نتاعكم، اطلبونا على التليفون. اخفوكم في الكلمه ليك في الفقره الاخيره بشرة، في بلاصة الضغط شنو المطلوب من الأولياء لهنا؟ يعني تركيز لهنا، التركيز لهنا يعني كيفاش ترى انت كولية بالتجربة؟
3: احنا ميساش الولي يحكي مع روحه ويحاول يبدل من روحه، اوكي، انه هو في بلاصة الضغط وهو معناتها ماناش باش نجرموهم هنا، ما نحاولوا هكا نركزوا اكثر على الجهد اللي بذلوا ولدي، نركز اكثر على التعلم. يعني كي راح ولدي في عود نسألوا اي شنو النوت اللي خذيتها والحاجة، نجم نسألوا اي شنو قريت اليوم، ونبدأ ونحلوا الديبا اذا كان نعرف حاجة في اللي يقرأ في اللي يقراه هذاك، نجم نعطيه المعلومة، وإذا كان أنا ما نعرفهش نجم هو يفيدني. نجم نركزوا على المحاولة المستمرة، يعني نخليوه يحاول ويحاول ويزيد يحاول، وحتى يتطور تطور الشخصية متاعه، وسورتو نصبروا عليهم باش يتطوروا ويجيبوا النتائج اللي ينجموا يجيبوها واللي نحبوها احنا.
1: باهي لهنا تسنيم ان طونك جون كيش تراها الظاهرة هذية؟
4: انه سامحني الوالي قدوة، هو الصغار ومعتها فما أولياء زادة من غير ما تشعر، اللي سمحوني في الكلمة اللي أنت مثلا تبدأ تسوق وترمي اللي سمحوني في الكلمة البوبيلة مش شباك ولا حاجة ذي كاركتير، ولدك يتعلموا من عندك، دونك ما تلوموش بعد كي غش في الامتحان.
3: تسنين مثلا ترسكي في الكار ولا ما يتروق قدام ولدك،
4: قدام ولدك exactement، دونك هوني زادة كيف ما تلومش عليك، قل لك راني غشيت في الامتحان، دونك هذي الكل راهو.
3: فما حاجة أخرى تسنين نجم نزيدها لك، ودايوغ نعملوها حتى في الحكاية القراية، يعني ودك يجي بروجي ولا ميلا مشيش انك تعملهولو انت دو ا جوسكا زيد معناتها وتنسبهولو اللي هو هذا الكل باش ياخذ نوت بيتي ديجا علمته يغش
4: فوالا اكزاكتومون. حاجه اخرى زيد يا اخي, هل الحل في هذا الكل اسكو العقوبات المطروحه والا طرق المنع؟ دونك فينالمون كيفاش نجمو نتفاداو هالغش؟ انا سامحوني جيت عندي موقف صغرون من من وسائل اللي استعملوها في منع الغش في تونس. احنا في 2026 ووقفنا بلاد كاملة 6 أيام, ما فماش خدمة, ما فماش كونيكشن, ما فماش انترنت. اللي عادي في انترتيان دومباش, اللي عنده خدمة خسرته ملايين, اللي كذا. دونك بالحق نرتقي شوية في حلول منع الغش في الامتحانات, خاطر فما حاجة اسمها VPN, انه حتى لو كان انتم استعملتوا هذا بابليكاسيون في التليفون نبدل البلاد متاعي انا فين والكونيكشن ترجع تخدم. دونك فوالا جوست حبيت نوضح النقطة هذية. منعش شنو تحب بشرة تنجم تزيد معايا حاجة, مي المهم ان نمنعوا الغش.
1: واضح لك لهنا. انا يعني الفكره نتاعي لهنا بالحق اليوم خنقولوها اليوم بصوت عالي, خنقولوها من غير حرج. الولي اللي يعطي لولده, فما شكون يعطي لولده فلوس يمول ولده باش يفسكي بطريقه او اخرى في البكالوريا. الولي هذايا نحب نفهم انا غدوه كيفاش باش يقبل المبروك. عائله كامله تستنى, حومه كامله تستنى, العمه تطلب, الخاله تطلب, يخلص المبروك في القهوه, حومه كامله واحتفالات وكل شيء. خلينا يعني والحكايه بازي على فوزك. اوكي سلكتها اليوم باك, تسلكها غدوه, اما باش تقف راه باش تقف شي جي وقت باش تقف غدوه في اونترتيان تاع خدمه والا فاكولتي ولا بو امبورت باش تقف.
3: وإلا باش يتعدى الوسائل الغش ما أقوى راهم بعد باش يثبت ذاته.
1: ما هيش شعبوية يعني, أما فريمون يعني حاجة تباهت كيفاش ولي يوصل يمول ولده باش يقول له برا تصرف كيفاش باش تنجح. ولو أنه قلنا قبليك في الأوف خاني نسينا ما قلناش أنها ما تجيش جديدة راهو الفوسكا وإلا الغش هذايا سان كومبورتومون توتالون سيركوي كامل متاع إتود. يعني ماهوش سان عمره ما فسكا, جاته الفكرة وإلا جاه الاقتراح من عند صديق أو زميل باش يفسكي في البكالوريا. هاك ولا تسنيم
4: اي زيدا. فما حاجه اخرى, الاهميه المطلقه اللي عاطينها الشعب للبكالوريا. يعني حتى لو كان نفرض فرضا انت ما نجحتش, سي با لا فان دو موند, فما طرق اخرى تنجم تعمل فورماسيون بروفيسيونيل. يعني البكالوريا ماهيش بها نجم نلقى مستقبل وبلاش بها ما نلقاش. هذاك علاش ساعات نقول للعباد تلز انها تعدي البكالوريا.
1: ما نتفقش معاك تسنيم هنا من قيمه البكالوريا, يعني من قيمه البكالوريا في العالم الكل. يعني
4: صحيح, اما
3: طريقة أنه أحنا كيفاش هنا باش نجم نزيدك تسنيم. يعني بالحق عنا ولات العقلية متاع الكاسح والصعيب هو اللي يضمن لنا الحاجة الباهية. ليه راهو معناتها علاش يلزم معناتها فما ناخذ هنا يون كاتيجوري متاع بروف. اللي بروف هذو ما يبدأوا يحكيوا هكايا, انا ماتيري صعيبه برشا, انا الدفوار نتاعي حجر ما ينجم حد ياخذ فيه الموين. نقولوا ليه راهو المشكله هنا مش في التلامذة, راهو المشكله فيك انت, يا ما وصلتش المعلومه بالكدا يا ناقص اللي وصلته باش هما ما ينجموش يوصلوا للموين. وعلاش الباك نتاعنا يلزم تكون كاسحه باش ما فهمتش علاش. يعني
1: واضح كان هذا موضوع كلاندوي, مازال متواصل. تجمو تعطيونا رايكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام, وانا نستناوكم تعطيونا رايكم في المباشر على 36 300 ألف. الكلمه ليك, رايكم يهمنا برشا. بعد شويه باش نتعداو مع ضيفنا القار في كومبيزون اللي هو سمادي عمار عن اي تي يونيفرسيتي, باش نحكيو على موضوع الساعه اللي هو الذكاء الاصطناعي. هل هو تهديد لوظائف المستقبل ولا فرصه جديده للنجاح والتطور؟ لكن هذا الكل نسمع الموسيقى وراجعين حتى نص نهار في كومبيزون على جوهرة اف ام.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول, كما تحب توصل صوتك للمسؤول, ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فالخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج
0: Publicité. Compuzone.

0: قلبي واللي
1: كومبيس زون. كومبيس زون كل سبت و 11 نص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة ITIM University de la connaissance à la compétence.
2: 29 دقيقة بعد 11 متاع الصباح مواصلين معاكم حتى نص النهار في الحلقة الثانية من كومبيوزون. هذا هو البرنامج اللي يرافقك في مسيرتك الدراسية ويعطيك أفكار ويعطيك حلول خاصة للدراسة الجامعية في تونس ولا خارج تونس. نوصلوا الآن إلى الذكاء الاصطناعي اللي ولا موجود في كل بلاصة في الخدمة في القراية وحتى في حياتنا اليومية. برشا ناس خايفين منه، تخوف كبير من الاي اي وكل ما يتبع الاي اي، وشوفوا فيه تهديد للمهن الكلاسيكية والتقليدية العادية. لكن فما اللي يشوفوا العكس، شوفوا فرصة كبيرة لخلق وظائف جديدة. هذا كل اليوم باش نحلو الدوسي ونحكيه مع ضيفنا القار في البرنامج نوتر بارتنير سي مهدي عمار، مدير العام لاي تي يونيفرسيتي، باش يجاوبنا على التساؤلات هذيا. سي مهدي مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
3: مرحبا مهدي، مرحبا مستمعين جوهر اف ام كله، بارك الله فيك على الاستضافة.
2: سي مهدي، دونك من وجهة نظر ITIM University، الذكاء الاصطناعي هل هو تهديد فريمون والا تشوفوا فما فرص جديدة للجيل الصاعد؟
3: والله كإجابة للسؤال هذا انا معناتها بتاتر ما باش نقول مش الذكاء الاصطناعي غير سوق الشغل ولا خاطر التغيير ديجا صار داكور، مي باش نقولوا اكثر باش نقولوا اسكو كيفاش نتعاملوا على كيفاش نتعاملوا مع التغيير هذايا وكيفاش نتموقعوا فيه. باش نجاوبوا على السؤال هذايا يعني يظل التاريخ المعاصر يجم يعطينا اجابه، على خاطر كي نجيو نشوفوا في كل ثوره تكنولوجيه ملي بدات الثورات التكنولوجيه بالمحرك البخاري للكهرباء للالكتريستي للانترنت للانفورماتيك للانترنت، في كل ثوره المخاوف هذه ظهرت وفما مهن اندثرت. اما في المقابل زاد كيف كيف ثم برشا مهن ظهرت وتحدثت وتوجدت. الفرق الوحيد بتاتر المره هذه مع الذكاء الاصطناعي هو السرعه اللي كان قبل يصير من جيل لجيل من جينيراسيون لجينيراسيون، معناتها من 20 سنه ل 20 سنه حسب تقريب، تو اللي يصير في كل 5 سنين.
2: نحكيو على 5 سنين
3: بالضبط. نعطيو شيفر بتاتر باش نفهموا بعضنا. في المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صار 2025 يقولوا 92 مليون موطن شغل باش يندثر من هنا ل 2030.
2: 92 مليون موطن شغل
3: باش يندثر نتيجه التطور التكنولوجي. اما في المقابل انه ثم 170 مليون موطن شغل جديد باش يتوجد. داكور، يقول القائل هي المعادله لو بيلون اللي بوزيتيف، دونك المعادله ايجابيه. ما هي المشكل وين؟ المشكل انه المهن الجديده هذه ما هي مش باش ياخذوها نفس الاشخاص وبنفس المؤهلات. ولذا هنا نحكيه على ثم تغيير كبير وتغيير في المؤهلات وثوره في الكفاءات، وهذا هو اللي باش يحدث الفارق ويلزمنا نحضروا لروحنا.
2: دونك لهنا الذكاء الاصطناعي الاي اي نشوفه اليوم كمؤسسه اليوم جامعيه ITIM University، فرض عليكم اكيد بعض المراجعة متاع بعض البرامج وخلق اختصاصات ومسارات جديدة في ITIM.
3: بيان سور المراجعة هذه ولات من أول أولوياتنا كما نقولوا. خلينا نكونوا عمليين وواقعيين، خاطر كان مش نقعدوا نخدموا بالمنظومة التعليمية اللي تكون المهن أمس داكور، راهو اللي باش يتخرجوا كلهم باش يكونوا ليش مردو دمى داكور. لهنا على هكا في ITIM خياراتنا كانت واضحة وارتكزنا على أربعة ركائز أساسية. أول حاجة بالنسبة لنا هي الذكاء الاصطناعي يزمه يدخل ليا، يزمه تدخل في الباركور كل في المسارات كل داكور. ليا داتا ساينس الماشين ليرنينج الديب ليرنينج السيستم ديسيجونيل، هذوما كلهم باش يوليو ما نحكيو ما عادش مقتصرين على شعب الهندسة بركة، هذوما باش يوليو دي كومبيتونس ترانسفيرسال يتقراو في الشعب الكل داكور. والوبجيكتيف معناتها لهنا يلزم لي فيتور مانجر لي فيتور ماركتور لي فيتور ديزاينر الكلهم معناتها بصفه عامه المهن الكل لازم تكون فاهمه ليا وتعرف تستعملها. النقطه الثانيه المهمه بدلنا في البيداغوجيا وهذا يحكينا فيه المره الفاتت، واستعملنا سكون ابل لابروش بار بروجي داكور والالترنونس افيك لي زونتربريز. علاش ليا راهي ما تقراش بالكتب داكور، في ITIM الطلبه نتاعنا يتكونوا افيك دي كا كونكري دي كا ريال واترافير لي بارتنير نتاعنا لي زونتربريز بارتنير نتاعنا الطلبه نتاعنا يخدموا على مشاريع حقيقيه. هذا مهم برشا داكور، وهذا المهم برشا. الحاجه الثالثه والمهمه انه ركزنا مليح على الكفاءات والمؤهلات اللي اليوم ما تنجمش تعوضها، وهذا سي تري امبورطون. كيما ما نعرفش انا لو ترافاي اون ايكيب لا كومونيكاسيون لا كرياتيفيتي سا سي تري امبورطون، مهمين برشا. ليتيك زاد كيف كيف حاجه مهمه برشا، الاخلاقيات المهنيه، على خاطر قد ما تطور التكنولوجيا راهو الخصال الانسانيه هذه قيمتها تزيد، وهي اللي باش تصنع الفارق ما بين ان كونديدا اي ان اوتر.
2: حاجه رابعه
3: اخر حاجه هي ترسيخ فكره انه التكوين يجب يكون مدى الحياة بالنسبة للطالب. هذا مهم برشا، راهو احنا في اي تيم نحاولوا نفهموا الطالب متاعنا انه الدبلوم راهو بوان دو تيبار ماهوش بوان داريفي، راهو نقطة انطلاق داكور، وراهو المؤهلات اللي خذيتها راهو كان ماكش باش تقعد تطور فيها وباش تواكب وتكون على باج، راهو عندها مدة صلاحية. ولذا راهو التكوين هذا يجب يكون على طول حتى من بعد كي تولي تخدم. ولهنا بتاتر نعمل انا بيل بور لي ديسيدور ولي شيف دونتربريز، استثمروا في الـ في الـ في لي زومبلوي نتاعكم وفي الفورماسيون نتاعهم باش يكونوا ديما توجور على باج ديال التكنولوجي.
2: باه مادام حكينا عن مهن واختصاصات اليوم، شنو هي اكثر مهن واختصاصات مطلوبه اليوم؟
3: المهن المطلوبة توا فما مهن داير كيفنا نحكيه على المهن قاعدة تندثر وكل شيء. فما مهن توا بتاتر ولينا نسمعوا بها توا بتاتر توا كنت تحل لينكدين متاعك وتشوف المهن، ما نعرفش جو برون ليكزامبل ان داتا ساينتست ان ارشيتكت بيك داتا ما نعرفش انا بار اكزومبل ان ديفلوبر فول ستاك كونسيي اون بريفونسيون فرود داتا اناليست اكسبير ديفوبس انجينيور ام ال اوبس. هذوما بتاتر قبل ما نسمعوش بيهم، هذوما توا راهم مهن هذوما داكور. دونك راهو المهن في الياه قاعده تتطور بشكل غريب، ويلزم معناتها هذوما هم المهن المستقبل. فات
2: باهي اليوم شكون باش يكون اكثر عرضه سي مهدي لخساره خدمته؟ الشخص اللي ما يعتمد جمله على الاي اي، والا الشخص اللي يستعمله اكثر من اللازم؟
3: انا بالنسبه لي اللي نعتبر
2: السوزه
3: يلزم نتحضروا الاي للناس اللي تعتمد على الاي واللي محضره روحها للاي واللي قاعده تواكب في الاي. اما الخطر الكبير بالنسبه لي للي يجاهل الاي، اللي جاهل الذكاء الاصطناعي ويقول هذا لا سامو كونسيرن با وراهو انا ما يقلقنيش وباش يجي نهار وراهو كان ما يخممش باش يطور من روحه راهو باش يلقى روحه اوت. اكزاكتومون.
2: بشرى عندك اسئله؟
0: اي نرجع للكوتي براتيك دونك كونسيرنون لي ستاج، انت قلت اللي طلبه يخدموا في دي بروجي ريال. اوكي اسكو عندك امثله هكا ولا عندك شي ابرز لي بروجي هكا اللي يخدموهم هكا؟
3: احنا كيما حكيت المره اللي فاتت دابور احنا كل طالب باش يعمل في القرايه نتاعو 3 سنين عنده ان بروجي سيمستريال، معناتها يفاس تروفي في اخر العام افيك مينيموم 6 بروجي اذا مش اكثر داكور، منهم لو بروجي دو بي اف او داكور مشروع التخرج. مي في كل سوداسي عنده ان بروجي سيمستريال كي اللي نتعمل فيه سوتنونس وي سورا نوتي عليه وكل سا سي تري امبورطون. مي اون بليس دو سا كيما قلت لك احنا في اي تيم مع الشركاء نتاعنا لي بارتنير لي زونتربريز بارتنير نتاعنا قاعدين بشويه نشوفوا دي كولابوراسيون ودي دي نوفيل مانيير معناتها دونسيني اللي هما ترتكز اساسا علاش لا الطالب ما يعملش مثلا في السيمستر قبل الاخير قبل البي اف او، علاش ما يعمل مش مثلا 3 ايام في المؤسسه ونهارين يعمل تيوري في لونتر في اليونيفرسيتي وكم ساعه تكوين، وتكون بالعكس هذه تكون تحضير ليلو تو راهو اونتر بارونتيز لومبوش يتحضر قبل حتى من وقت القرايه قبل ما يتخرج يبدا يخدم نبداو نخدموا على على على البوسيبيتي دومبوش دو نو ستوديو. سا سي تري امبورطون.
0: دونك تشوف انو ليا هنا نقصت ولا زادت فرص؟ خلينا نبداو بالستاج ومن بعد الريكروتمون ولا لا؟
3: لا بالعكس انا نقول زادت ليا راهو زادت. ليسونسييل سي كو ليتيديون يكون متمكن يلميتريز لي زوتي ايا، سا سي تري امبورطون. وهذا اللي وراه حبيت كيما قلت ذكرته ساعه ليا دخلناها في لي باركور كل، راهو ما سا كونسير با يونيكمون لانجينيوري راهو حتى البزنس كيف راهو دخلنا لي ماتير لي موديول نتاع ليا. تو الطالب يقرا دي موديول، حكينا ساعه في الاوف على البرومبتينغ بار اكزومبل، سا سي كلكشوز كي تري تري تري دوموندي بور لي ماركتور بور داكور. حكينا مره l'outil IA pour les comptables aussi. Donc ça c'est très important. Donc لهنا انا بالنسبه لي يلزم ليسونسييل سي كو ليتوديون ميتريز لي زوتي IA. ديما يلزم ثما اون كوش IA موجوده في الفورماسيون.
0: نقول ليتوديون ميتريز ليا هنا ما تراش انه توا لقيت انه ندخلوا ليا في التعليم معناتها على بكري.
3: بيان سور بيان سور اكزاكتومون. وعلاش
0: لازم نقعد ونستنى حتى يوصل للمرحله
3: من الجامعه بالضبط؟ علاش ما ندخلوهاش في السكوندير وندخلوها في الكوليج وندخلوها فوار ميم حتى في البريمير؟
0: نبدا هكا يولي اولادنا يعرفوا يستعملوها بطريقه
3: اكزاكتومون. بيتيتر نوتر ايبوك لانفورماتيك في عدادة كانت تقرا كان في السوبيريور بعد تهبط بدات تهبط بشويه بشويه. دونك ايدام احنا كنا رانا ماشيين في تمشي راهو نتاع تطور تكنولوجي راهو كلاسيك معناتها راهو قبل كانت نفس الشيء نفس الثورات يمكن تو النسق متسارع على اكثر لا اقل فهمتني. دونك انا بالحق يفو يبونسي
2: على تسني مشويخ
4: انا ديجا مادامنا نحكي وانا ندخلوا الاي اي في الثانوي ميم وفي
0: الابتدائي
4: افكتيفمون شنو فوالا شنو النصيحه اللي تعطيها تلميذ ثانوي يحب يختص في الاي اي يحب يختار كشعبه يرد اختصاص حسبك شنو احسن نصيحه نجم نعطيوها له؟
3: والله احسن نصيحه انه كما قلنا يبدا يشد الثنية راهو ليا بتاتر انا بتاتر لهنا نحلو ان بارونتيز راهو تقول لي مثلا من المواد اللي تقراو تو شنو اهم حاجه في اللي هي اللي حاب يعمل تخصص فيها ونقول له ركز مليح على الماتيماتيك فريمون لي مات سا سي تري امبورطون داكور. وراهو من بعد حتى كان الانسان راهو مش متمكن برشا من المات راهو يجم احنا كي جينا الاي تيم تبارك الله عندنا دي زونسينيون تاع مات اللي حبوك في المات سا سي تري امبورطون وهذه حاجه مهمه برشا. ومي انا كان تقول لي شنو هي نصيحه نقول له ركز على توسكي ماتيماتيك سا سي تري
4: امبورطون. انا نفس التلميذ هذايا مثلا كيما انا بيرسونيلمون زيد نشوف بابا يتفرج فينا تو مش فاهم الاي اي وقول قايل حتى اي ولي يسمع فينا ولده يجي يقول له راني نحب نختص في الاي اي نقول له شنو هي ذي اي اي معناتها حسب رايك كيفاش نجم نقنع انا والي ولده يحب يختص في الاي اي شنو احسن حجه نجم نعطيها للاولياء خاصه اللي الدومين هذايا يتسمى جديد عليهم ومش فاهمينه ويقول لك انا نحب مسمار في حيط نحب حاجه نراها نشوفها مش حاجه ارتيفيسيال هكا ما نراهاش فيها فهمت.
3: هو والله انا شنو نقول التلميذ الولي ديما ماذا بيه راهو ما انديبوندامون ولده يحب يختص في الياء مش في الياء خليه انا ننصح الولي ديما يخلي ولده يمشي مع هو شي يحب معناتها مويولاته هذيك اساسي تري امبورطون. وبطبيعتها راهو في مويولاته الكل راهو الياء باش تتبعوا ديما باش تتبعوا علاش خاطر تول الاختصاصات الكل وهذه نقولها وناكد عليها ومهمه برشا راهو اي ايتابليسمون إذا موش باش يدخل إياه إذا ما توليش قرايته فيها ينكوش نتاع إياه معناتها دي موديول إياه اللي هما ترانسفرسال يتقراو أمبو بارتو سا سي تري امبورطون. دونك يفو جانسيست أنا نقول له بالعكس ما تعكسش ولدك خليه ديما ياخذ الحاجة اللي يحب عليها واللي راه باش يلقاها في أي قراية باش يمشي لها
4: افكتيفمون.
3: دورينا فون بيان سور
4: افكتيفمون. أنا جوست نحب على النقطة هذه المهم أعمل الحاجة اللي أنت تحب عليها يا إتيديون يا تلميذ اللي تسمع فينا راك تولي تكسل وتنجح فيها مهما كان الاختصاص وحط فيه الإي آي مهما كان الاختصاص زادك كيف. نحب سؤال سريع جدا مستقبل تونس في الإي آي كيفاش حسب رأيك؟
3: هذا سؤال مهم برشا
4: هذه نقطة لازم نشوفها
3: هذه سؤال مهم برشا. وثاني حاجة أنا نحب أن نكون بالحق صراحة راهي الإياء أنا بالنسبة لي نعتبرها فرصة لتونس. علاش فرصة لتونس؟ بور لا سام بريزون أنه الإياء ما تطلبش إمكانيات كبيرة لا تطلب لا حاجتنا بترول ولا حاجتنا بمصانع ولا حاجتنا ببرشا فلوس
2: دي بي سي
3: اكزاكتومون راس مالها لا ماتير غريز لا ماتير غريز كيما قال بورقيبة الله يرحمه الماده الشخمه داكور. واحنا تبارك الله في تونس لي جون نتاعنا دابور يسون فرانكوفون يسون انجلوفون ماتيماتيكمون يسون بيان فورمي سانسيرمون راهو معناتها راهو من احسن عندنا دو معناتها لا فورماسيون دو ماتيماتيك نتاعنا اللي تري تري معناتها تري بيان ابريسي اي ريبوتي لبرا. دونك عندنا المكونات اللازمه الكل بور اكسيلي داكور. وهذا كله دونك ولادنا راهو توا بتات ما نعرفوهاش ولادنا راهم قاعدين يخدموا على حساب اديستانس لحساب الاكبر المؤسسات الاوروبيه الامريكيه في الخليج وهذا مهم برشا. دونك انا شنو نقول راهو الياء هذا رهان ونجم نكسبوه والتحدي نجم نرفعوه جست يلزم يكون تكوين ملائم باش نصنعوا العجب فوكاب
2: باهي. سي مهدي في عالم ولا في الذكاء الاصطناعي اليوم نحكيوا عليه اي اي ينجم يكتب يرسم يبرمج ويحلل شنو من المهارات الانسانيه اللي باش تبقى لي قبيلك. حكيت ما فسرتش برشا لي سوفت سكيلز سيغتينمون، اما شنو الفرق الحقيقي بين الانسان لهنا والاله هكا اللي باش يخلي لا ديفيرونس؟
3: بالضبط. اول حاجه يلزمنا نعرفوا انه الاي راهي في كل مهن راهي تمس ديتاش بارتيكولير، ما تمسش المهنه كامله، معناتها هي باش تدخل على ديتاش بيان ديفيني داكور. هذا مهم برشا. حاجه اخرى ديما ثم في كل مهنه ثم لا كومبوزونت اومين باش تقعد موجوده، هيك اللي حكينا فيها المرفات البريز دو ديسيزيون الانتويسيون لا كاباسيتي ا جيري لو شانجمون، هذاك يقعد توجور اومان داكور. هذاك علاش المهارات احنا توا ونسيست عليهم من جمله الحوايج باش كيما نقولوا نتصلحوا ضد ليا، انه نحاولوا انه ندعموا الطلبه نتاعنا باللي ماتير واللي موديول اللي هما اللي ما تنجمش تعوضهم داكور. حكينا على الترافاي اون ايكيب، لا كومونيكاسيون، ليدرشيب، هذوما كلهم، لاجيليتي، هذوما كلهم حوايج مهمه برشا، ونحاولوا احنا بيان سور هذوما عباره اسلحه نمكنوا منهم الطلبه نتاعنا باش يجموا، معناتها يلبوف، معناتها سيرمونتي هذايا المخاوف نتاع ليا ديزون.
2: سي مهدي عمار المدير العام لاي تي يونيفرسيتي يعطيك الصحه. لو كنت في كلمه الختام مش نجم تقول هكا باش نلموا، اكيد باش نرجعوا له في الحلقه القادمه باش نقعدوا كل مره نحكيوا على الذكاء الاصطناعي اللي هو فارغ روحه بقوه.
3: اي لو كان حبيت في اخر الكلام نحب ما نحبش العباد تخاف من ليا. ليا ما تخوفش، ليا كي نتحضروا لها بالباهي راهو باش نجموا نعملوا. انا باش نقول كيما قلت لك لازم نحضروا لها نواكبوها. بالنسبه للمهنيين هنا ننصحهم انهم حتى هما باش يواكبوا ليا يخصوا شويه وقت، معناتها اللي ديجا نحكي على اللي يخدموا، معناتها ما نحكيوش حتى على الطلبه الواحد. لي شيف دونتربريز ننصحهم انهم يستثمروا في لي زومبلوي نتاعهم بار دي فورماسيون كومبليمونتير، سا سي تري امبورطون. والتاريخ راه مش باش يذكر العباد اللي خافت من ليا، باش يذكر العباد اللي تجاوزت ليا وعرفت كيفاش واستغلت ليا في خدمة الإنسانية. هذه مهم برشا. دونك نحب نختم باش نذكر بوسيلة اتصال بأي تيم. دونك الاتصال بينا تجمو تكلمونا على 22 022 4444. احنا متواجدين في قلب تونس، نهج فلسطين، بحذا جردان جان دارك.
2: دونك 22 022 4444 22 022 444، يعني الاتصال بأي تيم يونيفرسيتي اللي هي البارتنير اوفيسيال نتاع كومبيز زون. نشقاهم كل نهار سبت معانا ابارتي من 11 نتاع الصباح. سي مهدي يعطيك الصحه، شرفنا.
3: يعيشك بارك الله فيك.
2: انتم كملوا نسمعونا حتى نص النهار، تلقاو كل زيكستري، تلقاو دونك لي فيديو نتاع كومبيز زون على الصفحه الرسميه على جوهرة اف ام. بعد شويه نحكيو مع تسنيم شويخ عن اجونس لينكديو باش نحكيو على دي ديستيناسيون تاع دراسه في الخارج. اليوم باش تهزنا لباريس، تهزنا لفرنسا، تحكينا على الباركور كيفاش يبدا جميع المراحل. هذا الكل من توا النص نهار في كومبيزون على جوهرة اف ام.

0: ابيزود 47 دقيقة بعد 11 متاع الصباح، مازلنا مكملين معاكم في الجزء الأخير، ونذكركم تجمو تتصلوا بنا وتعطيونا رأيكم في كل ما قلناه في منذ انطلاق البرنامج على 36 300 ألف. كنت تحب تحكي على ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية البكالوريا وغيرها، أو تحب تحكي على الذكاء الاصطناعي وتتفاعل مع سي مهدي عمار المدير العام الاي تي يونيفرسيتي، وإلا موضوع توا باش تعديو توت سويت مع تسنيم من شويخ اللي هي عن أجانس لينكد باش تحكينا على الديستيناسيون كلاسيك متاع التوانسة في الدراسة في الخارج اللي هي فرنسا.
1: كامبيس سان فرونتيير مع تسنيم.
0: عسلامة تسنيم من جديد، اليوم باش تحكينا على فرنسا.
2: عسلامة الناس الكل، شكرا. نحب نقول حاجة، كي نقولوا القراية في الخارج في تونس، أول بلاد تجي للتوانسة هي فرنسا، وفما برشا أسباب. أول حاجة نقولوها اللي هي الفرنسية اللغة، خاطر تحب في فرنسا تقرأ، دونك باش تقرأ باللغة الفرنسية اللي هي ثاني لغة في تونس، وإحنا قرينا بالفرنسية ديجا. الحاجة الثانية هي القرب، تحب ولا تكره فرنسا سويعة سويعة ونص، سويعتين من زمان نوصلوا لها بالطيارة، دونك هذاك زادة برشا طلبة في تونس يلوجوا على القرب في فرنسا. حاجة أخرى زادة السيستم ادوكاتيف اللي هو شبه برشا للسيستم في تونس، اما يقعد اهم سبب اللي خلى تونس يمشي لفرنسا هو انه ما فماش تونسي ما عندوش شكون من عائلته في فرنسا يقول لك انا نحب نمشي بحذا اختي بحذا خالي بحذا ولد عمتي بالونس، نحب نبعث ولدي لفرنسا، عندي شكون غادي نتهنى بيه. دونك فوالا، نحب زادا نحكي اليوم على كيفاش نقرا في فرنسا. اي طالب يسمع فيا يحب يقرا في فرنسا ومش عارف كيفاش يبدا، اول خطوه اول نقطه لازمك تبدا بها هي تحدد مشروعك الدراسي ومشروعك المهني. إذا كان أنت تحب تقرأ مثلا من عشان بتعمل ليسونس مانجمنت، دونك سي نورمال باش تكمل ماستر في البزنس في حاجة لي لك الليسونس اللي انت عملت، اللي يعمل باك مات اللي يعمل باك سيونس، دونك يمشي الحاجة لي للفورماسيون اللي هو قراها. دونك أول خطوة هو تحديد مشروعك الدراسي. من بعد مشروعك المهني اللي هو مربوط تماما مشروعك الدراسي، يعني مش بتقرأ حاجة باش تخدم حاجة أخرى، لازم يكون فما أديكواسيون توتال، تطابق تام هكا نقولوا بالعربية في مشروعك. فوالا دونك أما حاجة مهمة جدا نحب نقولها، أي طالب يسمع فينا يحب يقرأ في فرنسا، راهو لو باساج par Campus France étudiant français obligatoire للطلبة الكل. دونك امشي استفسروا غادي على كل المراحل وكل بروسيدور كاملة يعني للقراية في فرنسا. كيف اللي عندهم باك فرنسي حتى اللي عنده باك تونسي نجم يصب على باركور سوب اللي ما يعرفش. دونك فوالا تنجموا تجيو حتى تقعدوا نعملوا كونسلتاسيون غراتويت اللي انتريسي باكثر تفاصيل على لو بروسيدور بالضبط كيفاش، نجموا يكلمونا يتصلوا بينا لينكديو. شنو تحبوا تعرفوا اخر على فرنسا؟ نجموا نحكيوا حتى شويه على الكونت بلوكي، بوتيتر نحكيوا شويه على التكلفه. دونك فرنسا كبلاد تفرض كونت بلوكي للطلبه التوانسه اللي هو لليوم إكيفالون 615 أورو في الشهر، يعني الكونت بلوكي للتونسي باش يكون في حدود 25 مليون توانسة، ويمكن حتى أكثر شوية كنعملوا الإكيفالونس بالدينار التونسي. كيف فرنسا باش تقرأ فيها؟ فما ليزتابليسمون الجامعات الحكومية والخاصة. نحب نقول حاجة ياسر مهمة، اللي سني باك عداو الباك ويحب يقرأ في فرنسا بور سبتمبر 2026، مالوغوزمون راهو سيغاتي على خاطر البروسيدور تبدا قبل بعام مش توا. أما نحب نقول لكم ان عندكم شانس تنجموا تخلطوا على الجامعات الخاصه اللي تنجم تصب الدوموند نتاعك وتتقبل.
0: واضح تسنيم، يعطيك الصحه. بشرى تفضل.
3: هنا جوست سؤال تسنيم، اسكو البروسيدور كامبوس فرانس وقت بعد الانسكريبشن ولا بعد الادميشن؟
2: مش فسر حاجه، اللي يحب يقرا في الجامعات الحكوميه واللي وعنده انسان عنده باك تونسي دبلوم تونسي، هو يعني هو باش يتعدى بكامبوس فرانس باش يعمل الشوا نتاعو، يعني عنده حتى حق حتى في سبعه يختار سيت يونيفرسيتي ديريكت في كامبوس فرانس، ديجا يقبلوا من بعد يعدي اونترتيان اي تو، كي تقبلوا جامعه يمشي لك بروسيدور جو سوي اكسبتي، يعني الديمارش تبدا ديريكتومون في السيت اوفيسيال نتاع ايتودون فرانس. اما بالنسبه للطلبه اللي ديجا ايزون اكسبتي اور كامبوس فرانس، يعني هو خذيو اكسبتاسيون خارج البلاتفورم ايتودون فرانس، دونك وقتها بعد ما ياخذوا الاكسبتاسيون ديريكتومون
3: اي اتستاسيون ديريكتومون يزم يمشي
2: يبدا البروسيدور، يعمل بو جو سوي اكسبتي في بلاتفورم ايتودون فرانس، ويعمل لك البروسيدور ويحط لي دوكيومون نيسيسير اللي هو اكسبتي، وياخذ داتا اونترتيان ويعدي لونترتيان تاعو. دونك لو باساج توجور بار كامبوس فرانس اي اوبليغاتوار،
3: الناس الكل تتعدى بالانترتيان،
2: الناس الكل
3: اوكي
2: فوالا دونك لونتروتيان لازمتكم تحضروا بالكدا بالكدا بالكدا كيما كنت نحكي لو بروجي ديتود لو بروجي بروفيسيونيل. يعني انت اصلا قبل ما تبدا تخمم في القرايه في فرنسا لازمك تحكي على على لازمك تفهم لي بوين هذوما معناتها لازمك تعرفهم سينو زيد معناتها نقول لك انا ماشي تقرا لبرا وانت ماكش عارفه علاش تحب تقرا لبرا ساسا يعني
3: ماذا بيك تعرفهم دافونس معناتها خاطر ساعات كلي تفيق روحك اون كور فاتتك برشا حاجات ولا مراحلك ولا دي زيتاب
2: اكزاكتومون
3: هني وي
0: بالنسبه للقبول بالنسبه للفيزا بالنسبه لكل شيء سي بار ديفو يعني اللي ماشي مقبول اللي تقبل من يونيفرسيتي في فرنسا سواء كانت عموميه والا خاصه سي بار ديفو يتحصل على التاشيره نتاعو الفيزا.
2: انا نحب نقول حاجه هوني الناس الكل تتشكى بيتيتخ على كثرة لي رفو دو فيزا بيتيتخ على فرنسا. انا جوست نحب نفسر حاجه اللي ياخذ قبول من عند الجامعه يعني مش معناتها مش ياخذ الفيزا راهو الفيزا هو دوسي يصير لو تريتمون وحده ينجم يكون انت عند الدوسي نتاعك ناقص مثلا حاجه ناقص بروف فينانسيير اللي انت مثلا كونت بلوكي دونك هوني اوتوماتيكمون باش تاخذ في الدوسي نتاعك ناقص دونك هذاك علاش مش معناتها قبول جامعه يعني ايغال فيزا هوني فيت اتونسيون لازم مثلا ننتبهوا للنقطه هذه. حاجه اخرى زايده ساعات فما يقول لك طالب انا الدوسي نتاعي كامل وخذيت رفو علاش كيفاش نحب نقول حاجه وعلاش فما نسمعوا برشا بلي رفو ما نسمعوش برشا بلي اكسبتاسيون جينيرالمون راهو مثلا مش حتيكم ان اكزومبل مثلا نقولوا اكزامبل يعني جودي نابورت كوا مثلا تقول لك فرنسا انا باش نقبل 1000 طالب سنه ويقدموا لها 10000 ما تجمش تقبل الكل في الاخر يعني باش تعمل سيليكسيون سي توت افي نورمال. هذاك علاش نسمعوا برشا بالغفو وما نسمعوش بالاكسبتاسيون ساشون كو فما برشا طلبه زاد خذوا الفيزا ومشيو دونك هذاك علاش نحاولوا نفهموا انه راهي فرنسا حاليا مادام الديستيناسيون الاولى للتوانسه حطوا في بالك انه راهو الدوموند عليه قوي برشا وكيف كيف الي معناتها وليت سيليكتيف برشا يعني نحاولوا ديما باش نصبوا في فرنسا يكون الدوسي نتاعنا كامل باهي عندنا موين باهي نيفو في اللغه الفرنسيه زاد يكون محترم ياثر برشا هذايا في في القبول نتاعنا في الجامعه.
0: بشرى البجاوي عندك سؤال اخر؟
3: عندي سؤال على اللوجمون وين فاخذ الفيزا وبعد ويمشي يسكن وخاصه في فرنسا وناخذ هنا باريس مثلا
2: باريس
3: الغلا ليبرجمون صعيب صعيب سورتو معناتها الباشوليي اللي باش يتعدى بروميير اني
2: سورتو الاكسبيريونس اول اكسبيريونس
3: اول اكسبيريونس
0: بدايات
2: بدايات بي انا نحب ننصح حاجه ساعه ديما ننصح الطلبه الكل انهم يصبوا في لي فوايي يونيفرسيتير كي نقول فوايي يونيفرسيتير نقول مثلا الكروس نقول مثلا ميزون لا تونيزي فوالا دونك هذوما لازمتني نجرب حظي فيهم على خاطر ذوما تابعين الدولة حتى من الفلوس يكونوا أرخص وسيرتو كي نحكيو على باريس ونعرفوا الكل إنه باريس والغلاء سيرتو في السكنة
0: كلفة
2: العيش اكزاكتومون السكنة. بالنسبة إذا كان هذوما ليتيديون ما لقاش حظه فيهم ولا ما تقبل شنو نجمو نعملوا دونك هوني تو سافي سامبل معناتها سي سامبل إنه يلوج في في لي سيت ويب جو دي بيان لي سيت ويب اللي ديستيني إنهم يعطيوك لمحة على السكن تولي تلوج على سكن عند شخص معين
3: نبعدوا على باج
2: نبعدوا على لي باج فيسبوك
0: تنجم نسميهم لي سيت هذوما
2: ونجم نسمي مثلا فما لو بون كوان فما سو لوجي فما برشا ينجم يلوج فيهم الطالب يعمل هو باغ سيليكسيون البيدجي نتاعو الزون اللي يحب يسكن فيها ويلوج ويتعامل معاه مباشره اضمن باش انه يلوج يلقى سكنه فيابل سورتو انه ا ديستونس دونك ناخذ ذي اون كونسيديراسيون. حاجه اخرى زاده فما مشكله في السكن انه يفرضوا عليك غارون لا يفرضوا عليك شكون يضمن فيك دونك لازمتكم اما جو بونس التوانسه كل الحمد لله ديما فما شكون عنده البره معناتها ديما ما نخافوش من التونسي
3: نزيدك تسنيم حاجة اللي بالنسبة للي فوايي اللي سيتي يونيفرسيتير حتى الميزان دو تونيزي في باريس مثلا راو سي با ايفيدان ولاو أكثر للطلبة متاع ماستر اي دكتورا دونك طالب اون بروميير اني دونك
2: سي سيليكتيف
0: اون تو لي كا لي فوايي يونيفرسيتير. اما تقعد ديما نحسوا انا فرنسا مازالت هي الوجهة الأولى انتوما اليوم كا

0: اتصل بينا على 22 345 845
1: يعطيك الصحة تسنيم شويخ. هكا وصلنا لنهاية البرنامج، الوقت فيه سامت عدا. إن شاء الله كنا ضيوف خفيف عليكم اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. خليكم تابعونا كل نهار السبت من 11 لنص النهار. بشرى بجاوي يعطيك الصحة.
2: مرسي مادي.
1: والتسنيم يعطيك الصحة.
0: شكرا.
1: حبيت نذكركم اللي إن شاء الله يعني بخلاف البرنامج كومبيزون إن شاء الله فما تظاهرة باش تكون 14 جويلية، من مبدئيا باش تكون 14 جويلية في مدينة سوسة، باش يكون فما صالون للتوجيه أوبن زون إكسبو أورينتاسيون، باش يكون بداية النهار إن شاء الله باش يكون نهار 14 جويلية من تنظيم البرنامج أجانس لينك ديو وجوهرة اف ام. نعطيكم عليه في كل حلقة إن شاء الله التفاصيل. قاعديك باش نقول لكم باسي ان بون ويكاند، خليكم برونشي مع جوهرة اف ام جوهرة تي في. قاعديك باش نقول لكم شاية طيبة وباي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان.
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة، واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
1: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
8: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزير التعليم العالي يعتبر الخدمات الجامعية شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب. والاحتلال الإسرائيلي ينذر 20 بلدة جنوب لبنان وينسف منازل ومؤسسات رسمية. وفي تفاصيل أخبارنا بالحمامات، انتظمت اليوم الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديرية مؤسسات الخدمات الجامعية تحت عنوان خصوصية وتسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، الذي أفاد في كلمته بأن قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب، وكذلك دعم تميزه الدراسي والعلمي.
9: قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب ودعم تميزه الدراسي والعلمي، وهذا ما لمسناه من خلال إبداعات طلابية في مختلف المجالات جعلت من شباب تونس يتسابق في المحافل الدولية ويحصد عدة جوائز عالمية. وهنا تبرز أهمية دور إنجاح هذه المنظومة والحفاظ على الثروة البشرية لنخبة من شباب تونس. ومن هذا المنطلق وإيمانا منا لأن نزعة التسجيل وتحسين الأداء إضافة إلى خلق بيئة سليمة للعمل بتوفير الآليات الحديثة ومواكبة النسق السريع للتطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، يقتضي تشخيص للواقع ومرونة في التعامل ومراجعة جملة من النصوص القانونية بالنظر إلى قطاع يتصف بالخصوصية إزاء تنوع الخدمات.

0: الإعلانات المزدات واختلاف المتدخلين والمتعاملين معه ووسط فضاء جامعي يتميز بتقلبات طارئة تستوجب اليقظة والنجاعة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ومن دواعي اهتمامنا بهذا الحدث هو حرصنا على استدامة مؤسسات الخدمات الجامعية بإرسال قواعد لإصلاح جذري عميق يشمل الرقي بالخدمات وتوفير أحسن المرافق بقيادة إدارية حديثة وتسيير حكيم ومرن.
1: كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. والأستاذ المساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حافظ حجلاوي يفيد بأن هذه المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام هي قسم الرياضيات والإعلامية ويشمل إجازات جديدة في اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس وأيضا المواد والطاقة المتجددة وقسم البيوتكنولوجيا الذي يضم بقية المسارات. في العاصمة اختتمت اليوم أعمال جمعية أكاديمية القيادات الشبابية بتونس. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير أكدت ممثلة عن جمعية القيادات الشابة في تونس أيلا السلامي أن الهدف من هذه الندوة هو تأطير الشباب للمشاركة في الحياة العامة وإشراكهم في الحوارات والنقاشات وخلق جيل جديد واع ومسؤول.
2: الهدف من الجمعية متاعنا هو إشراك الشباب في الحياة العامة، إنه نحن نصنع قيادات مستقبلية عبر إنهم هما يشاركوا في الحوارات العامة، إنهم يعطيوا رأيهم في المواضيع الشبابية وغير الشبابية، مش يكتفيوا يعطيوا نظرتهم كل المواضيع اللي تمسهم وإنما تمس الشأن العام الكل، على خطر نحن نحبوا نخلقوا جيل جديد واعي ومسؤول، خاصة إنه هو يدافع عن وجهة النظر متاعه مهما تكون وجهة النظر هذه، لكن وجهة نظر بطريقة علمية ومدروسة وفما معناها ديزارغيمون معناها واضحين حجج واضحة وقوية للدفاع عن الأفكار هذية، إنهم هما ما يكتفيوش إنهم يشوفوا شنو صاير لهنا وإنما يشوفوا تجارب المقارنة الناس بالتجارب الأخرى، يشوفوا شنو يجي على تونس كيفاش هما ينجموا يلقاوا موديل خاص بتونس. معناها هذه كلها معناها نحاولوا إنه نحن نوفروا أكثر ما يمكن من الوسائل إنهم هما يوصلوا يتعلموا ويعرفوا حاجات جديدة. اللي تم اللي اختارهم في الأكاديمية بعد دورات تكوينية حول العمل التشريعي، كيفاش يخدم البرلمان، كيفاش العمل التشريعي بصفة عامة يصير، ومن بعد يختاروا هما المواضيع القريبة لقلبهم واللي هما تهمهم منهم اليوم، مثلا كما نشوف معناها في المانيوال اللي عملوها على المحكمة الدستورية، معناها هذه المواضيع نحن ما ندخلوش فيها، الشباب والشباب هما اللي يختاروا المواضيع اللي تهمهم ولا تحس اللي هما ينجموا يضيفوا فيها. من بعد ما تكمل الدورة التكوينية فما الكونفرنس الفينال هذه اللي هي زادة تمرين اللي هما الأخذ الكلمة في المجال العام، كيفاش يحكي وكيفاش يدافعوا على أفكار، وفي هذا في حد ذاته تمرين زيادة نقوم به. عنا أنشطة أخرى بالإضافة لدي ما بعد، فما مواصلة للتكوين.
1: رئاسة الحكومة تعلن أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 48/400، موضحة في بلاغ صادر عنها اليوم أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان الحالي أو يوم الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. دوليا، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تعلن استشهاد رئيس بلدية الريحان وشخص آخر في غارة استهدفت بلدة واقعة في قضاء جزين جنوبي لبنان. ووفق الوكالة أيضا فقد أقدمت قوات الاحتلال فجرا على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل. كذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات على جنوب لبنان بعد توجيه إنذار ل20 بلدة وقرية بينها مدينة النبطية بحسب الإعلام الرسمي اللبناني. من جانبه قال حزب الله اللبناني إنه استهدف آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة أبابيل الانقضاضية، كما أعلن استهداف آلية أخرى للاحتلال في بلدة القنطرة بمسيرة. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يفيد بأن المفاوضات بين طهران وواشنطن هذه المرة مختلفة، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية خلال الساعات 24 الماضية كانت عملية شاملة، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن فرص توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريب تبلغ ما بين 80% و 85%، لكنه حذر من أن بعض المتشددين داخل إيران ما زالوا يسعون إلى عرقلة أي انفراج محتمل وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ. هذا وأفادت الوكالة بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن هذه المهمة قد تواجه تعقيدات بسبب احتمال وجود ألغام في المضيق، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا تستعدان للمساهمة في عمليات إزالتها. ختاماً، اندلاع حريق كبير ومقتل شخص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منشآت أحد المرافق في جنوب روسيا وفق ما أفادت به اليوم السلطات المحلية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فم تي في وفورزا لتيليزيون.
5: في آخر أخبار المونديال، للبداية بالأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحذيرات لمباراة السويد، نذكره بالتوقيت من 3 متاع الصباح نهار الاثنين. اليوم ندوة صحفية المدرب المنتخب صبري الموشي، تشكيلة المنتخب تقريبا واضحة ما عدا على مستوى حراسة المرمى، ننتظروا فما تغيير أو لا على مستوى حراسة المرمى قبل 48 ساعة من مباراة السويد. والجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ أعلمت الجماهير اللي باش تدخل للملعب وتحذيرا وتحضر مباراة السويد بجملة من الترتيبات التنظيمية والأمنية تم إقرارها في الاجتماع الأمني اللي صار في العاصمة المكسيكية مكسيكو. فتح باب الملعب 5 متاع العشية، الحضور يكون على بكري لتفادي الازدحام. التوقعات الجوية تشير لإمكانية نزول أمطار، ونظرا لمنع إدخال المظلات، هيك القانون في المكسيك أنه يمنع منعا باتا أنك دخل مظلات للملعب، ينصح بارتداء القبعات أو الملابس المزودة بغطاء الرأس، يمنع استعمال الشماريخ، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها، يمنع رفع اللافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. والجماهير قبل دخولها للملعب باش تخضع لعملية تفتيش دقيقة عندما دخل الملعب. أكيد البلاغ متاع الجامعة التونسية لكرة القدم أكد أنه أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي. اليوم 8 من تاع الليل بتوقيت تونس أول منتخب عربي يدخل المونديال، منتخب قطر يواجه سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من الهندوراس. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 75 ألف متفرج، والمنتخب اللي باش يفوز اليوم بيناتهم هو اللي باش يصبح في المرتبة الأولى في مجموعته بعد تعادل كندا والبوسنة. على 11 متاع الليل مباراة فيها برشا فرجة برشا تشويق، المغرب الوصول لنصف نهائي مونديال قطر 2022 مونديال الفارد، واللي يحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا يواجه البرازيل بكل نجوم. البرازيل صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات في المونديال، 5 تتويجات، هو السادس على المستوى ترتيب الفيفا، لكن انسحب من دور ربع نهائي في المونديال الفارط. تشكيلة البرازيل تعرف غياب نيمار، زلزولي وأكراد يغيبوا على تشكيلة المنتخب المغربي بسبب الإصابة. مباراة حكمها طاقم تحكيم سلوفيني كما قلت تنطلق ل 11 متاع الليل في أمريكا في ملعب يتسع ل 83 ألف متفرج. الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياض القادم ماضي ساعة.
6: فلاش المونديال جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة أخرى.

0: التوني مع خالد التوني على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: وصلنا 15 دقيقة، تحيتنا لكم وما كنتوا تتبعوا فينا. سبت 13 جوان 2026 27 ذو الحجة 1447 للهجرة، كالعادة من الصنار حتى الماضي ساعتين نتقابلوا في الشري تربح. إذا كنت تحبوا تعديوا دي زانونس متاعكم تبيعوا تشري وتكريوا، إذا كان عندكم أسئلة حول تقييمات لعقار وإلا أسئلة قانونية فيما يخص العقارات مرحبا بكم من توحد تكشي الماضي ساعتين. لدو باش فيسبوك موجودين على ذمتكم جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف، البث كالعادة التلفزي والديجيتال من تأمين نرجس قلالة. ما فهمتش على شنو تنبر نرجس شم ماتش تونس سيفرج ما جايش اليوم. قلت اقعد راي ذا خسكت ما حشتناش فيك ساكتي قلت حشتنا فيك مش تتكلم.
2: شوفي مكجايفر،
1: شوفي عجب رب،
2: شوفي مكجايفر ما شاء الله
1: نكتشف
2: عندنا مكجايفر في الإذاعة.
1: وعندنا تغيير في عندنا تغيير في الاخراج زاد كيف في التشكيله بمناسبه كاس العالم. انتدبنا منال
2: لا مرحبا بعوده القيدوم.
1: ايوه عرفتك اللي الملاعب اللي اعتزل ويناديه كل لويجا بربي
2: نيمار
1: يا ما تضرب نيمار.
2: لا احنا عيطنا لها نيمار نتاعنا
1: مش تقدري لي كيف
2: مال لا بالحق عملت معانا تقريبا 5 سنين الا في منال يعني تقريبا
1: هي أطول هي مولات السردوك وال
2: صحيح
1: والدندون
2: ولا
1: صحيح
2: ولا
1: دونك مشات هي هزتهم للضيعه
2: مولات المزرعه.
1: دونك طريقه المشاركه منال يلا
0: باش تشارك باش تربح تي على 85 990
1: هذه طريقة المشاركة. سينو تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 836 300 ألف. تلقوا جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم. دونك مرحبا بكم من توحد تاكشي الماضي ساعتين. باش نبداو موزيك ويلك فوري هذا الغناية والله ما نعرف شو مشتقتلي هكا شو مشتقلي كاكا شو مشتقلي مرحبا يعني.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak en App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: عدل الموجة واسمع جوهر فيه. في فوزة الحمامات سود وزروان على 105.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات مو كل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أغاني
1: جوهرة أفلام
6: بوبليسيتي.
7: إيش اللي تربح؟ نصنا 21 دقيقة وقايد باش نبداو نستقبلوا تليفوناتكم معنا في اشري تربح. مرحبا، زاد كيف كيف التعليق على لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهرة أفلام وجوهرة أفلام لايف. نمشيو مع أخونا سامي. مرحبا سامي. يا سامي أين أنت؟
8: مرحبا سي سامي. مرحبا
7: مصطفى. ناخذ سي مصطفى. سي مصطفى
8: يحكي مع سامي.
7: يحكي مع سامي ايفكتيفمون. سي مصطفى سي سامي
8: يحكي مع ماما. الو
7: الو
9: اهلا وسهلا.
7: مرحبا
9: مرحبا بكم.
7: شنو حالك سي مصطفى؟ لاباس؟
9: الله يسلمك
8: سي مصطفى. معنا؟
9: نعم
8: سي مصطفى معنا. ما
9: نعم
8: اي يا سي مصطفى. مرحبا بك. شنو حالك سي مصطفى؟
9: الله يبارك فيك.
8: منين تكلم فينا سي مصطفى؟
9: نكلم فيك من طبلبة. أما عندي دار في الفحص.
8: عندك دار في الفحص؟
9: دار في الفحص.
8: اي
9: دار فيل فيلا في الفحص.
8: اي قداش فيها هذه الفيلا سي مصطفى؟
9: فيلا فيها 398 متر.
8: باي
9: نعم.
8: اي نسمعوا فيك. اي
9: 398 متر مربع.
8: وين جيت في الفحص يا سي مصطفى؟
9: نهج تونس عدد 16.
8: نهج تونس عدد 16
9: وملاصقة لفرع الكنام.
8: أيوة هكا تولي خير برشا. لاصقة للكنام.
7: باهي واضح. سي مصطفى شنو اللي مبني في هذه ريتشوسي ولا فما بريمير إيتاج ولا كيفاش؟
9: فما بريمير إيتاج ودوزيام إيتاج. سوم فحص. عندك فكرة على سوام في الفحص؟
8: منطقة مش بالضبط نعرفها الفحص ونعرف الضوء الكلام والكلام بالضبط يعني نجم نقرب له. خاطر لازم كيما قلنا راهو ديما نحكيو على الحوايج اللي لازم تتشاف هذوما.
7: سي سوتر ديار.
8: اي تو كان جا التيران نقولوا مثلا توريد في المنطقة اللي حكى لها هو في الفحص التيران وصل حتى المليون.
7: اي يعني زي الأرض فقط.
8: الأرض فقط. ما قينا باش نعرف اني شنو اللي عنده بني كيف نوما البني قداش من بورتمان اسكو ستيل دي زابارتمون اسكو ستيل نتاع ديار فوق بعضهم ما نجمش نعرف لهنا شنو اللي صارف عليها وابريوري توا على حسب نتذكر هكا كي نحط الجي بي اس قدامي بيان سور اللي في مخي مش نشوفها نتصورها القديمه يعني تقريبا عندها ما يقارب على 40 سنه تقريبا اقل حاجه
7: اي
8: يعني مش جديدة. لا ما هو فما بني جديد أما على حسب المنطقة خاطر الكلام مبني جديد راهو الكلام اللي في الفحص مبني جديد بار كونتر اللي بحذاه قديم شوية مش جديدة ما نعرفش اسكو لندرا معناتها الروبير نتاعي طلع صحيح ولا اسكو الأرشيف نتاعي خدمة البواتا خدمة بالكدا ولا ما نعرفش يلزم سي مصطفى يعطينا أكثر معطيات. لا سينو نعاودوا نتحصلوا عليه مرة أخرى وكاو
7: باهي.
9: خليني نسالك على بعض القنطره من هنا واحنا في طريق بلوتو هكا من هنا.
8: قنطره شنو؟
9: القنطره
8: حمام سوسه.
9: اي حمام سوسه
8: رو توريستيك.
9: اي على اليسار واللي نراو في
8: بني طالع.
9: في بني طالع.
8: أي.
9: عندكش فكره اسكو سي تحلت ولا تم معناها دخلت المثال تاع العمرانيه ما دخلتش؟
8: البارتي هذيك جست القداميه وكهو السبت هذيك كهو
9: جست اللي على الكياس
8: لكن اللي له حكومه كانوا على ملك شخص واحد قسمهم وريق لهم خذ لابروباسيون تاعو سي بون يعني ابروفي من البلديه امور امريكا معناتها فهمت يعني نجموا يبنيوا داير ما يبنيوا بالرخص نتاعهم راك تشوف فيهم كنت تعندها تلقى حاط النمر نتاع الرخصه نتاعو اللي باني بها واسم الارشيتكت واسم نتاع البيتورمي والمقاول والبروموتور كل شيء يعني نو ابروفي هذوك بصي يعني انا ريت من الرون بوان واحنا جايين من القنطاوي من رون بوان بعد الرون بوان بالضبط على ديك اليمين قبل يعني جست الليميت نتاعهم قابل الجامعه الكوتي الاخرى
9: واضح
8: وانا فما كي
9: الجامعه اللي على اليمين هذاك
8: كي لونتري فما نتاع كي نتاع الكار فهمتني تقف غادي خاطر بعدها مش يولي الحدود نتاع الواد
9: وقتها يولي ما عادش عندك الحق تبني غادي
8: فماش
9: باهي قداش يمشي المترو غادي ولا سايي كل يد شدت اخت
8: لا تبيعوا ما عاد فيهم هذوك
9: كل يد شدت اخت
8: لا هذاك نقول
9: لك تولي قاعدين يبنيوا غادي قداش باش يبيعوا خاطر في بالي عمارات اللي
8: خاطر هما دي بروموتور كل واحد وكيفاش ناوي يقول لك نبيع ما نجمش نقول لك اني لهنا خاطر لهنا كل بروموتور شي حبيبي ما نجمش اني نجي نقول راهو يتباع بالسوم الفلاني خاطر كل واحد شنو عامل البني
9: حسب تقريب
8: لا لا ما تنجمش
9: اربعه
8: ما تنجمش تربط كي واحد كيفاش عامل
9: في الموين
8: ماهمش خادمين موين ستوندينغ
9: ستوندينغ
8: اي هيك علاش قلت لك نجم
9: معناها تنجم توصل خمسه سته
8: نجم حتى سته ملايين اي
9: ماكسيموم 6 ملايين ولا فما ما اكثر
8: فما اوزر راهو لهنا لو ستاندينغ اللي باش تعملو انت كبروموتور باش تفرض على
9: اللي إيه انت حسب خبرتك لهنا في سوسه تاع العمارات الجدد اللي طالعين
8: الحقيقه ما فوتناش ما فوتناش السته على خاطر ما ثماش ما تلقاش دي داشتور هذا شنو فهمت
9: واضح.
8: يعني يفو شرشيد توجور انا اشتور مش معناتها لو لوكس ساعات تلقى مثلا نون فيني يجيك الكليون يقول لك لا نحب تزيدني كذا وكذا اوكي تو ميو وقتها تزيدوا
9: باهي واضح جدا اذا لي سامي يرجع معنا مرحبا سيد
6: هيا رجعت اي انا معك
9: اخوي
6: اهلا وسهلا
9: هاي السي سامي شحال ناي؟
6: اي عندنا دونك كركاس نتاع فيلا هي مدوره من لوتر تشوفي والفوق مسبوبه على العرس يا بلي دي تيران 600 متر وكوفير تقريبا فما توتال تقريبا
8: 1000 متر تيران
6: قريب ال 1000 معناها في المسبوب
8: شنو معناتها في قريب ال 1000؟
9: تيران قداش 600 متر ولا
6: 600
8: متر خاطر اي خاطر قعدت بها
9: اي انا سمعت 600 وانت سمعت 100
8: 100 اي
9: فما 500 في سنين
8: جمله لا هاتني قال لي 100 متر على 100 معناتها طلعنا 10 تيقات
9: اي ار بلس 10
8: قعدت نحسب فيها لا لا لا 600 باهي خلينا نبدا واحده واحده سي سمير وين جات
6: ايوا هذه شفت قصور غرناطه لوتيل لوتيل القديم
8: غرناطة هو بيدو ذكر
6: غرناطة صح أي. مش فما دار المياه كم قابلته
8: اي
6: زيست على اليسار شوية فما دخلها وك الفيلات الجدد داك الداخل
8: يعني
6: اني اني في الدوزيام بوزيسيون
8: يعني على اليسار بعد غرناطة هكا ولا
6: استنى على اليسار بعد غرناطة دار عفوان تعرفها عفوان الغربي
8: اي لوي عن سميو في كارنيش سمينا برا لا علينا شمنا فيه هاي
6: فما مشكلة مش لازم نقول
8: لا ما نسميوش بيان سور ما نشوفش
6: لا لا ما نسميوش هكا ومثل مش حاسين
8: احنا داخلين على اليمين بعد غرناطة على اليسار سيد فهمنا
6: اي ندخل على اليمين بعد الدار سامحني بعد الماء
8: بعد الماء ندخلوا غاديك
9: من
6: على اليمين على اليمين دونك دوزيام بوزيسيون فما فيلا بين الكياس والباري
9: دونك انت توا الجبع عاملها ار بلس 1 ار بلس 2 قداش؟
6: لا لا يعني انا عاملها ار بلس 2 وتروازيام فما لا مواتيه ماشي تصب معناها ماشي
8: اي من
6: كنت عاملها معناها بريمير دوزيام وتروازيام
9: باهي
8: انت الكركاس خادم بيه توا ريتشوسي والبريمير دوزيام هكا ولا هذا اللي صار
6: دوزيام وتروازيام على اشترها على العرس
8: على العرس باهي ار بلس 2 وتروازيام والروتري معناتها ار بلس 2
9: ايه ار بلس 2 والتروزيام اللي هو على عرس
8: اي ومشي ولي روتري ديجا
9: اي بالطبيعه يوخر التالي شوي
6: وفما وفما ال 4 متر وتور تاع الجرب كل كاير
8: ما عملتش سوسول سي سامي
6: لا لا ما عملتش
8: داكا
6: احنا بالبونيه
8: باه هو بيان سور بالبونيه مال هو خرجت الشهاده ملكيه ولا مازلت؟
6: لا عندنا شهاده ملكيه احنا هي ورثه ولا فوندي اربع خمسه من الناس تقريبا احنا على الشهاده الملكيه وكلهم بانيين معنا
8: دونك انت الحدد نتاعك عندك 600 متر نتاعك
6: اي اي عندي بيان سور
8: باهي شنو تعرف سي سامي هذه؟
6: صبت 600 كان ناقص 600 مليون
8: 600 مليون
9: 600 مليون باهي نمرو التليفون خويا سامي
6: 50 شكراً
7: على التصل.
8: ما دخلش مطلب نتاع ماء ولا ضوء مازال.
6: فما الغاز متعدي والضوء متعدي راست يكملوا في الخزنة نتاع الماء وماشي يعديوا اللعبات
8: كلها. معناتها أنت نفهم من كلامك ما دخلت حد شيء. يعني
6: أنا ما دخلت شيء. نزلت أنا خليته كم لي ولا مش يشري يقسم واحد يدبره.
8: اللي مش يشري كسر راسه اللي نيعي.
6: لا اكزاكتومون
8: واضح سي سامي مرحبا بك
7: مشكور جدا على الاتصال نمشيو للموسيقى انا راجعين نذكركم بطرق الاتصال بنا 73 275 336 300 الف لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف مرحبا

0: مازلنا وخمسة وثلاثين دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. قبل ما نستقبلوا مدام لطيفة وسي نجيب، شنو رأيك في السوم اللي طالبوا سي سامي في الفيلا اللي دوز إتاج كاملين، تروزيام إتاج ناقص، بحث قصور غرناط؟
1: لوجيك، كي نحسبها بالسوم تاع التيران لوجيك، يعني عندنا تقريب المترو في اقل حاجه اقل حاجه في 800 دينار باش تلقاه، دونك 240 مليون بخلاف المصروف نتاعو 600
0: متر
1: 600 متر واي بخلاف بيان سور باش تحسب حساب نتاع
0: البني،
1: دونك عادي جدا
0: باهي واضح جدا.
1: مش مش مش بعيده، مش على البعيده الخزمه، وبما بيصير باش يناقشوه الناس
0: الخزمه نتاع الماء
1: الخزمه
0: باهي.
1: على ذكر الخزنه نتاع الماء باش نعطيك مفاجاه بعدين نكملوا. شنو عندك تليفونات؟ عندك تليفونات؟
0: جبد ابو زمان.
1: لا لا مش نعطيك مفاجاه ساره جدا واكتشاف رهيب.
0: باهي مشيو لمدام لطيف. مدام
1: مدام لطيفة على السلامة.
2: سكر
1: الراديو مدام لطيفة واسمعنا ديريكت. ترى
2: ما قداش انا سكر.
1: هيا
0: باهي.
2: عائلة عمارة.
1: هي
2: عندها عمارة 15.
1: عندها عمارة؟
2: صح عمارة ورا روضة شعر، كي تجي من روضة شعر على كيف
1: كيلو
2: تقعد تاخذ الدور حكاية 5 متر والدور عليه تلقاها العمارة 4 إتاج وفيها شنة الملكية.
1: حومة الحاش فيها؟ حشلافة. حومة حشلافة.
2: طب فاش لي فيك صح.
1: يعني دوما ندخل اخر دار على اليمين وعلى اليسار شنو؟
2: الدور على اليمين كي تخرج من روضه شعر الدور على اليمين هذه بك الحجر على الفيار.
1: ار بلس 4 مدام.
0: اي 4 ريتال.
2: ما سمعتكش.
1: ار بلس 4.
2: اي
1: باهي. هذوما مش الارض نتاع البلديه هما؟
2: ليه ليه. كان عندك فكره على الحومه؟
1: عندي.
2: كان نجوى الحضره. نجوى الحضره.
1: اي
2: نجوى العويتي.
1: اي نجوى
2: دارها. دارها هذه.
0: ما نعرفش مازالت تخدم ولا ما عادش.
1: لا مازالت تخدم.
0: ما نعرفش.
1: بيان سور مازالت تخدم.
2: عرفتها يا خويا عرفتها.
1: عرفتها عرفتها. قداش فيها التيران مدام لطيفة؟
2: ما سمعتكش.
0: الأرض قداش؟
2: 100 تقريبا تنقص 100 متر.
1: 100 فوق 100 متر؟
2: أقل أقل في الشهادة الملكية.
1: إي.
2: 98 متر.
1: الأرض 98 متر.
0: كل إيتاج فيه دار.
1: كل إيتاج فيه دار.
2: أي كل إيتاج فيه دار حتى السانكيم اللي هو الصح. بالسيراميك ونظيف كل صب بالزيت والصح في الصح من ربي.
0: قداش طالبة فيها هذه مدام لطيف؟
2: ولا طالبة 400 راجل مرز ومن
0: 900 مليون.
2: قدام جامعة الرحمة بعيدة عليا شوي.
1: ما سمعتش قداش
2: طالبة؟ قال لك تعبت بالربي.
1: قداش طالبة مدام لطيف عاود لي؟
2: وراهي مكرية الكل ما تقعدش راهو كاميو يفرح.
0: 400 مليون طالبة؟
1: قداش طالبة؟
2: اي 400 مليون.
0: 400
1: علاش؟
2: 400 وانت قول لي ندرى ريقص ولا زاي؟
0: باهي واضح. نمر التليفون للاي؟
2: 23 127 310.
0: شكرا على الاتصال وابقى في الاستماع مدام لطيفة. نحكيو على العقار اللي عندك، اسكو يسوى ال 400 ولا ما يسواهمش؟ سي نجيب. نهارك زين سي نجيب. سي نجيب
1: نيما.
0: سي نجيب يبعوا في التليفون.
1: سي نجيب مع سي مصطفى.
0: ايش فاهم بهم اليوم؟ مش مركزين معانا اليوم.
1: لا مركزين، اما ممكن ملاهين بالماتش اكثر.
0: باهي
1: ملاهين بالماتش اكثر.
0: الماتش خدوا عاد.
1: اي وخدوا يحضروا في روحهم.
0: اه ولا ماتش الليله؟ ماتش الليله هاي
1: ماتش المغرب. المغرب والبرازيل فما فرجه.
0: شك
1: حتى قطر وسويسرا الثمانيه.
0: اي قطر وسويسرا.
1: اي افيش.
0: سي نجيب مش معنا. باهي خلينا نحكيو على مدام لطيفة. العمارة هذه اللي بحثها روضة الشعر
1: لابلوس كاتر
0: حومة حشلاف. قداش يمشي الكراء؟ قلت لك مكرية الكل.
1: وهو الكراء يمشي خاطر الحومة مطلوبة راه فهمت. ما سدي بونك في هذا تحكي عليها مزيانة برشا وكل. يعني نعرفها من برا ما دخلت ليش الحقيقة دار. الكراء باش يكون أقل حاجة في 500-600 دينار. يعني دونك باش نحكيو على اونترين تاع أربعة معناتها زملين 400 3 ملايين فهمت هذوما هما.
0: خمسة في الأربعة.
1: صحيت. وما تنساش زاد راهو أوزلي راهو كان تخمم هي باش تبيعها بالبورتمان مش باش تلقى سومها مثلا.
0: صحيح.
1: لازم باش يقعد على حاجة. صحيح. تبيعها الكل مع بعضها مع بعضها هي باهية راه مش خايبة راهو.
0: 400,000 تجيبهم ولا؟
1: تجيبهم وتطيح شوية.
0: باهي.
1: تجيبهم 350 تجيبهم.
0: باهي واضح جدا. سي نجيب معنا؟
3: وي تفضل.
0: مرحبا سي نجيب.
1: سي نجيب وين مشيت؟ سي نجيب نعيطوا لك من بكري.
0: يتفقد في الوقت فوقتاش
3: ها؟
4: المعلم قبل دار بن ذياب دار حامد القروي.
3: شكون هو هذايا؟
4: نعم
3: شكون اللي مقابل دار بن ذياب؟
4: المعلم تاعي مقابله فاس فاس
3: محل قصر
4: قصر الطريق بجنب داري قد قد صحيت.
0: اي انت عندك الدار ولا لا بتاع الثريات؟
4: لا لا عندي المجازان تاع الطريق.
0: المجازان تاع الثريات
4: بالضبط.
0: باه قدام في شارع الغزالي. باه
4: شارع الغزالي. اي
3: هذا فون كوميرس شنو بالضبط؟
4: لا لا باش نبيعوا فوق باش نبيعوا جمله
3: مش تبيع الحيوت
4: باش نبيعوا كليك موقف.
3: قداش كبروا؟ معناها
4: يولي ملك الاهلي بيشتري يولي ملكه.
3: قداش كبروا؟
4: 140 متر مربع.
3: 140 متر مربع فوق وحاجه.
4: اما لوك اما لوكس لوكس كله رخام على عالميه.
3: ما فوقه حتى شيء؟
0: في بالي ما فوقه شيء.
4: لا فوقه دار هذيك داري انا.
3: اي دونك انت باش تبيع كان المجازان اللوتانيه.
4: اللوتانيه صحيح.
3: عندك فيه شهاده ملكيه وحده ولا مازلت؟
4: كل شيء شهاده ملكيه وحده.
3: خارج فاز شهاده ملكيه وحده. قداش طال فيه سي نجيب ترى؟
4: اش قلت لي؟
3: قداش طال فيه فلوس؟
4: طال فيه 700.
3: 700
4: بيان سور. ريجا شوف تقول فريمون هذا
0: لا نعرفوه مش غير ما نجي نشوف
3: احنا ديما نتعداو ما غادي إيه
0: كل يوم نتعداو.
4: ريجا بعدا
0: الفساد قداش الفساد باهي اللي عنده هو.
4: اجيني اخوي محمد عطولي فساد رجا
3: اعطينا تليفونك سي نجيب. سي نجيب تليفونك قداش؟
4: انا هنا في الدار. اوكي
3: سامحني سي نجيب.
4: اي
3: مساج اعطيني نمرو تليفونك ورجع سي محمد نحكي معاه. قداش تليفونك ترى؟
4: قداش رقمي انا؟ 50
3: مالا رقم سي محمد 50
4: بشوي ساعه 50
3: اي
4: 5 5 6
3: اي
4: 1 7 1.
0: واضح. شكرا بارك الله فيك. شو للموزيكا انا راجعين
3: نعطيك
0: لا من بعد ميساج خلي
3: ميساج بكري
0: ميساج بكري يلا

0: وصلنا 49 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شري تربح التكشي الماضي ساعتين. قبل ما نمشي نستقبل أخونا محمد سيفرج, شنو الخبر اللي كنت باش تقول لنا عليه فيما يخص خزنة الماء؟
1: في بالك اللي ما ثماش
0: تقول لي أنت تو
1: ما ثماش فسقية برك في الجمهورية التونسية؟
0: شو معناها في
1: احنا اللي نعرفوا عندنا فسقية برك في فسقية الأغلبة
0: ثلاثة واحدة كبيرة وزوج صغار.
1: لا لا نقصد معناتها الفسقية الموجودة الوحيدة في القيروان.
0: اي ما نعرفش, ما عنديش المعلومة الحق.
1: المعلومة سيدي ما خذ عندك كونه في سوسة
0: اي
1: موجودة ثلاثة فسقيات, نفس الفسقية نتاع الغابة كيفها بالضبط اختها ايدونتيك.
0: وين هذا؟
1: ايدونتيك يعني هذايا معلومة باش يكون الناس اللي نعطيك عاد.
0: اي
1: هذه سيدي الفسقية موجودة ايدونتيك كيف كيف نتاع القروان بالضبط. متروكة مهجورة ملوحة في الخلاء والقفار بدون رعايه بدون اي شيء يعني. هنا تاريخ, رانا نحكيو على تاريخ, رانا نحكيو على فسقيه الاغلبه كما تشوفها في القرايه بالضبط. راهو هذه موجوده سيدي في القلعه, في القلعه الصغيره.
0: وين بالضبط؟
1: في القلعه الصغيره تدخل لها كسوه من وسط البلاد ولا من طريق النقر.
0: اي
1: عندي الاتينرار نتاعها وعندي كل شيء وعندي تصاورها وعندي فيديو كان تحبوا نعديو حتى ولا نعديو ما عندي حتى مشكل. هذا اكتشاف سي الدرار سي محمد الحساسي ربي يبارك له. يخرج يبسكل وكل اكتشف الفسقيات هذوما اللي موجودين مهجورين ومتروكين.
0: باهي تمشي الاتصال بالاداره الجهويه للمحافظه على التراث.
1: عاد قاعدين نوصلوا في صوتنا باش ينجموا يشوفوهم.
0: اذا كان فما شكون يسمع فينا من اداره المحافظه على التراث مرحبا به.
1: موجود حتى اي حتى الفيديو موجود عندي الاتينرار موجود عندي نزوهم يشوفوهم يحبوا يصوروهم. كنحبوا احنا كاذاعه زاد جوره فمثالش نوثقوها اصلا نمشيو نصوروها. علاش منطقة كيما كاكا تعرف بالك اللي
0: المبنى مش فوق منها؟
1: لا مش مبني فوق
0: طميل.
1: لا مازالت
0: عادي جدا يبني فوق منها.
1: ريت هي الحاجة الباهية كونه احنا اكتشفناها مسبقا يعني ذلك اكتشاف تاريخي يعني بالحق. صحيح. الناس تبدا تلوج عليهم الحكايات هذوما.
0: تبعوا
1: هنا هنا تجيك تدور بها انت وتعمل هنا مدينة كاملة بحذاها. شوف كيفاش تولي البلاصة وتشوف الوصول لها كيفاش يولي وتولي فما عمارات وتاريخ. رانا نحكي على تاريخ كبير برشا. كان تحب نعطي لك الفيديو نعديو ما عندي حتى مشكل.
0: باهي باهي خلينا نشوف اكتشاف هايل بيان سور. باهي خلينا نشوف سي محمد. اي سي محمد
1: يا سي محمد.
2: اهلا مرحبا. اهلا سيدي. اهلا مرحبا بك
0: خويا.
2: الحمد لله عايش
0: فيه. اي سي محمد شحال ناي؟
2: سي محمد من خزامه. بربي عندي مدعين انتم تو كنا نحكي على السيد على حكايه الفسقيه
0: وكذا.
2: انا النجم اونتر تون النجم نحكي على عندي اقتراح حبيت كتبت حتى في النطاج تاع الولايه يعني تاع سوسه.
0: اي
2: والله في النجم نحكي ما شايفش عندي شويه بقى.
1: ما دام انت دخلت تحكي تو احكي سيبو ميساج.
2: اقتراح تاع السكه الحديديه ديال تاع السكه في جوره يعني تو خاطر كنت في خزامه تو حولت جوره.
0: اي
2: على كل
0: تحكي على اللي ما بين سالون الأربعة ولا تحكي على شارع 20 مارس؟
2: لا لا لا مقطع السكة المدخل على الجولة وين جبانة
0: تاع 20 مارس وين جبانة ولد الخروب؟
2: وين جبانة ولد الخروب؟
0: باهي
2: هذاك الاقتراح نتاعي يعني وثلاث مرة صورت فيديو وين البقعة نتاع الأكار هذيك وين البحر على قوت الشلي.
1: اي
2: المساحة الكبيرة هذيك نتاع
1: الأكار. اي اي اي الأنقار على وسط البلاد. اي
2: صحيح اللي وراء البوسته.
1: اي
2: حصيل وهذيك معناها اني من رايي معناها قلت لهم تولي الترا اخر محطه في القلعه الصغيره ويعملوا الواجهات الخط الجديد وين ايش اسمه الكياس اللي عملوه على الاستاد الاولمبي هذاك ويدخل الزمن الغربيه. الزمن الغربيه وجوره ويتعبت بالبحر. يعملوا خط الواجهات هذيك ولا الكار كار زم من لاكار نتاع القلعه الكبيره.
1: اي القلعه الصغيره. اي مقترح هذا موجود من قبل راه
2: صحيح. والارض هكي استغلها هاي الاقتراح الثاني والارض هذيك استغل نجم يعملوا فيها بنيه كبيره تعملوا فيها الادارات الجهويه كل تتسمى اللي فرد مجمع كل فرد في بنيه واحده ويعملوا باركينج كبير تحتها وين وراها تسلي هذيك المساحه الكبيره.
1: اي هو اقتراح يعني برشا ما الامكانيات يلزمها برشا
0: برشا امكانيات وهذيك الارض راهي على ملك الاسانسير
2: السكك الحديديه
0: على ملك السكك الحديديه والجمعه اللي فاتت.
2: كي تدخل كي يبدا قرار
1: هو راهي صحيح باهي راهو رايك باهي اما
0: الجمعه اللي فاتت كانت تحول نائب من مجلس نواب الشعب رفقه بعض المسؤولين ومشاو على عين المكان باش يعاينوا فما برشا حشيش غادي وفما برشا وسخ وفما برشا واحد وتم اتخاذ قرارات بتنظيفها وبتهذيب المنطقه هذيك.
2: السكه بحد ذاتها من من من مقطع الجوهره وانت ماشي
0: حتى خلينا ما عادش عندنا برشا وقت سي محمد قبل دونك نمشيو للوفر
2: نمشيو ديريكت باش نختصر عندي الارض 300 متر وراء المركيز من العروق
3: واد العروق
0: اي
2: اي وعندي نتاع خويا الغير الشقيق خويا الطاهر زي ما انا عنده زوز دوز ابارتمون اللوطا والفوق
0: خلينا ساعه في الارض هذه فيش شت ملكيه
2: فيه شت ملكيه
0: ايه قداش طلب فيه
2: 360 ما اقلش من 360
0: 360 دينار المتر
3: هي 300 متر واه
2: المتر والا ياما ولا 135 هي
0: ينصم على اثنين دونك ينجم يبيع 150
3: ولا السالة بالضبط هذه تجي سي محمد
2: سمحوه محومة كاملة هوني بعثم المستشفى الوسيط هذيك تاع كودا
3: سميوه
2: الوسيط
3: اي
2: هذيك وقت تاخذ قدامه هو تاخذ بعد الفريير نتاع البلدية ونحط التاكسيات نتاع البلدية تاخذ في الغاديك تشوف الارض مش في اول الحومة هي الحومة كبرت
3: باهي واضح عندك
0: لي دوز ابارتومون وين
2: دوز ابارتومون وقابلين تويتي الاكاديمية نتاع تويتي خدمة غربية
3: أكاديمية تويتي الأكاديمية مش الحانوت
2: عليمين الأكاديمية صحيح في شارع جنوب الشريف معناها دوبا تمشي تلقى لافاج أنا وبعد أي. تويتي
0: أي أي
2: دور مع عليمين وثم وين روضة
3: التربية
2: والأسرة
3: أي تاع التربية والأسرة أي
2: الباب تاع التربية والأسرة يفتح على ديجا الدار تاع خويا تاع
3: أي عنده شنو عنده
2: أنا عنده دار ايزولي ديجا هي وهو جار اخر هو حد من هذيك البقعه كان برشا
3: اي
2: من لوطا ثلاث استوديو عمل منها استوديو اللوطانيه اس بي اس دي وخرج منها هي كانت اس بي 3 خرج منها استوديو كاريه تو بور لو مومون ومبلي
3: اي شنو عندك هنا بالضبط سي محمد
0: ابارتمون للكرا ولا للبيع؟
2: للبيع للبيع هما لوطا
0: قداش المساحات نتاعهم سي محمد؟
2: 100 متر مساحه الجمليه
0: كل واحد 100 متر ولا 50 50
2: لا ما فوق بعض 100 100
0: 100 100
3: وريتشوسي شكون فيه
2: عندك دروج وعندك استحضر
3: وريتشوسي شكون فيه سي محمد
2: كريف هو مو كريف هو يسكن البريمير تاش
3: هو باش يبيع البريمير والدوزيام ولا
2: كل كل هو يبيع كل يبيع كله
3: الكل قداش تعرف فيه الكل
2: 280 مليون
3: 280 مليون باهي
0: عنده بنيه كامله الملكيه موجوده
2: موجودة وتيتر بلو وصرف على عزيز
0: باهي نمرو تليفون خوي
2: باهي 50 63 63 85 وإلا هذيك الآخر 98 60 63 63
0: واضح شكرا على الاتصال سي محمد وميرسي على البروبوزيسيون هذه ان شاء الله تلقى شكون اللي تبعها البروبوزيسيون هذه سي تيجاني
4: نعم
0: مرحبا يا خوي
4: عايش
0: لاباس عليك
4: الحمد لله
0: هاي سيتي جانيش عناي
4: عندي شاب ملكية منفردة وحدة فاك تيتر بلو دوز هكتار وعشرة أراض فهمت على الكياس وفي سيدي علي بن الشبيكة سيدي علي بن سالم على الكياس اللي يهز

0: غادي.
1: نعم.
0: وين يقفل الحراس يبدا يشد غادي؟
1: لا قبل ما ريشة الرون بوان اللي يكون شفتها فنايا شفتها فنايا اللي يمشيوا للهوارب ويرجعوا سيدي عمر.
0: أي.
1: انت ماشي لسيدي علي بن سالم من شفتها فنايا هي على الكياس هذاك.
0: والله وين يقفل على
2: واضح. باهي قداش طالب هذه يا سيتي جاني؟
1: عطاوني 150.
2: وانت قداش تحب؟
1: انا ما نحب 200 190 100 انا عادش كيفي.
0: حتى 150 مليون حاضرين تبيع بعد.
1: فهمتي ان شاء الله ان شاء الله.
0: باهي قداش تليفونك؟
1: 93
0: اي
1: 140
2: اي
1: 853.
2: شكرا على الاتصال سيتي جاني. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم بعد شويه. موجز الواحده بعد الزوال راجعين في ساعتنا الثانيه. يلا

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فان.

0: ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
0: عندك أورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظيم الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثارها على منظومة التصرف وجودة الخدمات بأحد النزول بسوسة وفق ما صرح به للجوهرة فام رئيس الشبكة التونسية للوداديات منير الغربي.
6: الملتقى السابع للوداديات احنا كشبكة تونسية للوداديات نأطروا وننظموا الوداديات في الإطار هذايا قمنا بالشراكة هذايا فهمتني لإمضاء الاتفاقية لما بيننا وما بين الجامعة التونسية لوكالة الأصفار تنظيما للقطاع هذايا اللي الحقيقة فيه برشا وكالات مهم معناها الوكالات هذايا فهمتني تخدم موازية. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي احنا كله الملتقى كله مركز على الذكاء الاصطناعي بما أنه الوداديات الكل تطور ولات تقدم في خدمات والعالم الكل تطور احنا شفنا من الواجب نتاعنا كشبكة القيام باتفاقيات مع الستارتاب مع شركات هذية لتقديم لزابليكاسيون ولي بلاتفورم اللي عندهم باش يسهلوا عمل الوداديات سواء عن بعد ولا العمل اليومي وذي حاجة نشوفوها واجبة ويلزمها تكون موجودة في العصر هذية في العالم هذية المتقدم.
5: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزلة ميم بولاية نابل لا يدعو للقلق بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه. ولا يشكل القرش الأزرق وفق المصدر نفسه خطرا مباشرا على الإنسان إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة والحبار في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. دوليا رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام وباكستان تستعد لتوقيع إلكتروني على هذا الاتفاق خلال 24 ساعة. موقع بلومبرغ ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية مضيفا أنه إذا نفذت طهران الشروط فستخفف واشنطن العقوبات عنها وستسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي. وختاما الرئيس اللبناني جوزيف عون يحذر من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان مؤكدا أن البلاد تقف أمام استحقاق مصيري يفرض الاختيار بين بناء دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
7: جوهرة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فام تي في وفورزا لاتينيزيا.
8: مضي ساعة وخمسة دقائق نواصل متابعتنا في آخر أخبار المونديال. مباراة مشوقة الليلة 11 بتوقيت تونس المغرب تواجه البرازيل. نحكيو عن الندوات الصحفية اللي سبقت المباراة. نحكيو على أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب قال أنه كل اللاعبين باش تعمل إنجاز كبير في المونديال. قال زادة نعرف قوة البرازيل وخاصة من عبيتها في الهجوم، لكن نعرف كيفاش باش نتعاملوا معاه.

هم يلزمنا ندافعوا كما يلزم، والسر هو ندافعوا الكل ونهاجموا مع بعضنا. من جهة أخرى، أنشيلوتي مدرب البرازيل قال نتوقع مواجهة صعبة أمام المغرب اللي اكتسب خبرة كبيرة في السنوات الماضية. أنشيلوتي قال أنه منتخب المغرب يضم لاعبين يلعبوا في أقوى الأندية وأبرز الدوريات الأوروبية، وهي مباراة اختبار حقيقي المنتخب البرازيل. الفيفا وبعد طلبها من منتخب هايتي أنه يبدل الزي الرسمي للاعبين، الفيفا يتدخل مرة أخرى ويطلب من منتخب مصر أنه يغير قميص اللاعبين في المقابلات الرسمية للمونديال. علاش هذا الكل؟ لأنه قميص المنتخب المصري يحمل 7 نجوم تشير إلى بطولات، إلى 7 بطولات إفريقية. على الجهة اليسرى ثم 7 نجوم، الفيفا طلب أنه يتم إزالة صورة النجوم لمخالفتها لوائح الفيفا. بلاغ الاتحاد المصري زاد أضاف أنه الفيفا طلبت زاد تعديل على مستوى الأقمصة، خاصة على مستوى اللون الأبيض بدلا من اللون الذهبي. معناتها اللون الذهبي يتبدل لون أبيض، علاش؟ من أجل وضوح الرؤية خاصة مع الأضواء الكاشفة. 8 منتخبات عربية في المونديال لأول مرة في تاريخ النهائيات، هذا ترتيب القيمة التسويقية لكل منتخب. المغرب القيمة التسويقية للاعبين 26 الموجودين تقريبا 1500 مليار. المرتبة الثانية الجزائر 900 مليار. المرتبة الثالثة مصر 400 مليار. المرتبة الرابعة تونس 250 مليار. المرتبة الخامسة السعودية 150 مليار. المرتبة السادسة العراق 70 مليار قيمة 26 ملاعبين. المرتبة السابعة قطر 60 مليار. المرتبة الثامنة الأردن 55 مليار. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. موعد الرياضي القادم جوهر سبور مع أنيس ماضي ساعتي. فلاش المونديال، اشتري تربح

0: تسمع جوهرة فاح. في المسير والمهدي على 89 أربعة.
1: فرغوا لنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: إيش اللي تربح؟
4: هذه ساعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح، تفاؤلا مع ما كان قالوا سيفرج قبيلة حول فسقية القلعة الصغرى.
5: فسقية الأغالبة بالقلعة الكبرى.
4: ولا القلعة الصغرى.
5: القلعة الصغرى.
4: الصغرى.
5: فسقية الأغالبة يزمني
4: هما سموها هكاك. احنا باش ناخذوا المعطيات الدقيقه بالنسبه للفسقيات من عند اهل الاختصاص، وفرحان برشا اللي كونوا صديقنا وصديقي الدكتور رياض المرابط موجود معنا في المباشر، اللي باش يوضح لنا الامور هذه. قداش عندنا من فسقيه في تونس؟ اسكو الفسقيه هذه تم جردها وتم حصرها من اداره التراث والا لا؟
5: شنو حكايتها بالضبط؟
4: دونك مرحبا دكتور، وشنيا الأمور؟
6: مرحبا أخويا خالد، تحية ليك واللي معك في البلاتو ولكل مستمعات ومستمعين جورتك.
5: مرحبا
4: يا دكتور. هل فسقية هذه شنيا حكايتها؟
6: والله الفسقية هذه، فسقية القلعة الصغيرة، هي جزء من شبكة كبيرة ياسر من الفسقيات، بدأت تتشكل أولا من ساعة في العهد الروماني، ثم وعيد تشكيل هذا المشهد الزراعي في خاصة في العهد الأغلبي مع تطويرات تقنية واضحة. حاليا هما يتعدوا ما بين الفسقيات ذات الأصول الرومانية والفسقيات الأغلبية والفاطمية، أيضا في الحقيقة عددهم بالمئات. أحصي فقط في سهل القيروان أكثر من 186 فسقية من الصنف هذاك،
4: وهي كلها هذايا
6: اي في اللوكيرواني، في اللوكيرواني اللي نجم يوصل حتى للقلعة، لانه ساحل مقطار هو ساحل القيروان. النوع هذا من الفسقيات اللي عندهم طراز اغلبي، فسقيه ذيك ظاهره ملامحها اغلبيه، اولا هم معروفين معروفين ومدروسين، وفما زود دراسات كبار تعملوا على الفسقيات. وميزتهم انهم يتميزوا بثلاثة عناصر مترابطة: حوض التصفية وحوض التجميع، واحيانا العنصر الثالث حوض التجميع يكون مرتبط بصهريج ليشدوا منه الماء. وهالفسقيات هذه كانت تصلح لأمرين: اولا لتأمين مياه الشراب العمومية، ولكن وخاصة لتأمين عمليات الري. وذلك علاش الفلاحة في العهد الأغلبي، ومما يفسر قوة الدولة الأغلبية وكذلك قوة الدولة الفاطمية، هو نجاحها في ترشيد استعمال مياه الأمطار من حيث التجميع والتخزين والتصريف. من الناحية التقنية نشوفه في الفسقية هذه نتاع القلعة، الأكتاف اللي تشوف يوم الدعامات الكونتروفور تشوف يوم هذوكم من الداخل، والأكتاف هذوكم كان تلاحظوا أنه شكلهم محدد على شكل نصف دائرة، ورأسهم الفوق على شكل وعلى شكل محدد، ومن الفوق شكل نصف قبة. وهذا الشكل المحدب هذا سواء بالنسبة للدائرة أو بالنسبة للأكتاف أو الدعامات، وتلقى حتى في اللوطة بالكل في أسفل الفسقية ثم حتى زاوية قائمة القاع بتاع الفسقية يبدأ أيضا تحيط به دائرة أو ضفيرة محدبة. التحديب هذا دوره هو التصدي لضغط المياه، لأنه الماء في الزاوية القائمة يكون اكثر قوه واكثر ثقل، بينما في الزاويه الحاده في الزاويه عفوا المحدبه يكون معناها ضعيف التاثير. وهل التقنيه هذه تقنيه من اضافات العربيه الاسلاميه المهمه للبيئه. الحقيقه نتاع ربي كسوا فسقية قلعة صغيرة ولا فسقية مر الدين ولا فسقية دي على سنة الخروين بعد الكلية والحشرات من الفسقيات الحقيقة اللي من نوع هذايا للأسف الشديد كيف في كثير من ملامح التراث الوطني الأثري يعني غير مسمنة بالقدر الذي تستحقه. ترميمها موش صعيب برشا، موش مستحيل، ترميمها سهل، وتوظيفها يعني على الأقل كمسطحات مائية جميلة نحكي على الأقل. أما يعني في المتناول خاصة اليوم مع تقنيات الضخ وتصفيق الماء وإعادة ضخها إلى غير ذلك يعني مسألة سهلة. هذا اللي كان ما فكرناش إنه حول هالفسقية هذه لتعمل منتزه عائلي وشوية كذا
5: نديت عليه سي
6: ويحطوا فيها شوية فلايك للصغيرات لأنه هي العادة في العهد الأغلبي كانت رايت في العهد الفاطمي كانت الفسقية هذه في المناطق اللي ما كانش بحر تستعمل كمنتزهات مائية معناها مش جديدة. وقت نقول أنا حطان طورق فلايك للصغيرات كانوا أيضا في العهد الأغلبي في القروان مثلا يحطوا فلايك في الفسقية الغالبة ولا في ماجر البحر في ركادة اللي هو أكبر برشا ويلطف الجو ويعطي دهشة. عندنا مشكلة إمكانيات الحقيقة نتاع ربي
5: دهشة، لكن كل ولاية تنجم تستثمر فيها هي في المنطقة نتاعها
6: تصور
5: تكون خير برشا يعني استغلالها كثروة مائية أو كما قلت أنت كديكور زادة وتبني من خلاله مناطق سياحية. نتصور خاطر القلعة مش بعيدة على
6: تقبل السياحة المهم
5: استغلالها.
6: المواطن والطفل والشاب يحل عينيه على احترام تراثه وعلى احترام تراث الشيء راه هذا اهم حتى من السياحه. السياحه تبقى ديما ظاهره عابره
5: لكن حتى السياحه الداخليه مش لازم سياحه الخليجيه
6: معناها الانتري اكثر من واضح. ربما المشكله في رميان الكره يعني هذا يقول هذه خدمه الثقافه والاخر يقول لا انا ما عنديش امكانيات لا تجهيز لا الفلاحه لا كذا يضرني انا السلطه الجهويه بما انها سلطه جامعه لكل الادارات بامكانها انها
4: تلم جميع الاطراف المتداخله
5: ويعملوا
4: بلون
5: داكسيون ويخدموا عليه. احنا عندنا نداء استغاثه.
6: المثل اللي نقوله احنا شعب قاعد على كتف نتاع ذهب وماده الصحفه يقول يا اخي انت عالق. هذه هي الصوره.
4: جدا دكتور رياض يعطيك الصحه، شكرا على هذه الايضاحات. كانت هذه الفقره التاريخيه في شري ترفح. مشكور جدا سي فرج على الفيديو هذا بالطبيعه وعلى الايضاحات اللي قدمنا الدكتور رياض المرب. موسيقى وراجعين معكم انتم نجاوب على بعض الاسئله اللي خليتوها منا على دو باج نتاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. يلا

0: هذه الساعة 34 دقيقة تحدنا لكم من جديد. مشكورين على التفاعل معنا في ما يخص الفسقية هذه. أخونا محمد غيلان يقول لكونه فما 114 فسقية في القيروان وحدها استغلال الفسقيات كيفاش وغيره. دونك يعطيكم الصحة.
1: اسمها فسقية ولا فسقية؟
0: لا فسقية. فسقية ذيك كولورها فسقي.
2: لا حبيت نعرفوا بلا انت فسقية ولا فسقية؟
0: لا لا فسقية. دونك هذا فيما يخص الفسقية. نحكيو زادا كيف كيف على بعض الأسئلة اللي جاتنا. نحكيو على سؤال يخص التعريف بالإمضاء في العقود. دونك كي تكتب عقد بيع ولا عقد شراء سا ديبون انت دو كال بوان دو فيو تو بلاس عند محامي راهو التعريف بالإمضاء واجب
2: إجباري.
0: بالنسبة ليك وإجباري باش العقد يكون عنده
2: صيغة
0: قانونية. مع هذا لا بد من التسجيل في القبض. علاش قلت عند محامي ولا عند دفتر خانة؟ خاطر هذوما ثلاثة فهم ثلاثة جهات اللي عندها الحق تكتب العقود. هما المحامين السادة عدول الإجهاد ومصالح ديوان الملكية العقارية. دونك عدول الإجهاد لا عدل الإشهاد ما تمشيش تعمل تعريف بالإمضاء. ما تخوش الكونترات من عند عدل الإشهاد وتمشي تعمل تعريف بالإمضاء. أنت لا خاطر عدل الإشهاد هو بيدو يعرف بالإمضاء.
2: الدفتر
0: متاعو عدل الإشهاد يتلقى البينة. دونك عدل الإشهاد يعرف وعنده يتمتع بالضبط العدلية. دونك ينجم يكون هو المعرف بالإمضاء يقول بالحق حضر بحذايا سي فرج وراه صح في الكونترا هذايا وغيره. عدل الإشهاد شنو يكمل يعمل؟ يكمل يعمل بطاقة النقل متاعو ويمشي لك للقباضة تعطيه أنت معلوم الخلاص في القباضة والتسجيل في القباضة ويكمل يسجل لك العقد متاعك في القباضة ويجيب لكم بعد شهادة الملكية متاعك كاملة مريقلة ومرة واضحة بانتقال الملكية من البايع للشيء. دونك هذه التوضيح اللي حابين نجاوبه على السؤال هذا. كوثر يظهر لي تسأل تحب تعرف حق مترو الأرض في سوسة جوهرة تشقها السكة الحديدية سفق السوسة في وادي الخروب قريبة للجبانة فاشت ملكية زعما أمورها واضحة ولا لا؟
2: شو معناتها أمورها واضحة ولا لا؟ خاطر كل الطيران كفنوا اسكو أمورها واضحة ولا
0: لا؟ هي تخاف اسكو تبع شمينو ماهيش تبع شمينو تخاف اسكو تبع الجبانة ولا ماهيش تبع الجبانة. هو ريت الكياس هذاك اللي المحاذي للسكة اللي ساعات يخرجوا منه في سونس انتردي ويهبلونا بالهمجية نتاعهم وما فهمش كلمة أخرى معناها بخلاف كان الهمجية
2: بتاع
0: العباد هذوما اللي يشقوا كونتر سونس. لا من با كلينو تون هذا يدخلك في السونس نتاعك.
1: لا لا داخل في السونس
0: انت تمشي على اليمين وهو ده جاي على اليمين.
1: هنا خاطر كل التروتوار اللي عملوه في الوسط اللي يسكر الناس باش تتعدى. دونك
0: يا ولدي معموله باش ما تتعداش بالعاني عملوه التروتوار باش تطلع يا الرومبوا الفوق والمغازا اللي موجوده الفوق يا تهبط اللوطه والدور. لا بالعكس ما يصيرش امبوتياج خاطر ديما سيركيلاسيون فلويد.
2: اي لكن تصير امبوتياج خلد كبيره برشا وغادي ثنيه.
0: لا علينا خلينا نجاوبوا كوثر.
2: إيه لكن هاني قلت لك موجود اللي يحكي تحكي فيه كوثر كل موجود يعني فما اللي
0: فما اراضي نظاف غادي
2: فما بيان
0: عندها الحق تبني وعندها الحق تشري. كيفاش تتاكد؟
2: تمشي سيرفيس تكنيك ما في حتى شيء يقولوا لها تبني
0: ولا
2: بلدي سوسه
0: فوالا
2: بلدي سوسه اي بالطبيعه
0: نفسروا
2: بلدي سوسه تمشي سيرفيس تكنيك خاطر منطقه جوهره كل تبع بلدي سوسه تبع سيرفيس تكنيك يقولوا لها نظر هذيك صالح البناء او في الحرم نتاع الاس ان سي اف تي ولا في
0: واضح. سؤال آخر يقول احنا نحبوا نعرفوا احنا نسكنوا في منطقة بوعيسة في حومة فيها 7 ديار الأرض اللي بجنبنا يحب يسكر علينا منين ندخلوا؟ هل هذا ممكن
2: في منطقة بوعيسة ساقبل كل
0: شيء؟ ما يهمناش شنو هي المنطقة على خاطر الموضوع
2: سؤال عام.
0: الموضوع الهام هو اللي كونه ما عندكش الحق تسكر على عباد.
2: اي جوستو هذا سؤال عام يعني معلومة عامة.
0: لا عندك منين تدخل؟ يستحيل باش تولي انكلافي تنجم تقدم قضية باش تدخل. لا لا تقدم قضية باش تدخل الحاكم يحكم.
2: ما ثماش فما اونكلافي يعني هو انت ممكن نسكر عليك في حاجة أخرى بطريقة أخرى مفهوم آخر. هو السؤال واضح يعني باش ينجم يتعدى يلزمو يمكنوا من طريق وإذا كان مش موجود يلزم يتحل الطريق بالسيف ويتاخذ من عند الشخص هذا الملاك أو من الأطراف الأخرى وشوفوا الأقرب طريق كما قال سي خالد بالمرة اللي فاتت شوفوا أقرب طريق وياخذوا منه الثنية ما يخليوش الناس مسكرين عليها.
0: اكزاكتومون. باهي بس ما ترخاني تحية مدام تقول لك التعريف بالأمضى بالنسبة للعقود المحررة في دفتر خانة يكون زاد في دفتر خانة على العقد أمام محرر العقد، لأنه محرر العقد بدفتر خانة عنده صفة المأمور العمومي. دونك كيف كيف زاد
2: كما العودة الإشهاد تقريباً
0: بالأمضى عند مصالح ديوان الملكية
2: معلومة ما نعرفهاش
0: حتى أنا ما نعرفهاش. دونك مشكوره جدا مدام بسمه على التفاعل.
2: دونك سيرفيس كامل هنا في والله ممتاز جدا سيرفيس
0: ومنك للعيد.
2: اي سيرفيس كامل
0: قلت معناها تصح في الكونترات وتخلص الراجل يمشي ديريكتومون يصبوا لك في
2: يعني اسمع في دفتر خان يعني تمشي غادي تصب تخلص وتروح على روحك ترجع بعد شهر ولا قداش تاخذ شهاده ملكي
0: اقل 10 ايام تو تاريخ تسليم اجل تسليم الشهيد.
2: شكرا مدام بسمه وسلمنا على سلمنا على سي صابر
0: سلمنا على الاولاد الكل اللي موجودين غادي. الاولاد معناها هاش افيك ام افيك ان غران اش معناها الاولاد والبنات اللي موجودين غادي
2: وتحيه خاصه لسي صابر عندي انا
0: باهي سيدي احمد.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا يا خويا.
3: مرحبا بك.
0: هاي سيدي احمد شحال عندنا؟
3: عندنا دار في زغوان ار بلس
0: 2
3: جايه في حي يسمى حي العرايس.
0: العرايس
3: العرائس
0: اي باي معناها اللي مش معرس ما يسكنش غادي
3: العرائس سيتي دينامك
0: سيتي
3: دينامك
0: واضح.
2: قداش فيها تيران سيد احمد هذه؟
3: تيران تقريبا 150 متر تقريبا
2: 150 متر فيها شهاده ملكيه باش تعرف قداش بالضبط؟
3: لا لا لا هذه بناها بروموتور بريفي ياخذها 89 او 86 اخر 88
2: واضح.
3: تراد أرض يمكن دولو حسب ما فهمت من الجيران دولو لهم البعض عمل في عمل فوقهم 19 دار على طريق البيهاش بكريدي مكتر بالنص
0: بي
3: ليلة الله محمد رسول الله بعد طلبنا الأفهاش والبلدية وكذا لقيناها هذه ما تسواش وضعية
2: ولا
3: بعد الأمور كيكا عنا فيها الكونترا نتاعو هو اللي هو الكونترا دفون مسجلة القباضة فهمت والمالوفي نتاع الكريدي كاب هذاك شعلنا فيه
2: فما مالوفي نتاع الكريدي معناتها كامل خلص معناتها
3: اي خالصه معناها خالصه من سنين معناها من على 25 عام خالصه معناتها تو عمرها من كتر بنوت مارس كتر بنوت كنا
2: انت قلت ار بلس 2 هكا ولا
3: اي ار بلس 2 ريد شوسي فيه الاس بلس
2: 2
3: في البروميير ايتاج اس بلس 3 بلس هول كبير على تقريبا 120 متر كوفير الدار الكبيره
2: دكا
3: الدوزيام فيها ستوديو 40 متر تقريبا
2: واضح
3: اس زيرو فيه كوجينا سانيتير جاي في السطح معناها متهوي
2: يعني انا تقريبا 300 متر كوفير هك
3: تقريبا ايوا كيكا 300 300 وشويه
2: ما اش طالب فيها سيدي احمد؟
3: والله يعني توا اكثر من 4-5 سنين حاطينها للبيع وطالبين 300 من وقتها حطوا على 300 لتو
2: لازم نقول 300 معناتها
3: ما لقيتش فما عطاو 250 حاضرين وكذا لكن نسمع هي موقعها سمح برشا.
2: اها.
3: 100 متر من الطريق الرئيسي اللي يهز لتونس. بحذاها المونوبري على الكيات. قدام الدار حمام، قدام الدار كول بريفي. اها. 100 متر اخرى ولا 150 متر مدرسه ابتدائيه. 150 متر من الكوتي من دي القبله ليسي تكنيك.
2: مش مشكلة. تليفونك موجود. تليفونك قداش؟
3: تليفوني أعطيتك بكري 52 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
4: سيدي
0: مرحبا
4: وبيك اكثر.
0: لاباس سيدي؟
4: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا سي رؤوف؟
4: من سوسة.
0: مرحبا بيه. هاي سي رؤوف شحال عندنا؟
4: سيدي عندنا 1000 متر مربع في القلعه الصغير منطقه السبغي.
0: هذا الفسقية هذا ما
2: لا لا لا لا
4: لا لا هو على ذلك الفسقيات الفسقيات موجودين في برشا بلايص في سوسة موجودين في منطقة الكنيس هي تكنيك كانوا يستعملوها باش يلموا فيها الماء موجود في القلعة صغيرة موجودة في الكنيس موجودة في برشا بلايص
0: والألف متر ما فيهمش فسقية
4: الألف متر ما فيهمش فسقية نعملوا فيهم فسقية سيدي
2: في الصباغين هذه
0: فيهاش بير فيهاش سونداج فيهاش حاجة
2: هذه وراء الليسي موجودة سي رؤوف
4: الليسي انا والليسي قلعه صغيره
2: في السبعين في الفم اللي يهزك الحرياث
4: لا لا مش صباغين، صباغين من الجهة الأخرى، هذيك الطريق اللي طالع الحريات. هذا صباغين كي تدخل القلعة الصغيرة مش تلقى دو فوا، الطريق اللي هز النجر والبراليل عليه من الجهة الأخرى فوق القنطرة بتاع لوتوروت.
2: أي أي
4: تتعدى للصباغين.
2: آه واضح. أي به
4: هما الأرض هذه جاي على الطريق، ما فيهاش الفوضى اللي كنت تحكي عليها في السيركولاسيون. دونك جاي على الطريق لمش ياخو، ماهوش باش ينقص حتى شيء، معناها عنده 3 متر نتاعو يتصرف فيهم، ماهوش باش يلقى روحه باش يخلي طريق ولا باش
2: مباشرة على الكياس، معناتها واضح
4: مباشرة على الكياس. 1000 متر كلهم اكسبلوتابل 100%.
2: هذيك الميزات في الحياة.
4: والله في شو اسمه الريفيزيون تاع البلان داميناجمون داخله المنطقه هذيك، هي تونجونت مع البلان داميناجمون اكتويال.
2: تبدلت في شهاده الملكيه الصبغه موجوده؟
4: لا لا في شهاده الملكيه لا، مازال في البلان داميناجمون، مازال ماهوش
2: واضح،
4: مش ابروفي، مازال مش
2: ابروفي،
4: ما بروكسيميتي وكل فيها شهاده ملكيه فرديه، ما فيهاش عليها حتى شيء. يعني هو فما دوز اوبسيون، فما اوبسيون انه اذا يحب حد يشري مش عن طريق كريدي بونكار باش يخلص دو ولا تروا شيونس طالب 200,000 دينار 200 مليون.
2: باهي.
4: واذا حد يحب يشري في مره برك نجمون نتفاهم، باب مش مسكر.
0: باهي 200 مليون معناها نيغوسياب،
2: 200 مليون على اساس اذا كان يمشي بها
4: 200 مليون، اذا حد يحب ياخذ شيونس دو تروا شيونس ما يحبش يتعدى بكريدي بونكير دونك ما يقلقنيش. باهي. واذا ما يحب يشري في مره برك نيغوسياب،
2: نيغوسي معاه
4: نيغوسياب.
2: باهي قداش تليفونك؟ اي
4: 98 549 253.
0: شكرا على الاتصال سيروف، ربي يجيب لك القسم. به 300 مليون الدار في زغوان،
2: وانا هاو قلك وجاو ديجا وحده يعني. اغزر شي سي سي سي احمد وحده جاو وقاعد يخسر في الوقت بالفرق. يعني قال لك تو عندي تقريبا 5 سنين حتى البيع بنفس السوم ما لقيتش بيعتها، وبورتون لقى 250. لو كان بيعها 250 راهو الخمس سنين هذوما ربح 50 مليون فيهم، وشوف قداش معناتها مش باش تجيب له اكثر.
0: باهي
2: خاطر المنطقه نتاعها هذيك هي، معناتها ما نجمش نكون اكثر من كيك. فماش تقدم يومي هكا تشوفوا فيه، فما اكسبلوتاسيون، فما كراء قاعد يتطور، فما البني قاعد طالع. الكراء مثلا كان ب 300 ولا ب 600 او 700. يعني هو بيدو ستابل، الكراء قعد هذاك هو بيدو تقريبا من خمس سنين التالي. هذا كل الكراء في زغوان في المنطقه اللي حكى عليها ب 300-350 دينار، مش يزيد اكثر من كيك. دونك لهنا قاعد يخسر في الوقت بالفارق. يعني نقولوا اول اوفر جيك اكتويلمون سيريو من تو
0: بيع باهي سيرو في 1000 متر 200 مليون نيغوسيا
2: سيرو في باهي ماهيش خايبه، اما 200 مليون هي اللي برشا الحقيقه باش نكون معاه واضح. يعني
0: كسوا معناتها 200 دينار المتر
2: اي برشا، لا برشا كسوا غزولي كسوا باش يبيعها كيما يحكي هو. يعني
0: كان جات اقل تقول برشا،
2: كان جات اقل لا،
0: اي ما تعرفش
2: كان جات 500 متر ولا كان جات 400 متر ولا. اما 1000 متر سورتو رانا نحكي على 1000 متر، رانا نحكي على 200 مليون فهمت. دونك لهنا اني نقولوا اذا كان 1000 متر مع بعضها 150 دينار المتر، سينو اذا كان يحب 200 يخسرها في زوز ما يخسر حتى شيء، يبيعها لزوز من الناس.
0: سيتي جاني زوز هكتارات و10 اراد في الشبيكه اللي على الكياس ب 200,000 دينار.
2: والله الحقيقه
0: هكتار على
2: بلاش فلوس
0: 100 مليون
2: بلاش فلوس لا لا الهكتار اقل، 200 على حتى 80 مليون
0: هي زوز هكتارات.
2: اي قال لك نبيع حتى 150 مش 60 نبيع، قال لك انا لقيت 150 لكن الفلوس مش حاضره. دونك عند 150 160 مليون نتصوروا يبيع.
0: كان 150 اي ما 200 مليون ظهر لي الهكتار ب 100 غادي برشا نو.
2: لا لا لا لا اذا كان على الكياس كما يحكي هو و85 زيتونه كهو باهي. هو ريت الارض نتاع الشبيكه كما قالوا منطقه سقويه على الاخر ممتازه على الاخر بقي فيها هايله ياسر. يعني حتى كي نحكيو 85 90 مليون الهكتار يوصل ينجم.
0: باهي
2: بار كونتر هو معناتها ب 80 يبيع.
0: الارض نتاع سي محمد واد العروق
2: 300 متر
0: 360 دينار المتر
2: مش واضحه مليح. بدانا بواد العروق من هنا لوراء الساله وصلني حتى تقريبا دخلني للجامعه وين معناتها غير محدده.
0: قداش يمشي؟
2: اللي بحضر الجامعه اللي يحكي عليها هو وين دار الشباب والكل يوصل حتى 450 و500
0: واقل سعر.
2: بحضر المستوصف اللي يحكي عليها يوصل حتى ل 450 و500
0: اقل سعر
2: 300 دينار.
0: باهي
2: دونك هو مجاه في الوسط 360 دينار، دونك يعرف يحدد المنطقه نتاعو.
0: باهي لي زابارتمون اللي بحذر الارض 280 مليون
2: اللي في جلال بن شريفه.
0: جلال بن شريفه
2: كيف بدنا بجلال بن شريفه دخلني لداخل البحث نتاع المراه والاسره. يفوفر يفوار الحقيقة مش
0: باهي. المغازان تاع الثريات في شارع الغزالي 700,000 دينار
2: برشا برشا سي
0: 140 متر سي نجيب
2: سي نجيب لا ياسر الحقيقة 700 مليون بالنسبة للريتشوسي نون اكسبلوتابل جوست كهو كوميرسيال ومنطقة مش كوميرسيال برشا وانت تعرف المنطقة معناتها مش 700 مليون غاديك على 140 متر يعني ينجم يلقى مخير اللي باش يحط 700 مليون ينجم يلقى مخير في البلاصة مخير ومام أكبر
0: ينجم ياخذك نتاع البوتري نتاع الجمعه اللي فاتت
2: اي مثلا بالحق يعني بالحق ما ما برشا 700 مليون ممكن سي نجيب قاعد يغزل الروح وهو كيفاش متحصل عليها ومنطقه مزيانه وصرف عليها
0: والكل اي حيوت راه باش تاخذ راك
2: حيوت اي نعرف حيوت بيان سور مش نحكي على
0: مش كان
2: فون لا لا لا نحكي على حيوت بيان سور مانيش نحكي على فون نحيدو الفون جمله
0: اي هو هذاك اللي باش ياخذها باش يبدل النشاط
2: اي لكن ماهيش كوميرسيال برشا باش تعمل بها كوميرسيال انت تدفع فيها 700 مليون راهو 700 مليون تنجم تاخذ حتى في سهلول تنجم تاخذ في منطقه مخير بياسر دونك نتصور نتصور سي نجيب اعمل ريفيزيون دو بري
0: باهي 700 معناها دار الفحص دار الفحص نتاع سيكم نمبر تليفون 50 15 88 21
2: 50
0: ار بلس 2 50 15 88 21 500,000 دينار تاع الفئه سي مصطفى
2: 500 مليون سي مصطفى
0: 500 مليون مال قال لك بحث الكلام
2: بحث الكلام وار بلس 2
0: باهي
2: باهي خلينا نقولوا له باهي بسالش
0: وقال لك 450 نبيع
2: اي لا لا هو لان حتى 350 و 400 نبيع
0: باهي واضح جدا نعطيكم الركاب بالنسبه لليوم يلا
5: ايش في تربح
0: السبت 13 جوان 2026 27 ذو الحجه 1447 للهجره تعدى معنا في ايش في تربح سي سامي عنده

0: فيلا على التروزيام ايتاج، تروزيام على جبة فقط، الأرض فيها 600 متر وفي قصور غرناطة، دونك شهادة الملكية موجودة، طلب فيها 600 ألف دينار، 50 47 88 85. سي مصطفى عنده دار في الفحص فيها 398 متر ونهجتون صباح الكنام، أنيل بلوس دو طلب فيها 500 ألف دينار وقابل للنقاش 50 158 821. مدام رالتيفة عندها عمارة بحذا روضة الشاء في سوسة فيها 4 إتاج حومة حشلاف بالتحديد، 98 متر الأرض، طالبة فيها 400 ألف دينار، 23 127 310. سينجيب عنده المكازان تاع الثريات اللي موجود في شارع الغزالي في سوسة في 140 متر، شهادة الملكية موجودة، طال في 700 ألف دينار، 50 55 61 71. سي محمد عنده أرض فيها 300 متر في واد العروق، شهادة الملكية موجودة، طال فيها 360 دينار في المتر، دو أبارتمون في شارع متفرع عن شارع جلول بن شريفة، طال فيهم 280 ألف دينار، شهادة الملكية موجودة، 50 63 63 85، وإلا 98 60 63 63. سي تيجاني عنده زوز اكتارات وعشرة أراد فيهم شهادة ملكية في شبيكة على الكياس، فيها الانستالاسيون تاع الكوتا كوت، فيها 85 زيتونة منجة، طال فيها 200 ألف دينار، 93 140 853. سيد أحمد عنده دار في زغوانة نير بلوس دو في حي العرايس، فيها 150 متر الأرض، شهادة الملكية مازالت ما خرجتش، 300 متر الكوفير، طال 300 مليون 52 083 833، وإلا 23 34 38 33. وختمنا مع خونا روف اللي عنده 1000 متر في القلعة الصغيرة في صباغين، شهادة الملكية موجودة، طال فيها 200 ألف دينار وقابلة للنقاش، 98 549 253. احنا كان اخذتوا نهاية البرنامج بالنسبة اليوم، بعد شوية بتبع بقية البرامج امتاعنا ومتابعتنا الرياضية بمناسبة كأس العالم، بالتوفيق المنتخب الوطني بتبع في المقابلة الأولانية. بالنسبة للناس اللي مغرومين بالكرة الليلة ماتش كبير برشا، أكيد حمايدة باش يتبع الماتش هذا، المغرب والبرازيل. تكهناتك حمايدة المغرب؟
1: لا لا، أعطينا برونستيك تونس، خلينا من المغرب.
0: 0-0
1: تونس السويدة،
0: 0-0
1: 2-1
0: السويد ولا التونس؟
1: تونس رابح.
0: منال تونس السويد؟
1: تونس السويد.
0: قداش؟
2: 1-0.
0: والمغرب والبرازيل؟ قداش؟
1: 3 بلاش
0: 2-0.
1: انا نقول لك السويد
0: انا نتوقع ماتش نول، ماتش نول.
1: لا لا،
0: حتى اليوم ماتش نول. ايه ماتش نول، 1-1 2-2 3-3.
1: ساش خوني تونسي
0: نشوف شكون ماتش نول بالهداف.
1: تونسي بالنخاع، انا نقول لك تونس رابحة 2-1.
0: هذا ما نتمناه الناس الكل. خليكم مع بقية برامجنا، تقابلوا غدوة إن شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين كالعادة في أوتوموتو، مع تحياتي لكامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. دوما باي باي. We'll be right back.

0: احلام غيلان
1: مع احلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
4: جوهر اف ام
5: بوبليسيتي.

أفريكا شلاش في تونسيا نحبك يا وطن طايرين فوق الأطلنطيك من كارتاج المناطن والجمهور الضم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الأمم ديما يرقدوا في العالم وعزة وافتخار ونجيب انكساري و

التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعداد المقابلة الأولى في المونديال اللي بتكون ضد السويد فجر الاثنين انطلاقا من مطلثة بوقت تونس مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار لكيب ناسيونال وأيضا المونديال ناخذها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. مرحبا ناجح.
1: السلام عليكم أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر سبور. الأجواء إن شاء الله في مدينة مونتيري على العال، طقس مستقر، أجواء المنتخب يعني اللاعبين الكل في ساحة جيدة، الأجواء ككل يعني عامة أجواء ممتازة، لاعبين عندهم عزيمة كبيرة باش يوينا إن شاء الله يوم لحد مقابلة كبيرة ياسر، وإن شاء الله بالفوز المنتخب تونس. اليوم إن شاء الله البرنامج مش يكون فما حصة تدريبية الساعة 8 مساء بتوقيت مكسيك، والساعة 3:45 ظهر فما ندوة صحفية مش كون المدرب صبري اللموشي مصحوب باللاعب علي العابدي، ومش كون نكون موجودين إن شاء الله في الحصة في الندوة الصحفية وفي الحصة التدريبية. في انتظار التحاقنا بالحصة التدريبية نرجع لكم أنيس بأكثر الأجواء هناك.
0: يعطيك الصحة ناجح، وأكيد كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في مقابلته الافتتاحية في المونديال، مقابلة اللي تنجم تكون هي المفتاح للعبور وتحقيق الحلم اللي نحلم به تيلة السنوات وتيلة المشاركات اللي هي المرور إلى الدور الثاني. التشكيلة المنتظرة فما بعض الغموض خاصة على مستوى حراسة المرمى، إما دحمان أو مهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري باش يكون على اليمين، علي العبدي على اليسار، ثلاثة ملعبية في محور الدفاع أدم عروس رقيق الطالبي، قدامه مسخيري حنبال، وفي الاتاك العاشوري وفراس شوت. برشا توصيات

للجماهير التونسية، كانت قالت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم، خاصة القدوم مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. توقعات الجوية تشير إلى إمكانية نزول أمطار نهار المقابلة. البارابلوي ممنوعين إدخالهم للملعب، حتى الجامعة كانت حاطة التوصيات متاعها ارتداء قبعات وإلا تلبسوا حاجة بالكابيوش بالنسبة للناس اللي باش تحضر في الاستاد لمتابعة المقابلة. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب وإلا خارجه. يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع متاع مشروبات داخل الملعب، وشفنا الأسوان في الحقيقة غالية برشا، سواء ماء ولا شيبس ولا جازوز ولا غيره. أيضا يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، سينو تنجموا تعرضوا روحكم المشاكل كبيرة في المكسيك، وعملية التفتيش باش تكون دقيقة جدا عند مداخل الملعب. مادام نحكيو على المونديال، النتائج واهم المواعيد، فجر اليوم الولايات المتحده الامريكيه ربحت الباراغواي بسكور كبير 4-1. اليوم من المقابلات انطلاقا من 8 قطر تلعب ضد سويسرا، 11 متاع الليل مقابله باش تجلب الانظار البرازيل المغرب. المغرب في اعاده لمحاوله السيناريو متاع 2022 بالوصول للدور النصف النهائي، دونك تواجه منتخب عملاق اللي هو المنتخب البرازيلي. وماضي ساعتين متاع الفجر هايتي تلعب ضد منتخب سكوتلندا. نواصل مع المونديال وآخر الأخبار، خاصة في الحقيقة برشا كواليس تخوف في المونديال. جثة داخل صندوق قرب معسكر المنتخب الإيراني كانت موجودة قريبة من مقر التدريبات في سيارة واقفة، هذا ما خلى السلطات في مدينة تيغوانا المكسيكية تحقق في الحادثة. وصدمة قوية كانت لبعثة المنتخب الإيراني قبل خوضهم للمقابلة الأولى، والجثة كانت في حالة تقدم شديد من التحلل. تقارير صحفية أمريكية أكدت أنه لاعب المنتخب الجزائري، وأيضا حتى تقارير صحفية الجزائرية، لاعب بوروسيا دورتموند المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني باش يغيب عن المقابلة الافتتاحية لمنتخب الجزائر ضد الأرجنتين بسبب الإصابة، واللي هي عدم اكتمال تعافيه بالكامل من الإصابة اللي كانت عرضها في كحله اللي صار مع نهاية الموسم. حالة من الغضب طالت مشجعي المغرب قبل مواجهة المنتخب البرازيلي بسبب رفض لفيزا، وغضب كبيرة، موجة غضب، وأيضا طالبوا حتى الجماهير المغربية اللي ما نجمتش تتحول إلى متابعة مقابلة منتخب بلادها في المونديال إنها ترجع فلوسها الضايعة بسبب شراء تذاكر المقابلات. تقارير صحفية أمريكية أكدت أن الشرطة في مدينة كانساس سيتي ألقت القبض على شخصين قاموا بسرقة معدات متاع منتخب أنجلترا بعد اختفاء الأحذية متاع عدد من الملاعبين ومعدات متاع التدريبات في حادثة عاملة قلق كبير للإطار الفني بقيادة توماس توخيل. تمت سرقة كرات متاع البطولة وأيضا بقية المعدات من شاحنة وأدوات متاع تحليل الفني ولوحات توخيل التكتيكية وأيضا طاولات التدليك.

0: شاهي اف ام تي في.
1: نحكيو على منتخبنا اللي اقل من 23 سنه اليوم الانظار الكل باش تتجه انطلاقا من 6 نتاع العشيه للفينال اللي باش يلعبوا منتخبنا بقياده انيس بوجلبان في دوره تولون الدوليه الوديه في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لاقل من 20 سنه. كل التوفيق بالنسبه لمنتخبنا الوطني وان شاء الله يتمكن من التتويج بالدوره هذه. ولا حمزة الجلاسي اللي رسميا اتفاق بينه وبين الترجي الرياضي التونسي على تجديد عقده لمدة موسم إضافي مع إمكانية التجديد زاد الموسم إضافي خاصة كان قريب برشا من مغادرة فريق بابي سويقة. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. متنساوش الموعد أبارتير من الأربعة في استوديو المونديال. شاهي طيبة في لمن.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.
2: جوهرة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار اثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فام تي في وفورزا لتونسيا.

21 دقيقة على جوهرة فام. مساء النور، مساء الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في الويكند زين على جوهرة فام اللي يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله ساعتين من زمان كما قلت لكم ديما، ونعاود نذكركم انه تقريبا في الوقت هذا نستفتحوا رسميا الويكند. دونك ان شاء الله زين على الناس اللي تحب تستمتع به الويكند هذا وتستغل الراحه الاسبوعيه نتاعها، تبدل البروغرام، تبدل الريتم، ما فيها باسره، وهذاك اللي يجدد فينا النفس ان شاء الله لبدايه اسبوع الجايه، والواحد يلقى روحه حاضر. دونك مرحبا بكم معنا، احنا تلقاو المتابعات الاخبار الفنيه والثقافيه، نشجعكم انكم تخرجوا من الدار تواكبوا كل التظاهرات اللي موجوده في تونس الفتره هذيا، باش تبدلوا زاده المود نتاعكم وتكونوا ان وتعرفوا شنو اللي صاير من احداث ومستجدات فنيه وثقافيه. ليكيب الكل تسلم عليكم، عبد الحميد بالعجوزه يرافقنا في الديجيتال، اهلا وسهلا من التخيل في الاخراج التقني، مرحبا، وسنه مهنيه معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم.

معكم في الماتينة الويكند الساعتين و24 دقيقة على موجتنا باش نحكيو على آخر الأخبار اللي عندها علاقة مباشرة بالتظاهرات الثقافية الكبرى اللي نستنيوها في الصيف في تونس. كي نقولوا المهرجانات وكي نقولوا الصيف في تونس أكيد باش نخمو تخمام كبير برشا في مهرجان قرطاج الدولي. آخر الأخبار اللي نقراوها من وزارة الشؤون الثقافية فإنه الاهتمام ما كانش بالبرمجة في الاجتماع الأخير, ما كانش بالبرمجة متاع مهرجان قرطاج بيان سور, لكن كان فما تركيز كبير برشا على تنظيم العروض الفنية بالموقع الأثري بقرطاج خارج المهرجان الدولي. وسناف ل 2026 باش نعيشوا رسميا على وقع إديسيون كارتاج أوف, يعني كما نقولوا العروض الموازية أو العروض اللي تصير خارج البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي. بيان سور الجلسة هذه كانت مطولة وحضروا فيها كل الأطراف المعنيين بالتداخل في الموضوع هذايا, ولكن مهم جدا أني نحكي على آخر التوصيات. آخر التوصيات أنه فما كراس شروط مرجعي باش يضبط الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية المتعلقة باحتضان العروض الخاصة بالمواقع الأثرية بصفة عامة في تونس, فما بالك المسرح الأثري بقرطاج. هذاك علاش الإجراءات المعتمدة يلزمها تكون موحدة للناس الكل, وكل واحد عنده الرغبة في تقديم تصور فني, في تقديم مشروع متاع عرض ينجم يشمل أي مجال من مجالات الفنون, فإنه وجوبا يلزمه يتعدى بكراس الشروط هذايا المرجعي الموحد بين الناس الكل. دونك الإدارة المشرفة على مهرجان قرطاج تخدم خدمتها على روحها, وأي حد وأي منعرف جمعية أي طرف أي هيكل منظم عنده الرغبة إنه ينظم حاجة دونك كان يلتزم بكراس الشروط, وخصوصا فما جانب كبير برشا في كراس الشروط هذية قاعدين يهتموا بالقيمة التاريخية والرمزية للفضائيات هذوما واحترام حرمة الفضائيات هذية, وخصوصا زداء التفاصيل التقنية يهل ترى تحمل ما تحملش عروض كبرى, تنجم ما تنجمش يجي وإلا ما يجيش, زداء على خاطر الموقع الأثري كيبدأ عنا موقع أثري مش معناها أي بلاصة فيه ولا أي مساحة نجم نستغلوها راهي قابلة للاستغلال, خصوصا إذا باش تستقبل أنت جماهير كبرى. دونك هذي كل يلزمنا نقرأه لحسابه ويعطى الصحة وزارة الشؤون الثقافية كي خمت في النقطة هذية على أمل توسيع العروض وعطى فرصة أكثر للناس اللي ما تخلطش بتاتر ولا ما عندهاش الرغبة إنها تتبع العرض هذيك, يعني متلقاش روحها في إطار الفرض كما نقوله. إذا فما عرض ما عجبكش راهو فما عروض أخرى تنجم تتنظم على هامش المهرجان خارج إطار المهرجان تحت عنوان كارتاج أوف 2026. دونك إن شاء الله نلقاو حاجات مزيانة عام السنة سواء في البرمجة الرسمية أو في البرمجة والعروض الموازية. مشوارنا يتواصل توت سويت في بوز جديدة مع الموزيكا نسمعوا فيها عاصي الحلاني لا تغيب بعد شوية مارون فايف, واستناو زادة معنا أنغام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

بقينا لايف على جوهرة فم، توصلنا لساعتين واربع واربعين دقيقة على موجاتنا. الويكند زينا، مازلت متواصلة معكم حتى للاربع مستمعين. بعد شوية باش يكون الموعد إخباري مع قسم الأخبار بطبيعة، دونك نعرفوا شنو اللي صاير جديد، شنو هي آخر المستجدات في تونس والعالم. وهذا إن شاء الله باش يكون على رأس الساعة. مقبلها خليني نذكركم اللي فما تتويج جديد كان من نصيب تونس في الفترة ما بين 8 و 10 جوان 2026 بالمكتبة التاريخية بمدريد. الحقيقة فما وفد تونسي هو كامل كان حاضر، متكون من أساتذة باحثين مشاركين في المعرض الدولي للكتاب بمدريد والأيام الأدبية الإسبانية الإفريقية الأمريكية والأوروبية اللي كما قلت لكم صارت من 8 حتى 10 جوان 2026. التتويج هذايا كان من نصيب تونس، وميدالية ذهبية اللي هي تعطى ولا تمنح سنويا للشخصية أو الكيان العام حسب بطبيعة ما صرح به وأكدوا موقع المنتدى اللي هو جمعية للتبادل الاتصالي والثقافي بين الشعبين الإسباني والعربي. الجائزة هي صحيح رمزية وتتعطى للأشخاص وإلا كما قلت الجمعيات ولا غيره اللي قاعدة عندها مقاييس بيانسور وعندها احترام واضح لحقوق الإنسان والتعددية الثقافية والعمل والطباعة والنشر والمشاركة لصالح الثقافة والتفاعل بين الثقافات والتعايش السلمي والتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الاجتماعية. دونك الميدالية هذه جت تتويج لتونس وجات الحقيقة لشخص معين طبعا ديك نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيل بعد ما تحصلت الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وأدابها اللي يرأسها الأستاذ رضا مامي هو المتحصل على الميدالية الذهبية هذه. دونك أفضل عمل نشر باللغة الإسبانية تمنحها دار النشر الإسبانية بالتعاون مع المعرض الدولي للكتاب بمدريد وبلدية مدينة مدريد، وهذه في حفل جوائز السنوي في نسخته 13 اللي صار dernièrement في مدريد. دونك رضا مامي هو باحث وأديب ومترجم، الرصيد متاعه الحقيقة حافل بإنجازاته واختياراته زادة حتى كعضو دائم بالأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والتربية والإنسانيات الإسبانية وأكاديمية التاريخ والجغرافيا المكسيكية وأكاديمية أمريكا الشمالية للأدب العالمي المعاصر. فألف مبروك للأستاذ والجامعي رضا مامي، شخصية العام لسنة 2025. هذا اختيار المنتدى الثقافي العربي الإسباني اللي كان عنده نصيب الحقيقة من الاهتمام الإعلامي سواء في الصحافة الإلكترونية أو في الصحافة المرئية. دونك هذه الأحداث الكل صارت والتكريم صار بالبيت العربي في مدريد من خلال الملتقى السنوي للمنتدى 12 عالم الأندلس. دونك إن شاء الله ألف مبروك لشخصه وألف مبروك بطبيعة لتونس، وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات. ولو أنه التكريم هذا هو تتويج لجهد وعمل متواصل الحقيقة لنشر المعرفة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، على خاطر الأستاذ رضا مامي عنده عديد الكتب المترجمة من العربية إلى الإسبانية سواء كانت كتب علمية مرجعية وإلا زاد حتى روايات. والحمد لله تونس تبقى كما عرفناها، وإن شاء الله باش تواصل على العهد هذايا إنه مسائل المعرفة الإنسانية ما تغلبش حتى اسم تونسي وما تغلبش حتى واحد متعطش للمعرفة وللثقافة بصفة عامة. هكما تشوفوا ينجم يكون اختصاص البعض يشوفوه حاجة بسيطة، ممكن يقول لك ترجمة الأعمال من لغة عربية إلى لغة أخرى تطلب فقط يعني التملك والتمكن من اللغة هذيك، هو ليره العمل الدؤوب ينجم يوصلك لبعيد ولبعيد برشا. فألف مبروك ليه وألف مبروك لتونس، وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات. خليكم معنا بوز صغيرة مع الموسيقى، تسمعوا فيها أمين خطاب، تسمعوا فيها عمرو دياب، توت سويت رامي صبري على جوهرة فم في الويكاند زين.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد يحمل في بيان له السلطة الجهوية مسؤولية وتبعات حادث المزون الذي أسفر عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 13 أخريات. وذكر الاتحاد في بيانه أن الدور الحيوي للعاملات الفلاحيات يقابل بغياب حقوقهن الأساسية بما فيها الأجر غير المنتظم وتجاوز المدة القانونية لساعات العمل اليومية وتعدد الأمراض المزمنة وانعدام التغطية الاجتماعية وكثرة الانتهاكات المسلطة عليهن، بالإضافة تأثير النقل العشوائي في شاحنة الموت الذي يفتقد إلى معايير السلامة والتأمين ويؤدي دائما إلى حوادث مفجعة وكارثية. وتطرق الاتحاد إلى تواصل إهمال المراقبة الفعلية من أجهزة الدولة على غرار تفقدية الشغل الفلاحي مقارنة بالمهن الأخرى، داعيا إلى النضال المشترك لكل الأطراف المعنية بهذا الملف وإلى العمل الجماعي من أجل تحسين أوضاع العاملات الفلاحيات وفرض مطالبهن وتكريس العدالة الاجتماعية والدفاع عن كرامتهن المهدورة وفق نص البيان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية وهي تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا الأحد، لكن ليس مستبعد أن يكون في الأيام المقبلة. الوزراء الباكستاني جهباز شريف يعبر عن ثقته بأن الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران سيؤسس لسلام يدوم. موقع بلومبرغ يفيد نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أعادت على الأرجح تشكيل أجزاء واسعة من ترسانتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار، وأضافت أسلحة روسية جديدة إلى مخزونها مما يمنحها القدرة على الرد بقوة شبه كاملة إذا استنفت الأعمال العدائية. وختام المركز وتنسيق حركة النقل البحري التجاري التابع للبحرية الملكية البريطانية يفيد بأن ناقلة تعرضت لإصابة بقذيفة قبالة سواحل عمان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: Moi, David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Mais vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

0: TV.
1: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدا مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور ابرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. اجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل انحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.

0: المحشي المونديال.
1: ما 3 و6 دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية، استعداد المقابلة الأولى في المونديال اللي بشكون ضد السويد فجر الاثنين انطلاقا ما 3 بوقت تونس، مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فايكون بيريز. برشا توصيات للجماهير التونسية اللي باش تحضر المقابلة ذي، خاصة لازم يمشيوا بكري للاستاد تفاديا للازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تقول انه باش تكون فما مطر نهار المقابلة، دونك لي بارابولوي ممنوعين، على الأقل يلبسوا دي بوني وإلا حاجة فيها كابوش. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب وخارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب رغم أنها غالية برشا وشفنا الأسعار. أيضا يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، سينو ينجم يعرض روحهم الجماهير التونسية المشاكل في المكسيك مع عمليات تفتيش دقيقة عند مداخل كل الملعب. عرفة برازيلية اسمها باهيانا عملت جدل كبير في كل وسائل الإعلام العالمية اللي خذوا التصريح متاحة لأثار جدل واسع بعد إطلاق توقع غريب بشأن المونديال. العرفة هذه قالت إنه كائنات فضائية معادية باش تنفذ عملية اختطاف جماعي خلال إحدى المقابلات في المونديال، باش تقول مركبة ضخمة باش تهبط في أحد الملاعب في مدينة ميامي على مترها 100 شخص، وباش يقوموا باختطاف 700 شخص سواء من الجمهور وإلا من الملعبية ولا من الحضور الكل، ووصفتها بالحادثة غير المسبوقة. نحكي على ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفنادق في أمريكا. الباركينج كهو في الوتيل في أمريكا يوصل لل $450 الليلة، هذا باش تحط كرهبتك. أيضا على مستوى الغرف، غرفة في أوتيل ليلة الفينال توصل لل $2,300 فيها الباركينج، بما فيهم الباركينج تيحسموا شوية يولي $383، دونك أسعار خيالية وخيالية جدا مع طلبات كبيرة على العمال في أمريكا اللي عندهم الإقامة موجودين للغادي. فما طلبات كبيرة سواء في المطاعم وإلا في الضيافة وإلا في الأمن كما قلت، خاصة بالمقيمين في أمريكا. ساعة ما بين $18 و$25. جثة داخل صندوق قرب معسكر منتخب إيران كانت موجودة قريبة برشا من المقر متاع إقامة المنتخب الإيراني، هذا ما خلى السلطات في مدينة تيغوانا المكسيكية تحقق في الحادثة. وصدمة كانت كبيرة وقوية لبعث المنتخب الإيراني قبل مباراتهم الأولى في المونديال، والجثة هذه بعد ما طلع عليها الأمن الجثة كانت في حالة تقدم شديد من التحلل. تقارير صحفية أمريكية أكدت أن الشرطة في مدينة كنساس سيتي ألقت القبض على 2 ملي سرقوا المعدات متاع منتخب إنجلترا، سرقوا لهم الصبابة الكل، الكرة الكل، خلوا كرة واحدة يظل مفقوش بها في الشاحنة اللي كانت موجودة مع تقريبا كل المعدات بما فيهم أدوات التحليل الفني ولوحات المدرب توماس توخيل. كانت هذه فلاش مونديال، موعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من 4 دراجية.
0: المونديال

27 دقيقة في الويكاند زين على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل. احنا الغونديفو نتاعنا مازال متواصل. نصيف ساعة أخرى نحكي فيه رياضة وموسيقى وأنشطة ثقافية من خلال دورة جديدة لمهرجان في تونس قاعد يدور حاليا. بيان سور برشا منكم شو يقولوا وي كيفاش بداوا المهرجانات؟ نقول لكم نعم بداوا المهرجانات ونحكيوا على مهرجان فاتي اللي هو مهرجان الشباب بولاية أريانا اللي ينطلق 12 جوان ويتواصل حتى 25 جويليا 2026 وتقريبا هذايا من أطول المهرجانات خليني نقول في تونس. دونك البارح كانت الانطلاقة كما قلت لكم من 12 جوان ويتواصل حتى 25 جويليا يشمل عديد المدن اللي تابعة ولاية أريانا كما حي التضامن رواد قلعة لندلس سكرة سيدي ثابت المنيهلة وأريانا وهذايا الكل تحت هاشتاج موحد اللي هو هاشتاج شباب ضد التطرف هاشتاج فن بلا عنف هاشتاج أريانا تبدع وأكيد لا للمخدرات. دونك البارح كانت انطلقت الفعاليات وتتواصل كما أشرنا نهار 25 جويليا كانت الافتتاح من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا والبداية كانت في مسرح الهواء الطلق بحي التضامن باش تشمل كما قلت لكم تدريجيا كل المعتمديات كما حي التضامن رواد قلعة لندلس سكرة سيدي ثابت المنيهلة وأريانا. شو باش تلقاو؟ باش تلقاو عروض شبابية ثقافية وموسيقية ورياضية وهذا حسب طبيعة مصدرنا الرسمي اللي هو الصفحة الرسمية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانا. شباب ضد التطرف فن بلا عنف أريانا تبدع الحقيقة شعار جميل جدا هذاك علاش باش تلقاو في البروغرام برشا أنشطة متنوعة على عديد المنتزهات ودور الشباب والفضاءات المفتوحة اللي فيها كثافة سكانية ولا قريبة من المناطق اللي ذكرتها. ونذكركم انه نهار 14 جوان يعني غدوة شط رواد بالمناسبة هذية باش يعيش على وقع تنظيم الدورة الثانية للرياضات المائية والألعاب الشاطئية تحت شعار طاقتك للإبداع لا للضياع ويكون اختتام فعالية المهرجان بالمسرح البلدي بمدينة أريانا نهار 25 جويليا الجاي بحفل فني وضخم إن شاء الله على شرف وتكريما لكل المشاركين في الدورة هذه. اللي حابين نقوله إنه غدوة مع الأخبار الأولية اللي عنا استقرار في العوامل الجوية متواصل والطقس رسميا صيفي بامتياز. دونك تنجموا تكونوا متواجدين بشط رواد وتعيشوا على وقع التظاهرة الثقافية الرياضية هذه طيلة النهار كامل. احنا نقوله انطلاقا من 9 متاع صباح باش تعيشوا على وقع الرياضات المائية والألعاب الشاطئية شعار طاقتك للابداع لا للضياع. ان شاء الله تعدي ونهير مزيان مهما كان العمر نتاعكم كبار والا صغار. ديما نقول لكم مرحبا اخرجوا من الدار تفرهدوا نحاولوا نعطيكم احنا لي بون زادغيس ولي بون بلان اللي من خلالهم تنجموا تبدلوا المود نتاعكم وتكسروا مع ايقاع جمعه كامله من العمل او من الامتحانات. وتعرفوا عاده رسميا انتوا ماكمش تحكيوا على الامتحانات الوطنيه وفيل باك اما ما زالت المناظرات متواصلة في تونس بينتو مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية التونسية. دونك نحكيو على كونكور 9 وبعدها باش نحكيو زادة على كونكور 6 المناظرة الوطنية للالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية التونسية. برشا تفاصيل تلقاها معنا المشوار مازال متواصل. بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم ويكاند زين

0: جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كلام مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدك كتكوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

رحمة محسن على جوهر اف ام. وصلتنا لما 43 دقيقة. نواصلوا المشوار في الويكند زين مع آخر الأخبار بالنسبة العشوية اليوم اللي بتجهزنا للنسمة البنزرتية الجميلة والجميلة جدا، واللي أكيد اللي مشي البنزرت ويعرف بنزرت يعرفني على شنو نحكي، خصوصا في فصل الصيف. هذاك علاش حبيت نذكركم أنه من البارح انطلقت تظاهرة ثقافية فنية جديدة، هي في دورة تأسيسية يعني الدورة الأولى، وباش تصير كل العروض بين دار الثقافة ابن رشد وبطحاء المدينة العتيقة في بنزرت. فما مجموعة من الأنشطة تحت شعار لقاء البحيرة، كما المعارض، كما اللوحات الفنية لتوثق لذاكرة البحارة في بنزرت وطرق الصيد والمناظر الطبيعية. وتعرفوا لنتوما من أجمل المناظر اللي تكون في بنزرت اللي هو البورت متاع بنزرت، معناه حاجة ياسر مزيانة. باش تلقاو بالمناسبة معرض فنون البحيرة، باش تلقاو فيه برشا لوحات فيها تعبير وفيها رؤية فنية لعديد المناظر الطبيعية والمناطق الجميلة جدا في بنزرت. وفما زيدا مسابقة وطنية الفن في خدمة بحيرة بنزرت. دونك خلينا نعطيكم فكرة أكثر وضوح على الدورة التأسيسية هذه اللي كما قلت لكم انطلقت يوم أمس تحت شعار ألوان البحيرة، بيئة، فن وحياة. وهي دورة تأسيسية، دونك نحكي على الدورة الأولى اللي انطلقت البارح وتتواصل إن شاء الله حتى ل 13 جوان 2026. يعني اليوم العشية باش يكون فعلا الاختتام في أجواء احتفالية كبرى. هذايا مهرجان بشراكة بين وزارة البيئة، والهدف منه هو مزيد من الوعي، مزيد من التحسيس لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت اللي قاعدة تعاني تو عندها سنوات. والحقيقة بشراكة زادة مع وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. هذيك علاش بتلقاو العروض الفنية، بتلقاو المعارض، والموعد هذايا هو موعد ثقافي وبيئي جديد يجسد ضرورة الإيمان بدور الثقافة كرافعة على التنمية المستدامة، وبأهمية توظيف الفنون والإبداع في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الجماعية في حماية المحيط الطبيعي. في بعض الأحيان تحسوني نتوسع شوية في بعض الأفكار الروضية، مش على خاطر بنزرت بركة، على خاطر كيف ما هو الحال في بنزرت، كيف ما هو الحال في عديد المناطق الأخرى اللي ما تقلش قيمة بيئية وجمالية وموروث وكنوز طبيعية كما بنزرت، كما عديد المناطق الأخرى، من غير حتى ما نسمي. فكله يتبع بعضه مستمعينا، كله ماشي مع بعضه. إذا فما نمو أكيد الكل باش يتهز مع بعضه وباش يشمل كل المجالات، وإذا فما تقهقر للأوضاع وإذا فما تدني في المستوى البيئي والكل راهو كله باش يأثر على بعضه، وبالتالي يأثر زادة على جودة الحياة بالنسبة المواطنين التوانسة اللي يسكنوا في المناطق هذية سواء بنزرت وإلا غيرها. دونك ما فيها بيس اليوم العشية نجموا تكونوا متواجدين في بنزرت بيان سور في دار ثقافة ابن رشد والمدينة العتيقة، وتعيشوا على وقع اختتام المهرجان التأسيسي هذية. ويكند زين، واحنا بالخبر هذه زيدا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من الويكند زين. شكرا لكم اللي تابعتونا بساعتين حتى التوا. دونك البرامج ما زالت متصلة على جوهرة اف ام. بعد شوية انطلاقا من الاربعة يكون الغونديفو مع جمال وليكيب سبور الكل في استوديو المونديال مدة ساعة من زمان، في عودة على ابرز الاخبار الرياضية. واحنا توا نعيشوا على وقع واحدة من اكبر تظاهرات رياضية في العالم اللي هي المونديال. متابعة طيبة لكم الكل، الشكر يوصلكم من عند ليكيب سامي ظهيري في الإخراج التقني، شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوز رافقنا زيدا اليوم. سنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، ومن 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة فيم. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم. نشوب حريق اليوم مقسمين في لحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسالم، يتسبب في احتراق نحو هكتار من القمح الصلبة. ووفق شهود عيان فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعدد من فلاحي جهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تتكفل فرق الحماية المدنية بإطفائها. هذا وتحول ممثلو السلطة المحلية والدورية من الحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية على عين المكان لمعاينة الحريق ونقطة بداية اندلاع. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. الاتحاد أفاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الماضي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون، ودعا في هذا الخصوص إلى ألا يفهم أي لقاء مع مؤسسات الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية والآجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع وفق نص البيان. في أخبارنا العالمية، قال مسؤول أمريكي أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يلزم إيران بفتح مضيق هورمز كشرط أساسي ومن المحتمل فتحه دون أي رسوم. ختاما، دعت حركة حماس الدول والهيئات الأممية إلى عزل الاحتلال ولجم ممارساته بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك تعقيبا على ما كشفه مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين عن اتخاذ إدارة سجن عوفر إجراءات مشددة ومهينة بحق الأسرى خلال نقلهم للقاء المحامين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
7: www.jawhara.fm

0: بونت. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كوبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كوبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.
2: الأربعة وسبعة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة. سويعة فيها الأكتواليتي، فيها الكواليس، فيها الصحافة، فيها آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي وكل ما يهم مونديال 2026. شرفقنا في التحليل الفني كل منتصر خمار. مرحبا منتصر.
3: مرحبا بك أنيس، ومرحبا بكل مشاهدي ومستمعي جوهرة FM. مرحبا بالحضور وكامل الفريق التقني اللي باش يعمل معنا طيلة الساعة دي.
2: بلال بشوش مرحبا.
4: مرحبا نيس، مرحبا بمستمعي مشاهدي جوهرة FM وجوهرة تي في.
2: تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة FM وأيضا على جوهرة تي في. بعد شوية باش نعملوا طلع على مراسلنا في المكسيك ناجح مجدوب، ناخذوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، أيضا آخر أخبار المونديال، كيف تنرجوا على المقابلات اللي تلعبوا البارح، أبرز المقابلات اليوم وخاصة مباراة القمة، المنتخب البرازيلي يلعب ضد المنتخب المغربي، كيف الكواليس والصحافة العالمية، بالإضافة للروبريك اللي تعودتوا بها اللي هي برونوستيك المونديال، اللي بعدها نرجع على الترتيب في برونوستيك المونديال. قبل ما نبدأ بالمنتخب الوطني نعمل طلع على نجاح مجذوب. منتصر خمر، كيف شفت المونديال حتى التو فنيا؟
3: إلى حد الآن معناتها أول شيء معناتها لفت انتباهي ما قبل المونديال هو تنظيميا بوادر ومؤشرات غير إيجابية بالنسبة للأمور التنظيمية، برشا مشاكل، برشا عراقيل تعرض لها جل المنتخبات المشاركة في كأس العالم هذه، أخرتهم معناتها الفريق الإنجليزي اللي تعرض معناتها لسرقة الأمتعة متاعه وتوسكي أدوات متاع التحليل وأداء
2: طبعا نرجعوا لهم
3: هما آخر الأشياء، وما زال معناتها باش نزيدوا نسمعوا أكثر إن شاء الله. معناتها هذا على المستوى ما قبل الرياضي، على المستوى الرياضي معناتها البداية ما زالت محتشمة، الريتم ما زال موش عالي، الفرق تحاول ديما في بداية كل في المقابلات الأولى متاحها باش ما تنهزمش، وما زلنا ما شفناش مستوى عالي على المستوى الفني، ننتظروا أحسن منك.
2: بلال بشوش، وقتنا نحكي كورة حكينا حتى شوية في الكواليس، يظهر لي المونديال هذا خاصة أول مونديال ب 48 منتخب، الفرجة ما هيش مش تبدأ تو، مش تبدأ من الأدوار المتقدمة من الدور الثاني ولا من الدور الربع النهائي وانت ماشي، لكن توا حتى التوى المقابلات اللي تفرج فيهم هل ارتقى المستوى الفني للمطلوب ولا لا؟
4: كل صراحة في البداية مازال ما ارتقاش إلى مستوى كبير بحكم الفرق اللي لعبت، جيش الفرق المنظمة المكسيك أمريكا كندا، دونك الأطباق الكروية اللي فيها معناها الشوك المنتخبات المراهن على الفوز باللقب اللي عندها تاريخ كبير في المونديال مازالت ما بداتش، مازالت ما لعبتش، يمكن اليوم ابارتير من الليله نجم نشوفوا معناها مقابله فنيين بحكم الجوده نتاع اللاعبين البرازيل كونتر المغرب. لكن في بدايه المونديال اربع مقابلات يمكن مؤشر ايجابي انه وقع تسجيل 12 هدف في الاربع مقابلات، معناها فما
2: حصيله طيبه
4: مرتفعه معناها على مستوى التهديف، ماك تعرف معناها الماتشوات اذا كان فيهم اهداف نجم على الاقل تكون مقابله رتيبه شويه، لكن الاهداف تحلي للمقابلات
3: ربما معناتها كان كما باش نكمل على كلام
2: بلال.
3: بلال معناتها تسجيل اهداف اكثر من المسابقات اللي فاتت ديما المقابله الاولى ما فيهاش حسابات، ربما انطلاقا من المقابله الثانيه فيها اكثر الحسابات ومربوطه بالترشح الى اخره، ربما المستوى كما قال بلال الانطلاقه الحقيقيه نتاع كاس العالم على المستوى الفني باش تكون اليوم منتخب المغرب منتخب البرازيل.
2: عجبكم الافتتاح، بيظهر لي كل مقابله فما افتتاح.
3: بطبيعه الحال ما اذا انت باش تنظم في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه كل بلد باش ينفرد معناتها بافتتاح
2: كان في مستوى الحدث.
3: والله شو كان مقارنه بقطر الساعه شيء بعيد على بعض بصراحه، قطر طلعت البرا برشا صراحة، أي شيء نشوفوه تو حتى يكون مستواه باهي باش نقول له أقل من الافتتاح نتاع دولة قطر 2022.
2: باهي خلينا نعملوا طلع على آخر أخبار المونديال، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، نعملوا طلع على مراسلنا ومبعوث جوهرة فام ناجح مجدوب وآخر أخبار المنتخب. مرحبا ناجح.
5: مرحبا بك العادة نيس، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. اليوم احنا ان شاء الله موجودين في مدينة مونتيري لموكبة الحصة التدريبية نتاع منتخب تونسي اللي مشكون ان شاء الله الساعة الثامنة ليلا بحضور كل اللاعبين. تحب نطمنكم للمنتخب في ساعة جيدة، اجواء على العال، اللاعبين بصراحة في التدريب على بينه اليوم عندهم عزيمة كبيرة وواعدين باش يفرحوا الجمهور التونسي يكونوا ان شاء الله في المستوى المطلوب. اجواء الطقس لنا يعني الطقس ممتاز عكس مكسيكو، الطقس ممتاز يشجع على كرة القدم. الجماهير بصراحة قاعدة تجي من العالم أجمع، قاعدة تجي هنا، ثم جماهير موجودة بكيفية كبيرة معناها في المقابلة هذه، وثم حتى جماهير أخرى قاعدة تجي من مدن أخرى هنا في المكسيك. إن شاء الله اليوم نكونوا موجودين في الحصة التدريبية مساء الساعة الثامنة ليلا بتوقيت المكسيك، وفما زاد ندوة صحفية باش يكون فيها موجود المدرب اللاموشي مع علي العابدي، وان شاء الله نرجع لكم ان شاء الله في جوهر سبور كل التفاصيل في التمارين والندوة الصحفية. مرحبا بكم على جوهر سبور.
2: يعطيك الصحة ناجح، مشكور جدا، في انتظار بالطبيعة الندوة الصحفية وفي انتظار المقابلة الأولى لمنتخبنا الوطني التونسي ضد السويد. كيف كيف نذكر رحلة مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب إلى المونديال برعاية تينيزي برومو. دونك ناجح وكل كبيرة وصغيرة في المونديال من خلال الصور والفيديوهات وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. نبدأ معك بلال بشوش، يظهر لي الأجواء في المكسيك، طقس في المدينة مونتيري مش نلعبوا فيها المقابلات، ظروف كل توا ملائمة قبل ضربة البداية نتاع منتخبنا الوطني التونسي في المونديال.
4: هذا يساعد المنتخب التونسي باش يحضر المقابلة الأولى، معناها في كنف معناها الثقة الكبيرة وكنف معناها التركيز التام. مقابلة مهمة ياسر، بدأت معناها الساعات تتتالى أقل من بريسك، أقل من 48 ساعة منتخب باش يلعب مقابلة الأولى ضد منتخب سويدي، منتخب
2: هي فجر الاثنين ما ثلاثة باش
4: فجر الاثنين ما ثلاثة بتاع الصباح. دونك الناس كل حاضرة، الجماهير التونسية تنتظر معناها في المنتخب. إن شاء الله ننسيو مقابلة بلجيكا، وإن شاء الله الشوك هذاك متاع مقابلة بلجيكا يخلي الناس تركز أكثر وتحمل مسؤولية للاعبين وللمدرب والستاف تكنيك والناس كل الموجودين في مونتيري باش إنه يقدموا مردود طيب. رو المشكل في المنتخب إن المقابلة متاع بلجيكا ما فهم حد شيء، تحسوا إن المنتخب ما هوش حاضر للدورة هذه. مونديال يصير كل أربع سنوات، صبر اللموشي معناها عنده فرصة تاريخية باش يحضر الفريق وباش يتحمل مسؤولية كاملة باش الفريق هذا يلعب حظوظه كاملة في الترشح للدور الثاني على 48 فريق، يعني تنجم تكون أحسن ثالث، تنجم تكون في المرتبة الثانية، يلزمك تعطي الماكسيموم، يلزمك تكون حاضر على جميع المستويات يوم المقابلة 90 دقيقة، تشوفوا على الأقل روح، تشوفوا مردود طيب على الأقل كما تشوفوش النتيجة.
2: وهذا منتظر حسب رأيك؟
4: نتصور منتظر بحكم أنه المقابلة السيئة بتاع بلجيكا
2: فايقتنا شوي
4: بطبيعة الحال، معناها كمية الضغط اللي كانت موجودة معناها تحرروا شوية، نتصور ما فماش باش يصير أسوأ من مقابلة بلجيكا.
2: تشبه شوية الخمسة متاع البرازيل وقتها قبل المونديال زادة، وربما حتى المونديال بتاع قطر كنا تعدينا بجانب الحدث لأنه عملنا مقابلات، فما مقابلات عملنا مقابلات محترمة، ربحنا فرنسا وقت اللي ضاقلت الأمور شوية خاصة مع أستراليا والدنمارك وقت اللي خف الضغط
4: بالضبط، معناها توا الضغط معناها ما نصورش فما ضغط كبير. معناها انت تلعب في مونديال لازمك تلعب كل في معناها كل ما كل في وسعك وتقدم المردود. اللاعبين ما عرفناهمش ماتش بلجيكا يعني على الخطوط الثلاث معناها الناس اللي كانت معناها لي رومبلاسون ما شفنا حتى شيء. ان شاء الله الشوك هذيك صارت توا ما هي الا مقابله وديه ان شاء الله خذينا منها معناها الدرس. وان شاء الله كونتر السويد اللي يعتبر يمكن للمنافسين اقل منافسين حده والا المستوى نتاعه اقل شويه من المنتخب الهولندي
2: ولا
4: من المنتخب البلجيكي.
3: ولو انه معناتها باش نرجع عنده ثلاثه لاعبين معناتها القيمه التسويقيه نتاعهم 182 مليون يورو اللي هما غوتيريس وايزاك والينغا على عكس المنتخب التونسي القيمه التسويقيه نتاع الفريق ككله 69.95 مليون يورو. معناتها ماهيش مقابله سهله كيما ننتظروا الناس الكل.
2: صحيح
3: مقابله صعيبه. عنده لاعبين يلعبوا في مستوى عالي
2: جدا
3: ارسنال الى اخره. معناتها منتخب عتيد وعتيد جدا. معناتها مش سهل المقابله. وبصراحه الثلاث منتخبات اللي في اللي في المجموعه نتاعنا اليابان وهولندا بصراحه على الورق وكقيمه تسويقيه اقوى من المنتخب التونسي. لكن المنتخب التونسي ربما معناتها اللي باش يحدث الفارق ولا باش يصنع نوع من التوازن مع الفرق المنتخبات المنافسه هو القلايب والروح ونلعبوا بالعقليه نتاعنا ونلعبوا الكره اللي مستنسين نلعبوا بها. ما نحاولوش نحلوا اللعب, نحاولوا نكونوا كومباكت اورغانيزي ديفونسيفمون كوم يلفو باش نحاولوا نباغتوا نلعبوا على امكانياتنا. ما نحاولوش ندافعوا بلوك با, نحاول ندافعوا بلوك ميديان باش نخدموا ترانزيسيون اوفنسيف باش نخلقوا الخطر ونسجلوا الاهداف. واللي لاحظته اني ديما صبري الموشي في في المقابلات لعبهم الكل كي اول شيء يخمم فيه هو ما يقبلش اهداف. كي يقبل هدف يصير المشكل. ما نجموش ما عندناش رده فعل. ما عاد نشوفوا اي مقابله قبلنا فيها هدف
2: سجلنا هدف برك في اربع وديات لعبناهم مع صبري
3: ونقبلوا هدف
2: قبلنا ست
3: ونقبلوا الهزم.
2: صحيح
3: ان شاء الله على المستوى الذهني يكون عمل كبير خاطر هذا يطلب مجهود ذهني كبير من المدرب تحضير اللاعبين لكل السيناريوهات في صورة قبول هدف في بداية المقابلة في وسط المقابلة شنو لازم يكون رد الفعل إيجابي.
2: به أو شوفوا زادة فيديو مصاحب للكواليس خاطر مع التحول ناجح مجدوب إلى مدينة مونتيري مع زادة برشا جماهير قاعدة تتحول من مختلف المدن اللي إن شاء الله زادة الحضور الجماهيري يكون كبير. بالنسبة للتوصيات اللي هبطتها الجامعة التونسية لكرة القدم يظل برشا توصيات. لازم تمشيوا بكري للاستاد لتفادي الازدحام. التوقعات الجوية تقول انه فما مطر ان شاء الله نهار المقابلة في توقيت المقابلة واللي بارابلوي ممنوعين دونك لازمكم كابيش والا بوني على المطر خاطر باش تكون فما مطر. يمنع استعمال الشماريخ داخل وخارج الملعب. يمنع ادخال القوارير بجميع انواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب اللي هو حكينا عليه قبل. غاليين نقاط البيع
3: كل شيء غالي
2: جازوز شيبس ولا غيره ولا ما. يمنع رفع اي لافتات او شعارات ذات طابع سياسي لانه توانسة يلزم يجنبوا هذا باش ما يعرضوش رواحهم للمشاكل مع الامن المكسيكي ويقعدوا في ايقافات وغيره. وعمليات التفتيش راهي باش تكون دقيقه عند مداخل كل ملعب. توصيات كبيره
3: صار
2: واجراءات صارمه متصارمه
3: بالتاكيد. معناتها ربما معناتها اقل واقل حده من امريكا شفناها. معناتها مازالوا في المنتخبات داخلين هم يفتشوا فيهم في معناتها في المطارات
2: وضموا منتخبات معناتها تحكي على
3: ملاعبيه مستوى عالي مستوى اوروبي يلعب في احسن الفرق الاوروبيه ومعناتها وباسماء
2: معناتها قاعدين يفتشوا
3: بصراحه. معناتها بين ظفرين اهانه اهانه معناتها التفتيش هذاك اهانه
2: لا حتى سامحني في العباره حتى الكلاب نتاع يفركسوا على الدروغ
3: معناتها بصراحه
2: لاعب يلعب في اعلى نيفو
3: تحس الا فما تفريق ولا تقزيم المنتخبات
4: على
3: منتخبات. معناتها هذا ما يصيرش نورمالمون كما قلت لك. معناتها البدايه ما قبل المونديال كانت سيئه وعطت صوره خايبه على البلد المنظم للكاس العالم هذه. بالنسبه للامور التنظيميه في المكسيك ربما اقل حده لكن كي تجي توصيات قبل ثلاثة أيام ولا قبل 48 ساعة من المقابلة هون الجمهور يبدأ على وعي بما ينتظروا يقرأ حسابه. وهذه أمور تنظيمية يلزم على الجمهور التونسي يحترمها باش ما يخليش روحه في إحراج وفي إيقافات وفي مشاكل في غنى عنها.
2: باهي تنشوفوا زاد فيديو نتاع الجو العام كيف من تأمين ناجح مجدوب والأجواء الكبيرة وخاصة فما ترحيب ديما بالتوانسة سبيسيال في كل مدن العالم كما نشوفوا في الأجواء كبيرة. نمشي معك أكثر نخليوا الفيديو ونشوفوا الأجواء حاليا في المكسيك مع الأمور الفنية. بلال ترى أنه صبري لم الحموشي باش يغير في الرسم التكتيكي باش يلعب 3 في قلب دفاع باش يلعب 3-5-2 والا باش يرجع للخطه الكلاسيكيه اللي عودنا بها.
4: هو اهم حاجه بكل صراحه في الخطه التكتيكيه انه كل لاعب يلعب في مركزه. هذا منتخب تلعب ضد منتخبات قويه ضد منتخبات وقت اللي تغلط تخلص تو بي كاش. دونك يلزم المدرب يقرا حساب كل لاعب يلعب في المكان نتاعو. شفنا الاخطاء كبيره برشا صارت في ماتش بلجيكيا معناها من الطاف الله انه المقابله وفات معناها 5-0 معناها اللي تفرجوا في المقابله واللي يتبعوا معناها لي ديتاي كانت تكون اثقل النتيجه مع انه المنتخب البلجيكي ما كانش في معناها ما بدلش السرعه القصوى نتاعو في المقابله هذه. دونك يلزم كل لاعب يلعب في المكان نتاعو. الفكره نتاع انك تلعب بثلاثه في المحور ماهيش فكره سيئه.
2: هذا معروف رقيق والطالبي هما الاقرب باش يكونوا.
4: لكن انيس انت لكن انيس انت كان عندك زوج مقابلات تعرف روحك تلعب ضد السياد تلعب ضد هولندا وتلعب ضد جابون قيمه تسويقيه كبيره ياسر لاعبين في مستوى عالي. انت من انطلاق المونديال باش تلعب على ان بلوك كومباكت نجم يكون مايا والا ان بو با لكن عندك لي ترانزيسيون هذه ما شفناهوش في المقابلات الوديه. ليش مجعول المقابلات الوديه مجعول للاشياء هذه
2: ما شفنا شيء
3: خلقاليات مع ترانزيسيون.
4: لا الاختيار بتاع المنتخبات كان طيب منصر بدينا معناها بالمنتخبات
3: باللي كاليبر
4: معناها
3: بالكندا هايتي
2: اي والله كان قلبنا بلجيكا وكلينا الخمسه من الاول
3: والله شو
2: معنويات
4: مرتفعه شويه. شو نقول لك كانت نجم تصير مشكله كبيره يعني
3: هو النجم
4: التفكير حتى في التغيير
3: هو توكل قلبي ليل معناتها الاختيار على المنتخبات ومشينا تدريجيا صحيح كلامه صحيح والى متى معناتها نلوجوا على الريزلتا في المقابلات الوديه ولا التجريبيه ولا التحضيريه اي سي بوزون معناتها ربحنا ونغطيو الاخطاء نتاعنا والسلبيات نتاعنا باهي كي نلعب ضد منتخبات جاهزه كيما بلجيكا ونكشف معناتها الاخطاء نتاعي ونقاط الضعف نتاعي شنو اللي مشى وما مشاش يضرني نصلح في مقابله وديه باش في المقابله الرسميه نتجنب الهزيمه تعرف كل نقطه بحسابها في الادوار هذه كاس العالم وباش تترشح دونك معناتها الاختيار سليم لكن وقت اخطاء تكتيكيه واختيار نتاع لاعبين مش في اماكنهم كيما هذا معروف لعب على الجهه اليمنى هو كان ينجم معناتها عيط على غرام اللي يلعب في اوكرانيا في الجهه اليمنى معناتها ما نرجعوش بالتالي
2: الاختيارات
3: تمت يلعب بثلاثه يلعب باربعه التالي المهم يختار لاعبين المتكاملين مع بعضهم متجنسين مع بعضهم اللي يكملوا بعضهم وهذا المهم ونحاول نكونوا أبليكي ونلعبوا بروح ونعطيه معنا يظهر للمنتخب التونسي والجماهير التونسية راهو تبحث على الروح والقليب نتيجة تجي في المقام.
2: أنت متفائل في المونديال بالمشاركة التونسية؟
3: والله هذه فرصة تاريخية إذا أنت أحسن ثالثي نجم يترشح إذا أحنا ما نستحق من صحيح المجموعة صعبة السويد ولا هولندا ولا اليابان مش مسهلين لكن يلزم الامن بحظوظنا نحاول نلعب في أسوأ الحالات على المركز الثالث كاحسن ثالث.
2: بليل متفائل
4: بالمقابله الاولى
2: المقابله الاولى
4: طبعا
2: نحكيوا على المقابلات الاخرين فقط سؤال جاوبوني في 20 ثانيه هل انتم مع تغيير حارس المرمى ولا لا خطر برشا كلام وبرشا كلام زادت قال تقريبا في الساعات الاخرى مع امكانيه الاعتماد على دحمان في مباراه السويد مع المحافظه على حارس المرمى مهيب الشامخ والا مع تغيير في
3: انا واحد من الناس مع المحافظه على حارس المرمى مهيب الشامخ اللي ما يتحملش مسؤوليه الاهداف اللي قبلهم حارس شاب طموح عنده شخصيه اثبت في المقابلات اللي لعبهم اللي عنده كاركتر ونتصور ما باش تغير حارس تو باش تدخل الشك وربما تخسر حارس ودحمان اللي ما شاركتوش في المقابلات ما تجيش جابته في الرسميه مباشره هذا باش يضر بزوز حر راس انا نتصور الحفاظ على مهيب الشامخ هو الاختيار الانسب خاصه في المقابله الاولى.
2: بليل رايك
4: الحفاظ على مهيب الشامخ اللي ستانجوير معناها تو اصبح جوير كومبيتيتيف بحكم المقابله الاخيره اللي لعبهم دونك ماهوش الوقت المناسب لتغيير مهيب الشامخ.
2: واضح هذه آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله مربوحة. اليوم الحصة التدريبية الأخيرة باش تكون منتخبنا قبل مواجهة السويد اللي باش تكون نهار فجر الاثنين انطلاقا من مطلفة متاع الصباح. بعد الموسيقى مصرين معكم في استوديو المونديال.
0: كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: نص العالم على جوهرة اف ام تي في. في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لولون دو لا كوب دو موند. تحاليل، كواليس، متابعات، الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. ستوديو المونديال
1: الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. تحية اللي تابعوا فينا الكل على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. باش نرجعوا على المقابلات اللي تلعبوا، أبرز المقابلات اليوم، لكن في الحقيقة ما نجمو نبداو كان بالقمة الليلة اللي باش تكون الأحداش متاع الليل، منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي 2022 والوصول للمربع الذهبي يلعب مقابلة من الحجم الثقيل، مقابلة قوية ضد منتخب البرازيل بكامل نجومه بقيادة مدربه صاحب الخبرة وصاحب الألقاب كارلو أنشيلوتي. ماتش باش يكون كما قلت الأحداش متاع الليل بوقت تونس. منتصر خمار، شنو نجم نقوله على المقابلة هذه؟ هل يستطيع منتخب المغرب أنه يبقى في نفس النيفو اللي كان ظهر به في 2022؟
2: بالتأكيد، مع الأمال كلي كان، العرب كلي كان بصراحة معلق على المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري. بصراحة المنتخب المغربي هو منتخب عربي وإفريقي في ثوب أوروبي، منتخب عتيد، كان في آخر دورة مع تتحصل المرتبة الرابعة وعمل دور نصف نهائي، وسبق له معناتها لعب ضد المنتخب البرازيلي في ثلاثة مناسبات، كان آخرها في 2023 كان انتصر معناتها 2-1 وكسر العقدة متاع زوز هزائم اللي كان هزم ضد المنتخب البرازيلي سابقا. وبصراحة مقابلة متوازنة، المنتخب المغربي معناتها المشاركة متاعه هذه السابعة، عنده الخبرة الكافية في المشاركات على المستوى العالمي، عنده هداف اللي هو يوسف النصيري بثلاثة أهداف في 2018 و2022 وما زال مشارك. معناتها منتخب يملك كل آليات معناتها باش يمشي بعيد، باش ينافس بجدية، باش يكون منافس شرس للمنتخب البرازيلي. بصراحة أني نقول المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي شفته بصراحة المستوى الدفاعي معناتها هش، نتصور معناتها وفي غياب ميليتاو رودريجو بصراحة
3: نيمار
2: معناتها أربع لاعبين عنده غايبين بصراحة، ويسلي آخرهم معناتها وقع تغييره، غياب الزلزول للمنتخب المغربي بصراحة
1: مؤثر ولا
2: مؤثر
1: لا؟
2: مؤثر خاصة اللاعب ذا معناتها قدم موسم ممتاز
1: في ريال بيتيس،
2: ريال بيتيس وفي المنتخب المغربي وخذي بلاصته معناتها في المنتخب المغربي بصراحة. لكن معناتها نقول المنتخب المغربي اليوم باش يكون منافس جدي، 50-50 اليوم بالنسبة للمقابلة، لكن أفضلية يعني نتوقع مفاجأة اليوم من العيار الثقيل المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي.
1: بلال بشوش، ناخذ رأيك في المقابلة هذه اللي تقريبا العالم الكل يحكي على المقابلة هذه مع غضب في المغرب إنهم برشا ما نجموش يتحصلوا على فيزا باش يمشيوا يتفرجوا في المقابلة، وصلوا حتى طالبوا إنهم يرجعوا لهم فلوس على الأقل متاع التيكيت.
4: مقابلة كبيرة برشا، يمكن اليوم المونديال معناه طبق بتاع اليوم طبق كبير، منتخب مغربي في مرتبة ثامنة عالميا، منتخب برازيلي سادسة ولا سابعة، دونك فما تكافؤ الفرص، فما 50
1: والمغربي ظهر لي مرتبة سابعة،
4: سابعة
1: عالمية،
4: مرتبة البرازيل ظهر لي مرتبة سادسة، دونك مقابلة من العيار الثقيل، مقابلة فيها نجوم كبار برشا في يلعبوا في أقوى وأعتى البطولات وأعتى الفرق الأوروبية، دونك ان شاء الله نشوفوا ماتش كبير. حظوظ المنتخب المغربي كبيره، المدرب نتاعهم معناها وهبي، معناها
1: اكد
4: محمد وهبي اكد معناها في الكونفرنس دي بريس انه الفريق حاضر على جميع المستويات، انه قادرين باش انهم ينتصروا اليوم على المنتخب البرازيلي اللي رغم انه عنده المدرب معناها انشيلوتي الحنكه الكبيره والمتخصص معناها في البطولات سيرتو معناها مع ريال مدريد، زاد أكد أنه المنتخب تاعه حاضر باش يكون موجود في كأس عالم هذية ومش يمشي لبعيد في الكوب دي موندي.
1: منتصر المقابلة الثانية مادام حكينا على البروجرام تاع اليوم، قطر سويسرا 8 متاع الليل.
2: قطر المرتبة 55 عالميا، سويسرا المرتبة 19 عالميا، معناتها على مستوى الترتيب العالمي ولا التصنيف العالمي المنتخب السويسري عنده أكثر حظوظ، لكن معناتها تاريخيا المنتخبين هذوما تقابلوا في مقابلة ودية، وكان الانتصار للمنتخب القطري هدف لصفر 2018 بإمضاء أكرم عفيفي اللي موجود تو في القائمة بتاع المنتخب القطري.
1: وتبدل وجه قطر مع لوبيتيغي؟
2: تطور شويه معناتها على وزاد اكثر خبره بما انه شارك في كاس العالم مفارطه معناتها في البلد كبلد منظم اليوم اول مشاركه معناتها بعد ترشح للمنتخب القطري اسبقيه معناتها للمنتخب السويسري بصراحه المنتخب عتيد المنتخب السويسري لكن ربما معناتها تاتي المفاجاه المنتخب القطري قدم مردود كبير ويكون عنده معناتها شأن اليوم في المقابله دي ويخرج نتيجه ايجابيه حتى نقطه معناتها تكون عندها نفس ايجابي للمنتخب هذا باش يواصل باكثر ثقه في النفس لبقيه المشوار.
1: بلال بشوش المقابله اللي مبرمجه ماضي ساعتين نتاع الفجر اي تي تلعب ضد اسكتلندا اي تي اللي اول مشاركه في المونديال تواجه منتخب اسكتلندا في الحقيقه اي تي صارت له حاجه غريبه قبل المونديال منتخب اول مره تصير في تاريخ المونديال منتخب بيحب يلعب بدربه نتاع بلاد اخرى طلب انه يلعب بدربه بولندا الخطر الحكاية عندها رمزية تاريخية عام 1802 نابليون بونابرت بعث جنود باش يواصلوا في الاستعمار الفرنسي ضد بولندا لكن الجنود هذوما وقتها فهموا أصل المعركة انضموا للبولنديين انضموا للهايتيين بعد حتى في الدستور وقت اللي خذوا الاستقلال متاعهم عام 1804 عنوا المعركة هذية دونك حبوا يستعرفوا في خلال المونديال حطوا دربوا بولندا مع هايتي وكان رمز شافته الفيفا فيه شعار سياسي وبالتالي منعته
4: رفضت
1: دونك باش يلعبوا بالمريول نتاعها
4: بون بالنسبة للمقابلة هذه منتخب هايتي في أول مشاركة منتخب ليكوز زادا يمكن منتخب أوروبي عنده حظوظ خير شوية في المقابلة هذه في المجموعة هذه ينجم يترشح منتخب الإيكوسي معناها مقارنة بوجود منتخب البرازيل منتخب المغرب اللي مش يكونوا واحد في المرتبة الأولى واحد في المرتبة الثانية على الأقل معناها منطقيا دونك مقابلة هذه مقابلة بتاع اللي مش ينتصر مش يكون عنده حظوظ أكثر ينجمش معناها يوصل
2: أحسن
4: يوصل الترتيب معناها بتاعه في أحسن ثالث
1: بالنسبة للمقابلات اللي تلعبوا البارح كندا بوسنة والهرسك مقابلة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف كندا بعد ما قبلت هدف كانت وصلت للتعديل وأمريكا واحد من البلدان المنظمة ربحت الباراغواي 4-1 كلمة على المقابلات هذه
2: صراحة معناتها شفت مقابلة كندا والبوسنة والهرسك معناتها صراحة معناتها الشوط الأول معناتها المنتخب الكندي كان تائه معناتها ما قدمش مستوى كبير لكن المنتخب البوسني معناتها فاجئ المنتخب الكندي معناتها على كثر كره ثابته معناتها كره راسيه معناتها سجل هدف الاول لكن شفنا الشوط الثاني معناتها المنتخب الكندي خلق اكثر من فرصه وسجل هدف وقع معناتها عدم احتسابه ثم عاد النتيجه بصراحه هذوما هما زوج منافسين معناتها مش من الكاليبر الكبير زوج في رقم معناتها منتخبات متوسطه ولا ربما اقل من المتوسط ربما المنتخب الكندي فرط على روحه معناتها الانتصار قدام جماهيره اللي كانت اعدادها كبيره بالنسبه للمنتخب الامريكي ومقابلته
1: ضد الباراغواي
2: المنتخب الامريكي بصراحه سيطر بالطول والعرض على المقابله دي شفت ملخص ما تفرجش في المقابله بصراحه لكن شفت مخر برشا مش شوي لكن بصراحه شفت الملخص شفت الاهداف شفت فريق منظم فيه مع بوشيتينو مدرب الارجنتيني بصراحه شفت كره قدم عصريه ترتكز على التحولات الهجوميه
1: عوده بوليسيتش اللي عندنا برشا
2: بوليسيتش ماكيني بصراحه داس اللي يسبق له
1: لعب مع
2: برشلونه الظهير الايمن الظهير الطائر يلعب بصراحه يلعب كيبداوا المقابله يلعبوا ب 4-3-3 ثم تتحول 3-4-3 المنتخب الامريكي بصراحه قدم مستويات كبيره واعطيه مؤشرات ايجابيه اللي باش يكون منافس باش يمشي لبعيد في كاس العالم هذه
1: بلا الكلمه على زوج مقابلات هذه
4: والله بالنسبه المقابلة كندا والبوسنة كانت متوازنة بحكم المقابلة في كندا في الشوط الثاني منتخب الكندي حاول معناها بكل قوته مش عادل النتيجة وكان ينجم ينتصر كما تعرف
1: الفونسو ديفيز خلى بلاصته
4: أكيد معناها لاعب معناها يلعب في مستوى مهاري عالي
2: لعب
4: ومهاري مش يخلي بلاصته بطبيعة الحال دونك المنتخب الكندي نتصور يترشح في المجموعه هذه وما تنساش منتخب البوسنه هو اللي ازاح منتخب الايطالي دونك عنده كطابع الاوروبي في المحافظه على النتيجه في لي ترانزيسيون تاعو كان نجم يسجل الهدف الثاني لكن وقع تعديل النتيجه بالنسبه لمقابله
1: امريكا
4: امريكا والباراغواي، تحس منتخب امريكي منتخب حاضر، حضور جماهيري كان كبير برشا،
2: 70000 متفرج
4: معناها اعلى اعلى يمكن مقابله ولا ثاني مقابله.
1: صحافه قالوا الامريكيين بداوا يتغرموا توا بكره القدم،
4: مع انه كره القدم في امريكا انيس معناها اللعبه الشعبيه الرابعه ولا الخامسه،
1: عندهم
4: البيسبول معناها مش بالسهل انك ثقافه الامبي ثقافه معناها بتاع شعب كامل معناها باش تغيرها، يحب لها بدات تتبدل معناها يحب لها برشا وقت.
1: صحيح
4: يمكن من 94 معناها للدوره الثانيه معناها تحسها معناها تبدلت شويه. دونك منتخب حاضر قاب مباراه كبيره معناها 3-0 في الشوط الاول، دونك نهاية المقابله من البدايه
1: ينجم يمشي لبعيد كالمنتخب الامريكي،
2: ينجم
4: ينجم يترشح وبعد ما بتعرف انت والمنافسين باش يكونوا في الدور 16.
1: واضح. بعد شويه باش نحكيوا على الكواليس، ابرز الكواليس في المونديال، وايضا شنو عنونة الصحافه العالميه.

publicité.

0: الخميس المونديال.
1: الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. نوصلوا لكواليس المونديال وأيضا الصحافة العالمية. باش نعملوا جولة في الكواليس. نبدأ بالخبر الأول في الكواليس بكري شوية. فيديو متاع عرفة برازيلية اسمها باهيانا أثارت الجدل تقريبا في كل وسائل الإعلام العالمية، واللي قالت أنه بعد إطلاقها توقع غريب منتصر بلال. تقول بشأن المونديال، قالت أنه فما كائنات فضائية معادية باش تنفذ عملية اختطاف جماعي في أحد المقابلات اللي باش يصيروا في ملاعب، واحد من ملاعب ميامي، وباش يتم خطف 700 شخص من الحضور سواء ملعبية وإلا جمهور، ووصفتها بالحادثة غير المسبوقة.
2: والله يخبر غريب هو كيف كيما المضمون بتاع الخبر. بصراحه قلت
1: اني عشان كنت حاب تعمل بوز يمكن
2: اكيد
1: خاصه العرافات
2: العرافات بصراحه نشوفوا معناتها الايام الجايه شنو باش يظهر لنا. كان بصراحه البوب بتاع التنبؤ بتاعها يكون صحيح بصراحه. برافو
1: بلال، عندك متعلق؟
3: لا بدون تعليق انا
1: نعطيك الخبر اللي بعده في الكواليس. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفنادق في أمريكا. باركينج كهو الليلة توصل $450 باش تحط كرهبتك، وليلة الفينال الوتلة الليلة باش توصل $2,300، والباركينج باش يتحسموا شوية تولي الليلة $383.
3: تحس معناها الناس قاعدة تستغل في الدورة هذه نتاع أسعار. ما هو ديجا الأسعار في أمريكا أسعار كبيرة معناها جنونية على جميع المستويات. خلي معناها وقت تشوف انت معناها دورة كاس عالم راهي دورة يتابعوها معناها غلق الى حد هذه اللحظة معناها وصلوا 1,200,000 شاهدوا المقابلات. معناها على كل 8 اشخاص في العالم شخص من 8 ذوما شاهد معناها شاهد مقابلة من المقابلات. دونك اهتمام كبير تشوف معناها كل شيء يقف على جميع المستويات والا كل شيء يتحرك.
1: دونك يحاولوا يستغلوا
3: في كاس العالم هذه. دونك معناها ناس تستغل استغلال فاحش معناها.
1: منتصر جثة داخل صندوق قرب معسكر منتخب الإيراني، كانت في قريبة برشا من مقر المنتخب الإيراني في المكسيك. وصدمة كانت لبعث المنتخب الإيراني اللي ديجا هو هارب من أمريكا يجي باش يلعب مقابلاته ويرجع للمكسيك، والجثة هذه وقت اللي تم اكتشافها كانت في حالة تقدم شديد بالتحلل.
2: هو
3: بفعل فاعل
2: بفعل فاعل بالتأكيد، وميساج نعرفوا معناتها العلاقات المتوترة بين إيران وأمريكا على المستوى السياسي. ربما ذاك معناتها ميساج لخلق الرعب والخوف معناتها في قلوب المنتخب الإيراني. لكن ما تصورش معناتها المنتخب الإيراني حادثة كيما هذه باش تأثر فيه، بل بالعكس يزيدوا أكثر عزيمة وإصرار باش يشرف معناتها المنتخب نتاعه كما ينبغي.
1: به القبض على زوز من اللي سرقوا المعدات نتاع منتخب انجلترا، اللي سرقوا الكور معدات التدليك، حتى اللوحه نتاع الامور التكتيكيه نتاع توماس توخيل سرقوها وهما كانت في شاحنه محطوطه كل شيء، والكور هزوهم كل ما عدا كره واحده يظهر لي كانوا ساهوا في الشحنه هذه. بلال
3: شوف انا الامور الامنيه في امريكا انا تحسها امور صعبه. فما برشا ناس قاعده تستغل في كاس العالم هذه سواء قطاع
2: منحرفين
3: ولا كما تعرف معناها الجريمة، نسبة الجريمة في أمريكا مرتفعة جدا رغم معناها وجود حقوق الإنسان ولا والديمقراطية، لكن الشعارات هذه تشوف معناها في تظاهرة كبيرة كيف هذه معناها المزيج الكبير معناها نتاع التنوع
2: زاد نورمالمون يعني سمعت المنتخبات تكون مأمنة كما ينبغي في التمارين في الفندق في التنقل هذا معناتها نستغرب. معناتها
1: درون تتجسس على تدريبات المنتخب الجزائري هذا
2: بصراحة معناتها شيء غريبة قاعد نشوفه فيها.
1: منتخب غانا يحتج بقوة، وبعث الكندا بخصوص توماس بارتي اللي عنده تهم نتاع اغتصاب تلاحقوا في انجلترا، قالوا لهم لازم تعاودوا تنظروا في الدوسي، وخاصة انه الملاعب هذا واحد من ابرز الركائز. منتخب السويد التشكيله نتاعو تسربت، خرجتها حتى بعض الصحافه بما فيهم حتى نساء ورقه في التيران فيها التشكيله ربما اللي تنجم تواجهنا في المقابله الاولى بالنسبه للمنتخب والتشكيله كما تشوفوا حتى في التصويره.
3: معناها تذمر المنتخب السويدي معناها تقلق
1: ربما كي خرجت عادي ردت الفعل كانت عاديه.
3: منتخب اوروبي منتخب عالمي معناها مش ينتظر انه معناها لل...
1: حتى اذا خرجت التشكيله ينجم من بعد
2: ربما مساحه نتصور التشكيله تعطي يوم المقابله
3: ولا يوم المقابله ويمكن فما معناها نجم تكون معناها بحكم بالحظ انها تكون نفس التشكيله
2: ربما.
3: لكن مش مشكله ونحن في كاس اوروبا نعرفوا العشرة اللاعبين مش يكونوا في النهائيين
1: معناها
3: مش مشكله كبيره.
1: باهي نمشيو للصحافه العالميه تقريبا من بين العناوين نقراو في صحيفه ماركا الاسبانيه ماركو او صحيفه ماركا كوكوريلا لاعب تشيلسي والمنتخب الاسباني لا قال ماناش متقلقين بخصوص الضغط ولا نشعر باي ضغط بل نشعر بالحماس. وايضا حكيت على مباراه البرازيل قالت باش تبدا مشوارها بمواجهه منتخب قوي اللي هو المنتخب المغربي. نمشيو للصحيفه اللي بعدها اللي هي صحيفه ليكيب الفرنسيه اللي عنونت ايضا المنزل الأزرق إنه المنزل الأزرق القائد في أفضل حالاته في إشارة لكيليان بابي اللي قالت إنه في أفضل حالاته قبل انطلاق المقابلة الأولى في المونديال. هذه تقريبا أبرز الكواليس وأيضا بعض العناوين في الصحف. بعد شوية بشمشيو لروبريك برونوستيك المونديال.

0: مرحبا من جديد لربعة وخمسين دقيقة وقيت باش نحكيو على برونوستيك المونديال.
1: برونوستيك المونديال.
0: في برونوستيك المونديال مواصلين معاكم مع الترتيب. برونوستيك المونديال اللي نذكركم إذا كان تحبوا في الإكيب متاع السبور متاع جوهرة فام عليكم كان تعملوا جيم وبرتاج للببليكاسيون اللي موجودة على باج السبور جوهرة فام. أيضا تبعثوا من خلال الببليكاسيون هذه تبعثون على الأرقام اللي موجودة في الببليكاسيون الميل متاعكم يوصلكم مباشرة اسم مستخدم وكلمة سر هكا يولي عندكم كونت وتنجموا تشاركوا باش تربحوا عديد الكادوات. يظهر لي الترتيب والتنافس كل ما يزيد النومبر كل ما يزيد التنافس منتصر في البرونستيك خاصة الأولانيين عندهم كادوات بعد نعطيكم الجوائز المنتظر
2: بطبيعة الحال معتها وين يزيد العدد وين تكثر معتها النتائج تقرب أكثر معتها النتيجة الحقيقية ويكثر التنافس وترتيب معتها يظهر من خلال معتها التواتر معتها المباريات معتها والتكهنات الصحيح.
0: عملت كونت ولا بعد شوية نعمل كونت؟
2: بعد نعمل كونت
0: هنشوف الترتيب متاعك ولا التكهنات متاعك
2: توجيه خد قد
0: بلال بشوش
3: كيف كيف أنا
0: تكهناتك قاعدة صحيحة صح في المقابلات ربما اللي تعدوا
3: شوي شوي كل صراحة مش كلها صحيحة.
0: أمريكا فاجئك السكور بتاع 4-1
3: سكور فاجئ أمريكا خطر معناها 30 دقيقة 2-0 معناها في فيسع المنتخب الأمريكي خذير زمام الأمور ودخل معناها مغير
2: مقدمات
3: غير مقدمات ومغير جس نبض صحيح المنافس ما كانش كبير لكن انتصار في بداية المشوار 3-0 3-4-1 دونك معناها هاني موجود
0: كيف كيف بعد شوية نشوفوا منتصر وبلال الترتيب متاحهم وقت اللي يدخلوا في السباق دونك في الترتيب نعطيكم التوب 10 في الترتيب إلى حد الآن زبيدي شيمة في المرتبة الأولى عندها 24 نقطة زبيدي شيمة لهنا عنصر نسائي في التكهنات
3: يجيبوها في المرتبة
0: الكرة توا ولا ترى ما عادش
2: مربوطة بالذكورة ولا هنا
3: برافو انجروب برافو شيمة
0: والله يعطيها الصحة شيمة الزبيدي عندها 24 نقطة براهم نسرين في المرتبة الثانية وينهم
3: الأولاد
0: عندها 17 نقطة الثالث هو عبد الرزاق خليفة اللي عنده 16 نقطة ثم إبراهيم زقنان عنده 15 نقطة خواجة محمد علي عنده 15 نقطة البريغي بري عنده 15 نقطة ثم المرتبة السابعة كيف كيف نلقاو خواجة محمد علي قلت الخامس السادس بريغي بري 15 نقطة ثم إبراهيم خواجة عنده 17 عائلة خواجة داخلة بقوة في الترتيب موجودين
3: عاملين
0: طارق الفوال زميلنا مراسلنا في القروان في المرتبة الثامنة عنده 14 نقطة والعبد على الأقل فما عبد الوهاب المانع عنده 14 نقطة في المرتبة التاسعة وفوزي الخماسي في المرتبة العاشرة
2: معناتها في العاشرة الأولى فما زوز مراسلين
0: حتى توما تنجموا تشاركوا
2: نتصور أني من هنا لنهاية الكومبيتيسيون نلقاهم في المرتبة الأولى
0: في المراتب
2: العبرة بالخواتيم
0: قاعدين ماشيين واحدة واحدة بالبيه. بالنسبة للبرونستيك تلقاهم كل يوم لحداش متاع الصباح تلقاهم الماتشوات اللي باش يتلعبوا غدا دونك توا مثلا في اللحظات هذه تنجموا تدخلوا للانترفاس بالنسبة اللي عندهم كونت واللي ما عندهمش كيف قلت يبعثوا على الأرقام الميل متاعهم جي لوجين ومود باس وينجموا يعملوا الكونت متاعهم وينجموا يشاركوا ويربحوا معنا عديد الجوائز في انتظارهم سويفون الترتيب نعاود نذكر راهو سويفون الترتيب الجوائز المنتظرة عندكم تلفزة 50 بوست في انتظاركم كيف كيف صالون دي بي سي دي سمارت فون 4 بون داشا ب 500 دينار دي بون داشا ب 200 دينار هذا من خلال لي سبونسور نتاعنا اللي هما وان دي ار بي اللي هي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية في كل ما يتعلق بالأرهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال اي كيس أورجستروز كيف كيف من خلال فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهي كيف كيف تنجبوا من خلال العربية كل ما تحتاجوا من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سيلف جروب تي ان هذا حضر بن سحنا فريد في دقائق واستمتع بنا تونسية أصيلة مع العائلة والأصحاب. ماي بيست هوم، كل ما تحتاجه لبيتك في مكان واحد بأفضل أسعار، متواجدين في سهلول وكودا. يولي جينز مع بتبيع يولي جونز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. ومن حالتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق. هذه الكادوات في انتظاركم، هذا كما قلت في انتظار الترتيب، وبهين كادوات هكا
2: مع نهاية كأس العالم،
0: مع نهاية كأس العالم إن شاء الله في انتظاركم كما قلت برشا كادوات سويفون الترتيب. ولأكيد أنه فما برشا باش يكونوا ديما لي برونستيك نتاعهم يحاولوا تقريبا ما يراتوش المقابلات الكل من خلال التكهنات نتاعهم. دونك هكا كنا وصلنا نهايه استوديو المونديال اليوم، مع تحيات ليكيب الكل. مشكور جدا منتصر حمار،
2: شكرا
0: كيف يعطيك الصحه، عبد الحميد بن عجوزه في الديجيتال، وسامي الظهيري كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جهره فين بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فين. موعد الرياضي جاي باش يكون في جهره سبور السته في لامين.
1: كاس العالم على جوهره اف ام تي في.

0: اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة
0: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. وتناولت جلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية، وبحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. هذا وتم تطرق أيضا خلال الجلسة إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه، باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات. تقدمت عمليات حصاد الحبوب في ولاية أريانا بنسبة 30%، واستقبل مركز التجميع بمنطقة قنطرة بنزرتا أكثر من 18,000 قنطار منها، علما وأن التوقعات تشير إلى إنتاج ما يناهز 200,000 قنطار بالجهة، محافظة بذلك على نفس مستويات السنة الماضية، وفق رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا علي الهمامي. المتحدث أضاف أيضا أن التحدي الحقيقي يكمن فيما بعد الحصاد، فالجهة تعتمد بشكل رئيسي على مركز تجميع حبوب وحيد كائن بمنطقة قنطرة بنزرتا تابع للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية، وتبلغ طاقة استيعابه القصوى 75,000 قنطار. ختاما، تتواصل بمركز التصميم بالدندان من ولاية منوبة دورة للتأهيل الحرفي في اختصاص صنع الاكسسوارات النحاسية وتقنيات تشكيله والنقش عليها، انطلقت مطلع الشهر الحالي لفائدة 10 متدربين ومتدربات من أصحاب الشهادة العليا من اختصاصات أكاديمية متنوعة، وذلك في إطار برنامج الاتحاد وبرنامج تونس الإبداعية الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حسب ما أكده سفيان قربوش المندوب الجهوي للصناعات التقليدية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News.
2: جوهرة اف ام. تندونس.
3: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوفر جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندونس. كما قلت البارح باش نحكي على الثروات العالمية واللي تشهد نمو ملحوظ خلال سنة 2025، وين نلقاو قيمة الأصول القابلة للاستثمار اللي يمتلكها الأفراد ذو الثروات المرتفعة، نلقاوها زادت بنسبة 9%. علاش؟ على خاطر فما مكاسب تحقت في أسواق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. نحكيو على وكالة بلومبرغ الأمريكية واللي تنقل تقرير خرج على شركة كاب جيميني الفرنسية المتخصصة في تقنية المعلومات والاستشارات، اللي تقول اللي كون الثروات العالمية للأفراد اللي عندهم أصول استثمارية في التكنولوجيا ارتفعت بقيمة مليون دولار أو أكثر، وين وصلت المجموعة متاحها الكل رقم قياسي هو 98.3 تريليون دولار، كان هذا عام 2025. جوست 98.3 تريليون دولار راهو قريب برشا من إجمالي الناتج المحلي العالمي اللي هو 111 تريليون دولار حسب بيانات البنك الدولي. بتبع 111 تريليون دولار كانوا في 2024. جاريد ميرفي اللي هو رئيس الحسابات الاستراتيجية في قطاع الاستشارات المالية عند بلاك روك واللي ساهم في إعداد التقرير هذا مع كاب جيميني، يقول اللي امتلاك نحو 100 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية على مستوى العالم يمثل حجم هائل من الثروات وفرصة ضخمة للقطاع المالي. الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم المدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ساهمت في زيادة عدد أصحاب الملايين عالمياً بنحو 2 مليون شخص، ويوصل لمستوى قياسي، يعني عندنا 25.3 مليون شخص عندهم ثروات

0: الطائلة. في نفس الوقت استمرت الثروات في التركز لدى شريحة الأثرياء للغاية، والناس اللي ثرواتهم تفوت 30 مليون دولار نلقاو عندهم أسرع وتيرة نمو بين مختلف فئات الثروة، مع ارتفاع العدد متاعهم إلى مستوى قياسي يوصل ل 250 ألف شخص. يعني باش نلخص، عن أكثر من 250 ألف شخص في العالم الثروات متاعهم فايتة 30 مليون دولار. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
1: Nous allons bientôt faire de toi.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة اف ام تي في وفورزا لتونسيا.
2: المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
3: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادو. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش مالك تتشجع تصنف وتربح مع سيكام؟ ادخل الفيسبوك انستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: جوهرة FM.
3: بوبليسيتي.
4: جوهرة

72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. مونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات.

0: الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحديش متاع الصباح، نص النهار، مدي ساعة، ومد ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يومياً من الاثنين للسبت، من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. حاجة أخرى.
1: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو.

0: على FM TV.
1: منتخبنا الوطني وصل تحذيراته في مدينة مونتير المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد. مقابلة تتلعب فجر الاثنين ثلاثة متاع الفجر إذا فر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار لكيب ناسيونال والمونديال ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. مرحبا ناجح.
2: مرحبا بك العادة نيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. اليوم احنا ان شاء الله موجودين في مدينة مونتيري. حاب نتمنكم للمنتخب في ساحة جيدة، اجواء عال العال، اللاعبين بصراحة في التدريب على بينه اليوم عندهم عزيمة كبيرة وواعدين باش يفرحوا الجمهور التونسي يكونوا ان شاء الله في المستوى المطلوب. اجواء الطقس لنا يعني الطقس ممتاز عكس مكسيكو، الطقس ممتاز يشجع على كرة القدم. الجماهير بصراحة قاعدة تجي من العالم اجمع، قاعدة تجي لهنا، فما جماهير موجودة كيفية كبيرة معناها في المقابلة هذه، وفما حتى جماهير أخرى قاعدة تجي من مدن أخرى هنا في المكسيك. مرحبا بكم على جوهر سبورت.
1: يعطيك الصحة ناجح، والأكيد أنه إن شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي في المونديال. في انتظار الحصة التدريبية الأخيرة وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية اللي باش نبداو بها مقابلة السويد مع برشا تفاؤل إن شاء الله قبل انطلاق المقابلة هذه. من المنتظر أنه الشامخ يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، العبدي على اليسار، آدم عروس رقيق والطالبي باش يكون الثلاثي هذا في محور الدفاع، قدامه مسخيري، خذيرة، حنبع المجبري، العاشوري وفراس شوت. برشا توصيات نذكروا بهم للجماهير التونسية قبل مواجهة السويد، خاصة القدوم مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تشير أنه فما أمطار نهار المقابلة، لبارابلوي ممنوعين إدخالهم، دونك ينصح بارتداء قبعات وإلا حاجة فيها كابوش في المقابلة. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب أو خارجه، أيضا يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع تاع مشروبات داخل الملعب، يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، وعملية تفتيش باش تكون دقيقة عند مداخل الملعب. نحكيو على النتائج وأهم المواعيد في المونديال. فجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ربحت الباراغواي 4-0 مقابل هدف. بعد شوية تحديدا 8 متاع الليل المنتخب القطري يلعب ضد منتخب سويسرا، 11 متاع الليل مباراة قمة بين البرازيل والمغرب، وماضي ساعتين متاع الفجر هايتي تلعب ضد سكوتلندا. أمريكية أكدت أن الشرطة الأمريكية في مدينة كانساس سيتي ألقت القبض على شخصين من اللي قاموا بسرقة معدات منتخب أنجلترا بعد اختفاء الأحذية تعدد من الملاعبية، كيف الكور وأيضا أدوات التحليل الفني ولوحات توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي التكتيكية، بالإضافة إلى طاولات التدليك. المنتخب الجزائري وبروسيا دورتموند الألماني رامي بن سبعيني باش يغيب على المباراة الافتتاحية المنتخب الخضر ضد الأرجنتين بسبب الإصابة اللي عنده، عدم اكتمال والتعافي منها، الإصابة اللي كانت عرضها مع فريقه بروسيا دورتموند في كحله الأيسر نهاية الموسم. على المونديال بحالة من الغضب طالت مشجعي المغرب قبل مواجهة البرازيل الليلة بسبب رفض لطلبات التأشيرة حتى لليوم، مما فجر موجة متاع غضب والرغبة انهم يرجعوا فلوسهم اللي ضايعة بسبب شراء تذاكر المونديال.

من الوطني لأقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان يواجه حاليا نظيره البرتغالي لأقل من 20 سنة في الفينال متاع دورة طولون الدولية الودية في فرنسا. تقريبا 5 دقائق لعب، دائما التعادل 0-0 بين المنتخبين. منتخبنا الوطني انزل بتشكيلة هذه: الخرداني، الحرش، الرياحي، محمد أمين علال، المحرزي، صادق محمود، بريك، جرولر، لؤي الطرايعي وزيون الشطي. كل التوفيق المنتخبنا لأقل من 23 سنة. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بعد غلق 4 ملفات كاملة في وقت قياسي. غلق ملف أوميجا، كيف المعدل البدني السابق أحمد البريري، الحارس السابق علي جمل، الدوسي متاعه اللي فيه 190 مليون. الملف الرابع كان صلاح الدين الغدامسي اللي وافق دون تردد على التخفيض في مستحقاته من 202 مليون إلى 54 أو إلى 45 مليون. تخلى

0: على 157 مليون. ملف الخامس هو ملف فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون، مش يكون هو الدوسي الخامس. ونذكره انه تم تأجيل اللقاء المبرمج بالنسبة للجنة المستقلة لفضل النزاعات اللي كان برمج غدوة مع مختلف الخلايا للأحد المقبل إلى حين تقديم القميص الرسمي وأيضا بطاقات إتوال لايف ستايل في أبها حلة. نحكيو على النادي الافريقي بعد احداث الديربي ضد الترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي فند الاشاعات اللي راجت حول قيام رئيس النادي الدكتور محسن الطرابلسي بمنح شهاده طبيه لمهدي ميلاد بحكم سيفته الطبيه. وهذا النادي الافريقي يقول انه الدكتور محسن الطرابلسي لم يعد مباشر لمهامه بقسم الاستعجالي في مستشفى الحروق البالغه ببن عروس منذ توليه رئاسه النادي الافريقي. يقول انه اللجنه القانونيه في النادي الافريقي باش تقوم بتتبعات عدليه كل من شر الإشاعات، ومن جهة أخرى باش تستأنف عقوبة مهاجمها في راس شوات. حمزة الجلاصي يوافق على تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي الموسم إضافي بما أنه الكونترا نتاعو يوفى نهار 30 جوان 2026. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فان بوانيتو، أيضا الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour
2: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
3: تابعوا كل جديد مع جوهرة فام مع عاصي الحلال.
4: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فام. حسين الجسمي.
5: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة فام بتونس. نجوى كرم.
6: اسمعوا كل جديد وعرفت كل أخباري على جوهرة أفهم أبو لما شفتها قلبي دقت ثلاث دقات
7: والطبلة دخلت لعب جوا دماغي. إن شاء الله استنوا أخر جديدة وتابعونا على راديو جوهرة.
8: العب يلا ما تلعب يلا.
9: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهرة أفهم وليد توفيق.
10: معكم حميد الحضري، سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام.

ستة 11 دقيقة مساء نور، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في جوهرة شو موعد جديد كما كل عشوية السبت من الستة للثمانية متاع الليل متاع العشية. مادام نحكيو على وقت الصيفية إن شاء الله جوائنا حفلة باش تكون خاصة الأسبوع هذا، وفي تعويض لزميلنا غازي خليلة من الميلادي من قدام الميكرو. مرحبا سامي، مرحبا عبدو، كالعادة رافقكم حتى الثمانية. اليوم الساعة الأولى باش تكون خاصة بالأجواء متاع كأس العالم لكرة القدم، قدام خاطر فهم الكرة وفهم الفن والموسيقى. للناس اللي ما تابعتش بتبيع اللي بريستاسيون متاع مختلف الفنانين العالميين، فما اللي زادة أصولهم عربية بعد شوية نرجعو لهم باش نحاولوا نعيشهم، نرجعو نسمعو ونتفرجو فيهم بتبيعة الحال. الأجواء اللي كانت في المكسيك في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية على طول الافتتاح وحفلات الافتتاح. ساعة ثانية باش تكون خاصة بالمهرجانات التونسية، شنو فما جديد، شنو المهرجانات اللي بدينا نتعرفوا على المعالم متاحها في تونس، أما زادة كيف كيف نحكيه على مختلف المهرجانات في العالم العربي. يلا بعد شوية باش نبدأ مع أول الفنانين واللي باش نتابعهم ونشاهدوا لبريستاسيون متاحهم في افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026.

على بوب سانكلار على جوهر اف ام. مرحبا من جديد في جوهر شو. الشو اليوم باش يكون رياضي ويتزامن مع افتتاح كأس العالم كرة القدم 2026 مكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. صحيح بدأ الحديث على المباريات الكروية والأداء والنتائج، ولكن ما زال الحديث زاد على حفلات الافتتاح اللي كانت حاضرة في ثلاثة الدول المنظمة في كندا، في المكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. حفلات عكست التنوع الثقافي والفني، تبقى ديما الموسيقى لغة العالم اللي تجمع العالم الكل. حضور متميز، عديد نجوم العالم، الدول مختلفة، من دول مشاركة، من الدول اللي منظمة بطبيعة الحال، ولكن يظل لي أبرز أغنية نعرفها الناس كل، الأغنية الرسمية لكأس العالم اللي تأديها شاكيرا، ثم بعد نسمعها ونشاهدها بطبيعة في أدائها الرسمي في واحدة من حفلات الافتتاح. ولكن يقول القائل شنو حكاية هالأغنية الرسمية اللي براتيكمون في كل نسخة تكون فما فنان وتكون فما أغنية خاصة، بالرغم اللي الأغاني اللي كانت تعتمدها الفيفا رسميا قبل تلقى زادة انتشار واسع، ولكن بطبيعة الحال من مغنين يأديوا الأغاني هذا من وقتاش ترجع يعني حكاية هالأغنية الرسمية، أغنية يختارها تختارها الفيفا، وأصبحت عادة في نسخ كأس العالم الماضية القليلة ما كانتش عندها مدة طويلة. بطبيعة ما فماش أغنية بركة، ولكن بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الأخرى. ذكروا احنا اول نسخه من كاس العالم كانت نظمت عام 30، وما كانتش هالبطوله هذه مرتبطه باغنيه او نشيد غير او نشيد رسمي حتى العام 62، وين كاس العالم تم اقامتها في تشيلي، وقرر فريق موسيقي تشيلي انجاز اغنيه احتفالا بالحدث. ومازالت الاغنيه التشيليه ذي مخصره كاس العالم تحمل الرقم القياسي التاريخي كاكبر عدد من النسخ الماديه اللي تم بيعها على الاطلاق في البلاد. الروك ديل مونديال تسجلت، وهذه الأغنية نحكي عليها، في 30 ماي عام 62، ونسخة لفاز فيها البرازيل كأس العالم، وتعتبرها الأغنية هذه الأغنية الرسمية الأولى الفعلية للمونديال من وقتها. وكل عام فما أغنية أو نشيد رسمي أديه فنان بطبيعة الحال سواء من الدولة المنظمة أو من دولة أخرى بدون شك. ونذكر الناس كل عديد الأغاني اللي لقات رواج ونجاح، وعديد الأسماء اللي كانت وراها كما مثلا ريكي مارتين، شاكيرا كانت حاضرة في أكثر من نسخة على أشهر وكا وكا، وغيرهم من الفنانين بطبيعة الحال. حفل الافتتاح الرسمي زاد حقق أرقام قياسية هيلة برشا، مع حضور عديد وعشرات الفنانين من مختلف الدول كما قلت، فما أسامي وتنرجع لها إن شاء الله بعد شوية من أصول عربية، أسامي إفريقية زاد كيف كيف، ولكن أسامي من كندا، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عديد الدول. بالنسبة للثمانية أغنيات كما باش نسمعها اليوم، الأربع الأغاني الأولى باش تكون من عند داني أوشن، باش يكون حاضر زادة أندريا بوتشيلي، دافيد جيتا، جي بالفين، رايان كاسترو، أما الانطلاقة باش تكون مع شاكيرا وبرنا بوي في الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم في نسخة 2026 اللي باش نشاهدوها مع بعضنا على جوهر اف ام تي في. ونسلم على الناس كل تابع فينا الوقيت هذايا، بطبيعة هذم الأغاني والأداء متاعهم في مختلف حفلات افتتاح كأس العالم كرة قدم في الكندا، في المكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الانطلاقة مع شاكيرا.

0: Non-stop music.
1: La peau, hein?

كنا مع أندريا بوتشيلي وإيا معهم زادة دافيد جيتا اللي كان حاضر في الإكران ما كانش حاضر سورسين بطبيعة الحال في الملعب. أداء متميز ديما أندريا بوتشيلي من الأصوات العالمية وتاريخية مش يبقى ديما في مسامع كل محبي الموسيقى بطبيعة الحال. نواصلوا مع بقيت الأغاني والاحتفاليات في جوهرة شو. مرحبا بكم. الشو البارح برحة الأولى والأيامات اللي تعدى وكان في كندا في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. نحكي على حفل الافتتاح في كل دولة اللي كانت لبرفورمانس متاعو خارقة للعادة وأداء موسيقي متميز من عديد الأسماء. كنا سمعنا بكري شوية شاكيرا برنابوي شكون آخر برشا أخرين وما زلنا باش نسمعو. ويبقى ديما حسب الاستطلاع للرأي أنه حفل افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية دولي الأنجح ولقات تفاعل واهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي زادة وسائل الإعلام العالمية اللي حكيت على عروض فنية واستعراضية متميزة. ولعل من الأسماء اللي كانت حاضرة كيما ولكن في تورنتو الكندية نحكي على كيتي بيري, ولكن نحكي زادة على حفلة كندا اللي كانوا حاضرين فيها زوز فنانات من أصول عربية, إليانا والفنانة نورة فتحي الفنانة المغربية الكندية اللي فرضت حضورها بقوة خلت الناس تتسائل خاصة أن الأغنية متاعها هي سير سير في باللهجة المغربية المعروفة. الناس تسائل شكوني الفنانة نورة فتحي وخاصة هل هي فنانة مغربية وأدائها وأغانيها معروفة كان في المغرب أو هي فنانة عالمية. لكن خلينا نحكي على قاعدة جماهيرية كبيرة لها الفنانة اللي هي من مواليد كندا ولكن لعائلة من أصول مغربية. بدأت الشهرة متاحة في عالم السينما والموسيقى الهندية زادة في بوليود عروض استعراضية وأداء مسرحي. هذه كانت في بداية المسيرة متاحة اللي خلتها تتعرف على المستوى العالمي وتعتبر من الأسماء المتميزة. ذاك علاش اليوم أنا نلقاها حاضرة في مثل هالاحتفاليات والتظاهرات الرياضية الفنية اللي تجمع زوز بطبيعة الحال. نحن نواصلوا مع أربع أغاني أخرين اللي باش يكونوا حاضرين فيهم كما قلنا نورة فتحي, إليانا الفنانة الموصولة الفلسطينية, مايكل بابلي زادة كيف كيف, كيتي بيري في الأدام تاعهم, فيوتشر والفنانة الجنوب أفريقية تيلا. ما توت سويت خليكم مع البرفورمانس متاع داني أوشن. بابا بابي لونجا بابا بابي لونجا سي ساليموس ان لا كيس ومبسيتو تورنا سول هاي بينا لا

0: الباسو
1: جوهرة اف ام.
2: جوهرة اف ام
3: said to the grapevine.

0: جوهرة FM.
1: جوهرة FM.

هذه الأجواء اللي جينا من عند المغربية الكندية نورة فتحي في افتتاح كأس العالم لكرة القدم. هذه كانت في كندا, دونك الأجواء تاع حفل الافتتاح في كندا. وهكا حاولنا نجيو على أهم وأكثر الأغاني وأكثر لي بيرفورمانس بالطبيعة اللي لقات رواج ونجاح كبير, خاصة حتى توا الناس اللي تشاهدهم وترجع تفرج فيهم. حاولنا نرجع لهم في ساعتنا الأولى من جوهرة شو, مادام الشو والحدث يفرض نفسه بطبيعة الحال. الناس اللي ما تفرجتش في حفلات الافتتاح في ثلاثة دول المنظمة لكأس العالم 2026, المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ساعتنا جاي من جوهرة شو باش نواصلوا فيها حديثنا, ولكن على المهرجانات شنو في البرنامج, شنو ما أهم الأسامي اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة سواء في تونس أو في العالم العربي. هذوما كلنا نرجعوا إن شاء الله بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية من جوهرة شو, مع الأخبار بعد شوية في نشرة السبعة, وبطبيعة الحال يكون حاضر فيها أشرف عبد السلام. احنا نوصلوا مع المزيكا اللي جينا توت سويت مع تامر عاشور.

0: غيلان مع حلم غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تحذر من التعامل مع الدخلاء على القطاع. وزير التجارة يدعو إلى تحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة. وترامب يؤكد أنه

0: سنوية محذرا من التعامل مع الدخلاء على القطاع.
1: غابة راهو مش كل شيء يمشي بردع، فما حاجات تمشي زادة باللابيليزاسيون بالسيرتيفيكاسيون بالنقولوا نحن لو فيت دو تيغي فين لو هو. وقت تجي انت في الاتفاقية نتاع اليوم كي جينا نصحوها جينا نحبوا نسونسيبيليز نحسوا الوداديات بأهمية انك تتعدى في السيركوي الصحيح وما تمشيش للباراليل. دونك بعد نجيو للرقابة، الرقابة انا نراقب وكالة اصفر نتاعي، مي جيسبيغ كو الدولة هي اكثر سلطة مني نتراقب هذوما اللي خارجين على القانون والشيء هذا تعمل فيه الدولة، واحنا نزيدوا نعاونوها. احنا دورنا جستمون نعاونوا الدولة في المجهود هذا، لي احنا وكالة الاصفار نخضع القانون الصعيب وصعيب ياسر، فيه رقابة وفيه ضمانات مالية ومعنوية تفرضهم علينا وزارة السياحة ويفرضهم علينا الديوان الوطني للسياحة ونفرضهم حتى على روحنا اخلاقيا مادام اخترنا المهنة هذه. وقت اللي يجي انسان دخيل راس ماله معناها تليفون بورتابل يقعد في القهوة ويبدا يدور على اليمين وعلى اليسار، على الاقل نحاولوا نحسوا احنا الناس اللي تشري انه ما يلزمكش تمشي الغاديكا باش نهار اللي تصير لا قدر الله اشكال تلقى ان فيزافي اونيت اللي تنجم تلقى تحكي معاه، اي سورتو تلقى وراه جامعة ولا وراه وزارة اللي تنجم تحميك. هذا هو تقريبا المحور نتاع اللقاء اليوم نتاع اتفاقية الإطارية نتاع اليوم.
0: أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. وبين الوزير لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كلا من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان والمديرين الجهويين للتجارة أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أداء الديوان وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. الوزير ذكر بالمكانة التي كان يحتلها الديوان في فترات سابقة، حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري، كما كان من كبار المصدرين الأوائل، وأشار إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية، مضيفا أن الديوان تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات والتحديات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى تزويد المواد الأساسية. في أخبارنا العالمية، توقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم التوقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هورمز للجميع، وأضاف بالقول سندخل لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء حسب تعبيره. من جهته قال رئيس الإيراني إن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية، مضيفا أنه يعلم جيدا الصعوبات التي تحملها الشعب الإيراني، معتبرا أن صبره على الضغوط الاقتصادية كان اختبارا كبيرا. ختاما، أعلن حزب الله اللبناني أن المقاومة الإسلامية نفذت سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات تابعة لجيش الاحتلال في مناطق متفرقة بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: كأس العالم على جوهرة فان تي في.
4: جوهرة فان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فان تي في وفورزا لتونسيا.
2: تسمع أوتوموتو
5: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد ايليز نيكستير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكروفون

هابي مع فاريل ويليامز على جوهرة FM 27 دقيقة في جوهرة شو. مواصلين معكم في ساعتنا الثانية، ساعة الأولى اللي كانت خاصة بأجواء افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026. شاهدنا مختلف لي بيرفورمانس تاع مختلف الفنانين العالميين. بطبيعة الحال مهتنا نرجعوا لتونس ونحكيوا على استعداد المهرجانات الصيفية. تبع الفترة هذه فما بعض الملامح الكبرى الأبرز المهرجانات بدأت تظهر بشوية بشوية، أسماء مقترحة، أسماء في مفاوضات، وبطبيعة الحال فما مهرجانات اللي مازلت ما طرحتش يدور لي مختلف الأسماء متاحة، بالعكس قاعدة فاتحة باب الترشح للناس اللي تحب والفنانين اللي تحب تشارك في المهرجانات هذه. خلينا نحكي على مهرجان قرطاج دولي في دورة 60. نعرفوا أهمية مهرجان قرطاج، وكل فنان يحلم أنه يكون حاضر عليه. وش نحكي على فنان تونسي متقلق شوية وعنده موقف دونك من وزارة الثقافة من المهرجان بصفة عامة. دونك من أبرز الأسماء اللي باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الفنان صابر الرباعي، زادة كيف كيف حديث على حضور الفنان العالمي خلينا نقوله الشاب خال على ركح مهرجان قرطاج، زاد كيف كيف أسامي أخرى مطروحة وعلى ما يدو باش تكون حاضرة كيما نايدة حناوي والجسار تامر عاشور، إضافة إلى عرض بوتشار وإمكانية أنه الختام يكون مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. بالنسبة لمهرجان الحمامات زاد كيف كيف الأنظار كبيرة عليه، وقاعد يتطور عام بعد عام، وخاصة أنه الأسماء المطروحة ونوعية التظاهرات ونوعية الحفلات اللي تكون حاضرة والأسماء مختلفة تماما على بقية المهرجانات. من الأسماء اللي باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات اللي كما قلنا يجمع الموسيقى البديلة طرب زاد كيف كيف مختلف الأنماط الشبابية، باش يكونوا حاضرين فيه مثلا الفنان والموسيقى التونسي العالمي ظافر يوسف، أجواء الجاز والموسيقى الصوفية، كيف كيف الفنان نوردو. من الأسماء العربية إمكانية حضور ملحم زين، ديما لهنا نحكي على مهرجان الحمامات. الفنان اللبناني آدم اللي كان حاضر في مهرجان قرطاج عام ناول وسهرته لقات النجاح الكبير، إمكانية زادة حضور في مهرجان الحمامات الفنانة اللبنانية المتميزة ياسمين حمدان. وبطبيعة الحال تكتشفوا يوم بعد يوم مختلف الأسماء الأخرى. مهرجان بنزرت زادة كيف كيف اللي يعتبر من أهم المهرجانات اللي يتميز بمسرح كبير بطبيعة الحال، إذا كان حاضر باش تكون من الفنانين باش يشاركوا في مهرجان بنزرت وحضور جماهيري كان كبير في حفلتك، دونك يظهر لي النجاح حليفك. من الأسماء اللي باش تكون حاضرة في مهرجان بنزرت فنان آدم، ملك راي زاد الشاب مامي اللي لقى نجاح زاد عملين في مهرجان الحمامات، عروض أخرى أبار الموسيقى المسرح عن طريق الممثل والفنان صابر الوسلاتي ومسرحيته بابا نويل. مهرجان دوغا الدولي نكهة مصرية مع حكيم، نعم المهرجان باش ينطلق نهار 10 جويليا حتى 25 جويليا، باش يكون متميز. من الأسماء اللي من المنتظر تكون حاضرة كما قلنا سفير الأغنية الشعبية المصرية حكيم، لطفي بوشناق زادة كيف كيف، أسماء أخرى كما فنان مرتضى الفتيتي اللي بتبيع اليوم يمثل كل الشباب والأغاني الشبابية بصفة عامة، شيماء هلالي. ومن المنتظر أنه الختام يكون عرض الزيارة لسامي اللجمي. مهرجان بوغرنين من أعرق المهرجانات التونسية زادة كيف كيف اللي قاعد يحضر في البرنامج متاعه بقيادة الأستاذة والباحثة في العلوم الموسيقية قبل حمزاوي اللي تشرف على إدارة المهرجان. محمد الجبالي هو الاسم والفنان اللي كنا حكينا عليه بكرية شوية، عنده موقف من وزارة الثقافة ومن مهرجان قرطاج، وذلك كان شاركه في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه على مقاطعة جميع الأنشطة والتظاهرات تابعة لوزارة الشؤون الثقافية، وهذا يعتبر احتجاج على ما شاف أنه تجاهل لملفه الفني اللي تقدم للمشاركة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. دونك قال في الفيديو هذا نقرر عدم التعامل مع وزارة الشؤون الثقافية الحالية
ورفض المشاركة في مختلف العروض والمهرجانات الصيفية وغيرها من التظاهرات اللي تتنظم تحت إشراف الوزارة، وأكد أنه موقفه يجي على خلفية عدم قبول ملف فني للمشاركة في مهرجان قرطاج، رغم تزامن الدورة الحالية مع احتفاله بمرور 40 سنة على مسيرته الفنية. عنده ألف حق مسيرة متميزة لمحمد جبالي، محبوب جدا، الناس تحبه، يستحفظ أغانيه، و 40 سنة من مسيرة يدور لي ماهيش شوية، لليوم ما زلت متواصلة. بالتوفيق لمحمد جبالي في مهرجان قرطاج أو في غير المهرجانات، خاطر الجمهور باش يكون حاضر ليه بقوة وذا بدون شك. في المقابل مادام حكينا على وزارة الشؤون الثقافية، كانت أعلنت ديجا الفترة السابقة على فتح باب الترشح أمام الفنانين والفرق الموسيقية ومتعهدي الحفلات للمشاركة في المهرجانات الصيفية. نحكي على سيزان 2026، وحدد تاريخ 24 جوان كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. هذا كان صدر في شكل بلاغ عن إدارة الموسيقى والرقص. الناس والفنانين بصفة عامة، الفرق ومتعهدي الحفلات اللي يحبوا يكونوا حاضرين في مختلف المهرجانات اللي تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تقدموا بمطالب عن طريق المنصة الرقمية لتصرف الدعم في المجال الثقافي، وباش تكون فما لجنة مختصة باش تنظر في المطالب هذه وملفات الترشح الخاصة. بطبيعة الحال نتصور تلقاو كل التفاصيل في موقع الوزارة. بعد شوية نرجع مع مختلف المهرجانات في العالم العربي، الأسماء اللي باش تكون حاضرة، تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. أما الموسيقى تتواصل مع زياد برجي مع The Weeknd في كانت فيل My Face. أما تتواصل هذه زينب حسن على جوهر FM في جوهر الشو.

وصل معكم بعد الموسيقى في جوهر الشو. كنا مع زياد برجي 7:35 بعد ما حكينا على المهرجانات الصيفية في تونس. نحكيه على المهرجانات الصيفية العربية ولعل أقربها نحكيه على مهرجان موازين نسخة 2026 في الرباط دورة 21 تنطلق 19 جوان حتى 27 جوان، وتعتبر بتبيع من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم من حيث الحضور. تكون في ساحات مفتوحة للعروض الموسيقية والثقافية، يشاركوا فيها نجوم عرب ونجوم من العالم. ذكروا أنه بتبيع تواصل مهرجان موازين بيتميز بمثل هالحفلات المجانية والمفتوحة بنسبة 90%، ويستقبل ملايين الزوار. كيف نحكيه على نسخة عمناول 2025 كانت استقطبت أكثر من 3.7 مليون زائر في 9 أيام فقط. بالنسبة لنسخة 2026، أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة فيها العالم من أبرزها عودة الشاب خالد، حضور الشامي، فما فنانين اللي كانوا رفضوا الدعوة واعتذروا كما كاردي بي الفنانة العالمية. في المقابل فنانين عرب ومغاربة باش يكونوا حاضرين بطبيعة الحال يأثوا مختلف السهرات. نمشي من موازين إلى بيروت ومختلف التظاهرات ومهرجان أعياد بيروت، مهرجان اللي راهن كل عام على رسالة ثقافية تحمل عنوان ويبقى لبنان يجمع الغناء الموسيقى الكوميديا، زاد في شكل أمسيات متتالية حتى نهاية شهر جويليا. مهرجان أعياد بيروت يرجع سيف سنة في دورة 11 ويواصل التميز والتألق اللق متاعو. بطبيعة من الأسماء باش تكون حاضرة في افتتاح المهرجان مع الفنانة عبير نعمة، زادة كيف كيف الفنان الأخرس الفنان اللبناني هكا اسمه باش يكون حاضر في السهرات هذم، الفنان جاي مانوخيان، زادة كيف كيف جوزيف عطية، إبراهيم معلوف 25 جويلية، مروان خوري، الفنانة إليسا. دونك هكا دور اللي نحكيو على أبرز الفنانين العرب واللبنانيين بالتحديد. دونك مهرجان متميز يتواصل حتى 28 جويلية في حفله الاختتامي كيف ما قلنا باش تأثوا الفنانة إليسا. يلا نرجو معكم مع الموسيقى في جوهر شو اللي تواصل مع إيميل السيق.

باك ستريت بويز مع نوصل اخر موعدنا في شويه اليوم في جوهره شو شكرا الناس كل تابعونا من 6 للوقت هذا. شكرا سامي, شكرا عبد الحميد, تحياتي لكم الناس الكل. من الميلادي مقدم الميكرو في تعويض لزميلنا غازي خليل, يرجعكم ان شاء الله الجمعه الجايه. خليكم عبقيت برامجنا لكم زينه الناس الكل. تشاو تشاو, باي باي.

جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.

0: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلاً على موجات الجوهر أفهم مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية والتعزيز التنسيقي بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. ونظر المشاركون في الجلسة في سبل التسريع في إنجاز المشاريع المائية الجارية وربطها بالشركة الكهربائية أو بالشبكة الكهربائية في المجال الأجيال المحددة، وذلك لضمان دخولها حيز الاستغلال في أفضل الظروف ويدعم قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترة الذروة الصيفية. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات الفنية المتوفرة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الفنية وأشغال الربط الكهربائي وتأمين استمرارية التزود بالطاقة للمنشآت المائية الاستراتيجية من أجل تحسين نجاعة الاستغلال والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وكاتب الدولة يؤكد ضرورة تعزيز آلية التنسيق والتدخل

0: واستشارة السلطات المعنية. وفي سياق متصل وصفت بلدية شط مريم في بلاغ الحادثة بالمؤسفة، كما أكدت أهمية تضافر جهود الجميع للمحافظة على نظافة الشط والشاطئ والبيئة البحرية والحد من كل أشكال التلوث التي تهدد الكائنات البحرية وفق تأكيدها. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه من المقرر توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران يوم غد الأحد. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول أن ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيح، كما أوضح أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس في لقليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 18 درجة و 22 بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 26 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawhara.fm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي احنا كتابنا منتخب دور سطر هم ولاية كوزة أكوزة احنا مش اللي احنا ورابط تنقية عائلة عن ما يضو شي ونجي وشي نرينا وسوينا وضعينا سوي امريكا كل شيء ما ورحنا كل مليك لا معنا عن دخلتين فاضع وكل شيء بس مش انا في كاتب العام كل جمعة كلنا الجمعة الجاية عن رينيا عن ما يضو اللي انت تدخني لابد ولاية حاش مع الراحة ما عاش تمشي للبلدية عن مصر اخر بتاع الواد هذا الواد كبير معروف وتخلق الله مكروه وشواش كانت خنبير عدة تشكيات و و و و ما تنبحات شيء
3: ربي مواطنة نشد جوهرة اسم بربي باش تعمل لنا نداء عمادة المهندسين على خطر عنا ولادنا تخرجوا ب 2025 والكيت نتاعهم مش محلول وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا لا حسيب ولا رقيب معناتها وعندنا قداش يستناهم سكنات اللي يحب باش يطلع بالتعريف اللي باش يحب يطلع باسبور اللي معناتها هادم ولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام وصلونا صوتنا عمادة المهندسين الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحها خليها زادة تشوف امورها راه مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كذا المفروض انه الحاجة هدية تجاوزناه احنا نقولوا ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستنوا انهم يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم
4: حبيت نعمل زوج ملاحظات على الضوء اللي يشعل النهار كله في شحي جوهرة حتى لسوق حمام سوسة ضوء يشعل بارك الله ما شاء الله لاستهلاك بطبيعة الحال قايد على المواطن. والحاجة الثانية شركة تونسية للكهرباء والغاز خذيت فيديو عندهم 4 قيشات مسكرين واحد برك محلول وقدامه يجي 40 شخص يمشي بالمليمتر فهمتي إلا تكلمنا وقلنا يا ولدي كيفاش الشيء هذا ولا وقت جاءوا حلوا قيشات لي والسؤال تعلمني له في القيشات قلت بربي الفيديو بالكلور لاش خدها بالألوان الطبيعية نلفت انظر هل ترى استاك هي إدارة هي في خدمة المواطن المواطن خدمتها إذا كان هي في خدمة المواطن أخوي ما فيها باس يقرأ حساب مواطن شبيه خدمة الوقت ليس من فعل ذهب من ذهب يعني المعدن المسير لكن بالنسبة لنا الوقت من فعل ذهب ولم يعود حبيت تنظر هذا لعل يسمع مسؤول من المسؤولين ويعرف شو الخور اللي قاعد يصير في إدارة تحية تونس مدام فيها رجالها اللي تتكلم على حقوقها والدفع على حقوقها
5: بربي جوهرة اف ام شب نعمل استغاثة بربي عاونونا راو عنده عنا وليد اسمه بشير مصر سهلول عنده نهارين محروق والحمسوه راي خصيرة يتنستاجيلي متسهلول عنده نهارين مبنجينه ويزمو يمشي جون للسبيطار الحروق البنعروس كلموا فيهم ومشيوا حتى البنعروس ويقرقوا العبيد ومزمنش حتى

قالوا لي هذه يقول لك ما فماش فرش ما فماش فرش. بربي عاونونا يا جوراكم بربي وصلوا صوتنا رانا والله مشويين على وليدنا بجاه ربي. وليدنا صغير وتحرق بالليسونس بجاه ربي وراه اوتوغراف رايح اوتوغراف بربي يا جوراكم.

0: 20 ميمي ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة اف ام
0: الدنيا والدنيا
2: جوهرة اف ام.

0: كل سبت من 9 لنص الليل لغرون عيد مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد وسهره جديده من لوغرون هيت. موعدنا كل نهار سبت من 9 حتى لنص الليل مع الموسيقى الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه الغربيه والتونسيه، الاغاني اللي حققت نجاحات في الاسبوع هذا ولا في الاسابيع اللي تعدت، والاغاني اللي بدات بدايه واعده في الايامات القليله اللي تعدت. 3 ساعات نرافقوكم ونونسوكم، نحاولوا نستمتعوا بالاختيارات الموسيقيه نتاعنا. تحياتنا لكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج تونس، يتبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. يسهر معكم الليلة سي حسام الجيت، في الإخراج التقني أحمد حباسي، من قدام الميكرو بداية باش تكون بعد شوية مع كاتزاي غناية جابرييلا، بيكي جي غناية اسماعيل، باناس موزيدا، كادر جابوني، محمد رمضان، كي استرالك، قبلهم بالكل موح ميلان وشاب بلال. راها خالصة

عليه.

بيسان اسماعيل فؤاد جنيد، الغنية اسمها انتي النور، غنية من اجد الغنيات في التعاون بين الثنائي هذا مستنى معنا من بعد شيرين عبد الوهاب، جوناس برادرز، محمود تركي، داليا وكذلك هبال قيس. قبل ما ناخذ فكرة على ترتيب بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت توب 100 الجمعة هذه، ناخذ فكرة على المرتبة الأولى I know you، الغنية متاع تايلور سويفت في المرتبة الأولى، دخول جديد للغنية هذه. مرتبة ثانية سام فاندر أوليفيا دين، مرتبة الثالثة هيت ذات اي ميد يو لوف مي الغنية متاع أريانا جراندي، مرتبة الرابعة ذو كيور غنية أوليفيا رودريغو. نلقاهم من بعد غنية جانس الغنية متاع دريك دراكولا تيم امبولا في المرتبة السابعة، نلقاه في مرتبة التاسعة ميد نايت سان الغنية متاع زارا لارسون، ونلقاه غنية جو لكيميكولز براذرز الغنية موجودة في المرتبة العاشرة. بقيت الترتيب بعض المراتب اللي عرفت تغيير، تشوزن تكساس الغنية متاع إلى لانجلي في مرتبة 12، تراجع غنية دروب ديد الغنية متاع أوليفيا رودريغو، صعود غنية فريو ماند الغنية متاع بروسبا وكلوني في المرتبة 17 بعد ما كانت في الأسبوع اللي فات في المرتبة 23. نلقاو أيضا دخول جديد لغنية باسانجر الغنية متاع أليكس وورن، ودخول جديد لبلاد ستريم الغنية متاع أليسيا غريس. هذو ما أبرز التغييرات اللي صارت الجمعة هذه في الترتيب متاع الأوفيشال سينجل شارت توب 100 توب 100 بالنسبة للجمعة هذه. خليكم معنا ديما في الاستماع، الموسيقى وراجعيننا.

Buster.

برونو مارس استمعي تغني نص معها للتسعة 54 دقيقة على موجة الجوار فهم تسمعوا في البرون هيت صاريتنا بدأت من التسعة مزيد متواصلة حتى النص الليل شوية خلكم وعدكم مع موجز العشرة للأخبار مهاجر نويلي بعد جوار سبور مع أنيس الذويدي نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا مشوارنا في البرون هيت حتى النص الليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الأستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ذات ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم. والمحكمة تبقي على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 22 و2000 مدة عامين سجنا، فيما عدلت العقوبة في حق محمد علي خليل الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة البترولية والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية. دوليا، شهدت عواصم أوروبية اليوم مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من اليورانيوم المخصب الإيراني عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة، وذلك لدى إعلانه أنه سيتم توقيع اتفاق مع طهران يوم غد الأحد. وفي المقابل، وزارة الخارجية الإيرانية تشير إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه يوم غد بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية. وفي واشنطن، أكد مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيل الاتفاق قائلين أن المكاسب الاقتصادية لإيران ستعتمد على وفاة طهران بالتزاماتها. وقال مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net.
2: كأس العالم على جوهرة فان تي في.
3: جوهرة فان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فان تي في وفورزا لتونسيا.

0: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعداد لمواجهة السويد فجر الاثنين انطلاقا من 3 بوقت تونس مقابل لزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار ليكيب ناسيونال والمونديال ناخذوها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
1: مرحبا بك العادة نيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر سبور. اليوم احنا ان شاء الله موجودين في مدينة مونتيري، نحب نطمنكم للمنتخب في ساحة جيدة، أجواء عال العال، اللاعبين بصراحة في التدريب معنا بينوا اليوم عندهم عزيمة كبيرة وواعدين باش يفرحوا الجمهور التونسي يكونوا ان شاء الله في المستوى المطلوب. أجواء الطقس لنا يعني الطقس ممتاز عكس مكسيكو، الطقس ممتاز يشجع على كرة القدم. الجماهير بصراحة قاعدة تجي من العالم اجمع قاعدة تجي لهنا، فما جماهير موجودة بكيفية كبيرة معناها في المقابلة هذيا، وفما حتى جماهير أخرى قاعدة تجي من مدن أخرى هنا في المكسيك. مرحبا بكم على جوهر سبورت.
0: يعطيك الصحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه المعلومات. برشا توصيات بالنسبة للجماهير التونسية، خاصة القدوم مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول للملعب. التوقعات الجوية تشير انه فما امطار باش تكون نهار المقابلة. لي بارابلوي ممنوعين انكم تدخلوهم للتيران بالنسبة للناس اللي باش تحضر، ينصح بارتداء قبعات او ملابس مزودة بغطاء الرأس. دونك ماذا بكم كابيوش على خاطر باش تكون فما امطار. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب والا خارجه. يمنع ادخال القوارير بجميع انواعها مع توفر نقاط بيع مشروبات داخل الملعب. يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، وعملية تفتيش دقيقة باش تكون عند مداخل الملعب. نحكي على النتائج وأهم المواعيد في المونديال. فجر اليوم كانت البداية بمباراة الولايات المتحدة الأمريكية اللي ربحت الباراغواي 4-0 مقابل هدف. مقابلة كانت كبيرة. الـ11 متاع الليل تقريبا المقابلة، الأنظار الكل باش تتجه للماتش هذا، البرازيل المغرب. هل سيعيد منتخب وسود الأطلس سيناريو مونديال 2022؟ ومالي ساعتين متاع الفجر هايتي تلعب ضد المنتخب الاسكتلندي. تقارير صحفية أمريكية أكدت أنه الشرطة متاع مدينة كانساس سيتي ألقت القبض على 2 أشخاص قاموا بسرقة معدات منتخب أنجلترا بعد اختفاء الأحذية متاع عدد من الملاعبية ومعدات تدريبية أساسية في حادثة عملت قلق كبير للإطار الفني بقيادة توماس توخيل، اللي سرقوا له حتى أدوات التحليل الفني واللوحات التكتيكية، بالإضافة إلى طاولات التدليك، وسرقوا حتى الكرات الرسمية اللي كان باش يدرب بهم منتخب أنجلترا. لاعب المنتخب الجزائري وبوروسيا دورتموند الألماني رامي بن سابعيني باش يغيب عن المقابلة الافتتاحية لمنتخب الخضر ضد الأرجنتين بسبب الإصابة، عدم اكتمال تعافيه من الإصابة اللي كانت تعرض لها في كاحل الساق اللي صار بعد نهاية الموسم مع بوروسيا دورتموند.

نحكيو على منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة اللي خسر نهائي دورة تولون الدولية في فرنسا بنتيجة هدفين مقابل صفر ضد منتخب أصغر منه منتخب البرتغال أقل من 20 سنة. في الحقيقة نقطة استفهام لهنا، الهدف الأول سجله بالدي دقيقة 23 ووقت اللي كنا ننتظره أن منتخبنا يعدل قبل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 عن طريق رافائيل نيل. دونك منتخبنا خسر دورة تولون ضد منتخب البرتغال. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي بعد غلق ملف أوميجا. أيضا المعدل البدني السابق أحمد البيريري على جمل الملف الرابع تسكر كان ملف صلاح الدين الغدامسي اللي تخلى على مبلغ 157 مليون وخذها 45 مليون من جملة 202 ملايين. الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون واللي لطوال عول على جماهيره لغلق كل هالملفات.

نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي هبط بلاغ. بلاغ يعلن من خلاله اللجوء إلى القضاء ضد مروجي الادعاءات والمغالطات. في بلاغ الترجي الرياضي التونسي أكدت الهيئة استنكارها لموصفته بحملات ممنهجة تستهدف النادي ومنتسبيه عبر نشر ادعاءات ومغالطات تمس بسمعته. أعلنت هيئة الترجي مباشرة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه المعطيات. من جهة أخرى هيئة الترجي الرياضي التونسي راسلت الرابطة بخصوص ما بعد أحداث الديربي. طالبت الرابطة بتمكينها من نسخة من الملف التأديبي الخاص بلاعبها الجزائري محمد أمين توغادي. نحكيه على النادي الافريقي اللي بدوره كان هبط بلاغ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. النادي الافريقي اللي في نص البلاغ متاعه كان ايضا اكد وينفي الاتهامات الموجهة لرئيسه ويقول انه بشلتة جاء للقضاء بعد المغالطات. كيف كيف النادي الافريقي في نص البلاغ على خلفية احداث الديربي وخاصة مسار بين مهدي ميلاد واللاعب محمد امين توغاي. وايضا ينفي انه الدكتور محسن طرابلسي رئيس النادي منح شهادة طبية المهدي ميلاد بحكم صفته الطبية وقالت انه محسن طرابلسي لم يعد مباشر لمهامه بقسم الاستعجالي في مستشفى الحروق البالغة ببن عروس منذ توليه رئاسة النادي الإفريقي. حمزة جلاسي يوافق على تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة موسم إضافي بعد ما كان عقده يوفى في جوان 2026. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فاين بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فاين. ملتكم زينة نسي الكل في لمن.

عليكم اغنيه كي كالور، اغنيه كال شالور، اغنيه تتوقع هو انه تكون اغنيه صيف 2026. مرحبا وسهلا بالجميع، تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين، تسمعوا في او في لو غران هيت. عفوا صاريتنا مازالت متواصله حتى لنص الليل، الاغنيات مازالت متواصله ايضا في الصهريه الليله. ناخذوا فكره على ترتيب الاغاني الغربيه بالنسبه للبيلبورد هوت 100 بالنسبه للجمعه هذه. مرتبه الاولى هي ذات اي ميد يو لاف مي، الاغنيه تاع ارينا جراندي في المرتبه الاولى. مرتبه الثانيه تشوزن تكساس، اغنيه ايلا لانجلي في المرتبه الثانيه. جانس، اغنيه دريك في المرتبه الثالثه. بي هير، اغنيه ايلا لانجلي في المرتبه الرابعه. ادجست مايت، الاغنيه اللي سمعناها بكري برونو مارس في المرتبه الخامسه. مين اي نيد، اوليفيا دين في المرتبه السادسه. سو ايزي، اغنيه اوليفيا دين مرتبه سابعه. مرتبة ثامنة نقاو شابانغ، غناية دريك. المرتبة التاسعة إلى الأنجلي مع مورغان وولن، الغناية اسمها I can't love you anymore. والمرتبة العاشرة دراكولا، غناية تيم إمبالا وجيني. هذوما أبرز الغنيات الجمعة هذه بالنسبة للبيلبورد 100. بقاو معنا ديما في الاستماع، موصلين معكم مع الموسيقى. نذكر بالنسبة اللي تابعوا في المونديال، المنتخب القطري كمل مباراته متعادل مع المنتخب السويسري في أول مقابلات مونديال 2026. خليكم مع مسلم الشامي، دافيد جيتات، دي سويمز، تونزانعاي، ونسمو زيدا، حسام فرا، محمد لاسمو. الرجعين وصلوا معكم في لوغرون هيت.

إذا كنت حبيبي غنيت أسمح لمنور غني نوصلوا معها للعشرة 54 دقيقة لموجتها الجوهرة أف أم تسمعوا في الجرون هيت. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعاتنا، بقوا معنا ديما في الاستماع، صاريتنا مازالت متواصلة حتى نص الليل. تحياتنا للجميع وشكرا اليوم على اختيار موجتها الجوهرة اف ام. مازال معكم سي حسام الجايد في الاخراج، احمد حبيسي من قدام الميكرو، واصلين معكم في ساعتنا الثالثه بعد موجز الاخبار مع هاجر النوالي. نرجو احنا نكملوا مع الموسيقى ومع الاختيارات اللي موجوده معنا في بلاي ليست الليله من لو غران هيت.

0: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ ماضي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي
2: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفتي مساء هذا اليوم محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ونوه الوزيران بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب إفريقيا، حيث أشاد الوزير الجنوب إفريقي بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب إفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي أكد الوزيران على أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانية المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر.

0: من الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها. ومن جهة أخرى، أكد الوزيران وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، أكد على تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمات الإقليمية والدولية. أخبار العالم الآن، أفادت مصادر إعلامية عربية أن وفداً إيرانياً يضم وزير الخارجية عباس عرقجي سيصل باكستان يوم غد الأحد، مضيفة أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. إيران تستبعد أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد في تصريح لوكالة الأنباء أنه عليهم الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا أن يكون الأمر محسوم يوم غد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الباكستاني الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة قد توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة القادمة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

مرحبا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في لو غران هيت تاول 11 18 دقيقة لموجات جوهرة اف ام. بدينا معاكم من 9 مواصلين معاكم صاريتنا حتى النص الليل مواصلين مع الموسيقى اللي تكون موجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية وأكيد التونسية مجموعة من الأغنيات اللي حققت نجاحات في الفترة الأخيرة من خلال أرقام تاع المشاهدة وإلا الاستماع. ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات الموجودة في ترتيب بيلبورد أريبيا بالنسبة للجمعة هذه. نلقاو مرتبة الأولى أغنية ما تنساني أغنية فانكو، المرتبة الثانية صباح الورد لي سان ليفانت، المرتبة الثالثة يا ما ديستانك، تباعا شيرين عبد الوهاب أغنيتها تكون موجودة في المرتبة الرابعة. نلقاو أيضا شيرين عبد الوهاب مع محمد حمائي في أغنية بحرية في المرتبة السادسة. نلقاو في المرتبة التاسعة أغنية رامي صبري كلمة ومشيتي أغنية أحمد حمائي من ألبومه جديد، تدخل المرتبة العاشرة. فصلة في ليرباتشي ترجع للمرتبة 11، ونانو توليت وسان ليفانت في المرتبة 12 كدخول جديد، ويقعد سان ليفانت مع أغنية كالامانتينا هو مروان موسى في المرتبة 13، وأغنيته سينيورا مع فارس سكر في المرتبة 14، أنغام مش حبيبي بس الأغنية موجودة في المرتبة 15، وتعود ترجع من جديد أغنية نارين توليت للمرتبة 16، ودخول جديد لأغنية محمد حمائي بيقولوا لك إيه في المرتبة 17، وطول منع علي أغنية حمو المرشدي في المرتبة 19. نلقاو حمائي موجود في المرتبة 20 و21 بغنيتين، توبة المرتبة 20 وسمعوني أغنية الألبوم موجودة في المرتبة 21. هذه فكرة على أبرز الأغنيات الموجودة في الجمعة هذه بالنسبة للبيلبورد العربية. بعد شوية نعطيكم فكرة على أكثر أغنيات العربية مشاهدة الأسبوع هذا وفقا لقناة عرب ساوند على يوتيوب. نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

معكم من جديد في لوغرون هيت. بعد شوية نواصلوا مع بقية الأغنيات اللي موجودة معنا في البلاي ليست. قبل ناخذ فكرة لأبرز 20 أغنية موجودة الجمعة هذه حسب موقع الأرب ساوند. بالنسبة اللي طبعوا في المونديال هدف للمنتخب المغربي قدام المنتخب البرازيلي, بداية طيبة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي حتى التو على الأقل في المونديال. مباراة ما زالت في البداية متاحة. نرجع مع أبرز 20 أغنية بالنسبة للأسبوع هذا حسب الأرب ساوند على يوتيوب. مرتبة 20 دي جي سنيك بغنية كيرو إكسبريس, بعيد برشا على الأغنية اللي عملها في مناسبة سابقة. المرتبة 19 نلقاو عصام ساسا زيدها دمار. المرتبة 18 نلقاو أغنية هندي زيادة المغربية بغنية زيل. المرتبة 17 نلقى محمد حمائي بغنية مشيتي. نلقى 16 شينو شينو الغنية هذه زادة المحمودة التركي وداليا, غنية لاقية نجاح كبير في المواقع العربية في الفترة الأخيرة. نلقى زادة غنية ليفل مع ديستانكت غنية جيل جيل في المرتبة 15. المرتبة 14 عودة لغنية علي ديور. المرتبة 13 جوغور تراب كينج. المرتبة 12 نلقاو سيلاوي بغنية نصابة. المرتبة 11 شو مشتاق لغنية وائل كفوري. المرتبة 10 نانو غنية توليت وسان ليفانت. المرتبة 9 شو المطلوب هيفا وهبيل. المرتبة 8 نلقاو القمر ديالي محمد شاكر وسعد المجرد. وفي المرتبة السابعة صباح الورد سان ليفانت. المرتبة السادسة سارة وقعنا الغنية الحدث في مصر وفي تونس نوردو ورحمة محسن. المرتبة الخامسة غنية زومبي للمغربي لازارو. المرتبة الرابعة بحرية لجامعة كل من حمائي وشيرين. المرتبة الثالثة انتي النور فؤاد جنيد وبيسان اسماعيل. المرتبة الثانية عايش لعيونك الشامي ولين حايك. والمرتبة الأولى تباعا غنية شيرين عبد الوهاب. ابقوا معنا ديما في الاستماع توا ل 11 28 دقيقة لموجة الجوهرة فهم تسمعوا في الجرون هيت. صاريتنا مازالت متواصلة حتى نص الليل.

رجعنا معكم جديد في لوغرون هيت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى المصريين ناخذوا فكرة بيان سور على الأغاني الموجودة والأكثر مشاهدة في الآخر 24 ساعة على يوتيوب. نلقاو مرتبة الأولى أغنية شاكيرا بيرنا بوي، أغنية داي داي، الأغنية هذه اللي خاصة بكأس العالم، أغنية خرجت نهار 23 ماي 2026، عاملة حتى لتوا 128 مليون مشاهدة، وكانت بالطبيعة حققت نسبة كبيرة من المشاهدات في الأيامات الأولى، لكن النسبة الأكبر صارت بعد مع بداية فعاليات كأس العالم، برغم من أنه بيان سور بالنسبة لغنية نورة فتحي كانت حق أكثر أرقام، يعني أكثر تقريبا 20 مليون في يوم واحد، في حين غنية شاكيرا وبرنا بوي عملة 12 مليون مشاهدة في الساعات الأولى. مرتبة ثانية نقاو إيفا، غنية تريجر، بيبي مونستر، شوغا في المرتبة الثالثة، شاكيرا عودة لغنية واكا واكا خاصة بمونديال 2010 في المرتبة الخامسة. نلقاو زادا أي شو سبيد، غنية وورد كاب تشامبيونز في المرتبة السابعة. نلقاو جولدن، غنية الكيبوب ديمون هانترز في المرتبة 11، وكيث لادغار، غنية نافان شادو في المرتبة 12. دونك هذوما إجمال الأغنيات الموجودين حتى التوى. بالنسبة للأكثر أغنيات مشاهدة في المراتب الأولى، الأغنيات اللي حققوا أكثر من ملايين تاع مشاهدة، كيما شاكيرا أغنية داي داي عاملة اليوم فقط 11 مليون مشاهدة، وأغنية رجل عاملة 9 ملايين مشاهدة بالنسبة لليوم فقط. على ذكر المونديال وكأس العالم، البرازيل تعدل في اللحظات هذه عن طريق فينيسيوس. أبقوا معنا ديما في الاستماع، بعد شوية ناخذوا فكرة على أهم الأغنيات الأكثر استماع مشاهدة في تونس وبقية الدول العربية. أبقوا معنا ومع الموزيكا، باش نسمو لي جي تسي غالية، بعد نسمو سودا بوب أحمد سعد ورجل.

هذا كان احمد سعد كريم محمود عبد العزيز غنيه تيبا تاني لاغنيه نصطمها للاحداث 47 دقيقه على موجات الجوهره اف ام وصلنا معكم المشوار حتى النص الليل تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعين وان كانوا يسمعوا فينا في تونس والى خارج تونس اللي تابعوا فينا وننسوهم هما في الخدمه ولا في الدار والا في الطريق كما قلت باش ناخذوا فكره على اكثر الاغنيات استماعا ومشاهده في الايامات الاخرى بالنسبه التونس خلينا ناخذ على عدد من المنصات كيما الابل ميوزك غنيت فالي بوبا كومبليسز الغنية في المرتبة الأولى نفس الفنانة موجودة في المرتبة الثانية غنيت وانا دانس نلقاو لازارو دخول جديد بغنيت زومبي غنيت دروب ديد لأوليفيا رودريغو المرتبة الخامسة هذا بالنسبة للابل بالنسبة لليوتيوب سيري وغانا رحمة محسن مع نورد المرتبة الثانية تباعا لشيرين على ديور المرتبة الثالثة سولو جاسما الغنية متاع صابر الرباعي في المرتبة الرابعة وكازو في المرتبة الخامسة بغنية أسافيرا وفي مهر نورت موجودة في المرتبة السادسة دونك هذوما بالنسبة للغنية تونس والمغرب وبرازيل حسين مازال تعادل واحد واحد بالنسبة للتوانسة يسمو على شازام لازارو زومبي رحمة محسن ونوردو سر وقعنا سمارة فوريو مرتبة الثالثة شيخ خايمن في المرتبة الرابعة هاجل سولتو لغنية اسمها جامايكن أو بامبام في المرتبة الخامسة وسمارة لحنينة في المرتبة السادسة بيان سور الترتيب ما عندوش علاقة بالغنية تسكو جديدة وإلا قديمة فقط يسجل بالأرقام شنو الغنية اللي تسمعت ولا تشافت في الفترة الأخيرة ناخذ فكرة على المغرب الغنية شنو الأغنية الموجودة في الترتيب حسب بيان سور بعض المواقع المختصة المرتبة الأولى دراكولا أغنية تيمن بولا المرتبة الثانية ديزي دروس مرتبة اسمها أومار والأغنية اسمها أومار المرتبة الثالثة سويم الأغنية متاع البي تي اس نقاو زادا جندرمية الأغنية متاع الأرتيست بني آدم وصوفيا المريخ في المرتبة الخامسة مان ان ذا ميرور عودة لأغنية مايكل جاكسون بمناسبة صدور الفيلم تاعو برشا أغنية تاعو رجعت تسمع وتتشاف جيف ات اب الأغنية تاع تشان بول كيشاكا والمرتبة السابعة ونلقاو جامايكان الأغنية تاع هاجل وسولتو هذوما أبرز الأغنيات الموجودة في الترتيب بالنسبة للمغرب الجمعة هذه خليكم معنا في الاستماع خليكم مع عمرو مصطفى بعتيني لي همجة جمعة نويل خارمان الغنية اسمها خاوة ونرجو نوصل معكم في لوغرانيتا

خاوة أغنية أمجد جمعة نويل خارمن أغنية نوصل معها للأحداش 57 دقيقة على موجات الجارة فين في دقائق الأخرى موعد سهرة الليلة من الجرون هي تكونوا سعداء مرافقتكم في ثلاثة ساعات هذو ما نكونوا أسعد ملاقاتكم في مواعيد إذاعية قادمة. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام جيد في الإخراج التقني, أحمد حبسي من قدام الميكرو, شوية أخرى موعدكم النشرة الأخيرة الأخبار. بالنسبة لليوم هجر النويلي وبعدها تواصل الموسيقى حتى البداية ماتينال ويكاند جديد مع كامل فريق جوهرة اف ام. بعد شوية تستنى وبعد الأخبار سيت جديد من عند دي جي العالمي دافيد فونديتا, وبعد الموسيقى نون ستوب حتى للستة متاع الصباح. تحياتنا للجميع, ردوا بكم على رواحكم, ليلتكم زينة, سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر أف أم. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال هذه الصائفة محور جلسة عمل بوزارة الفلاحة. وترامب يحدد موعد توقيع اتفاق انهاء الحرب وإيران تستبعد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة استهلاك في هذه الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي لحبيب، بحضور رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. والوزير يبين لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهوين للتجارة، بيّن أن دورها لا ينبغي أن يقتصر فقط على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. ووزير التجارة أكد أيضا الدور الاجتماعي الذي يقوم به الديوان في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبينا أنه يعد من أهم المتدخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. وذكر الوزير في هذا الصدد بالمكانة التي كان يحتلها الديوان التونسي للتجارة في فترات سابقة، حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجاري، كما كان من كبار المصدرين الأوائل، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية، مضيفا أن الديوان قد تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات.

0: الشعب الجنوب أفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الأفريقي الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران على أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زلكاف التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وعبر الوزيران بالمناسبة عن الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والرقمنة. وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات الاتحاد الأفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران هذا اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية السوشيال: من المقرر توقيع الاتفاق الأحد، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع. كذلك تضمن منشور ترامب تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة. في المقابل، إيران تستبعد توقيع أي مذكرة خلال الوقت الذي تحدثت عنه باكستان. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء إرنا قائلا إنه عليهم الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا أن يكون ذلك الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي شأن متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بأن بنود مسودة الاتفاق تشير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، وستمنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وفي واشنطن، أكد مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيل الاتفاق قائلين أن المكاسب الاقتصادية لإيران ستعتمد على وفاء طهران بالتزاماتها. وقال مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا. دوليا أيضا، وفي شأن متصل، أفادت مصادر أعلامية عربية أن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقشي سيصل باكستان اليوم الأحد، مضيفة أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.